وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد؟ قال إن كنت فاعلا فواحدة. رواه البخاري. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه صلى يوما في غزوة ولجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، فقيل له في ذلك فقال إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. رواه البخاري.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: نخطئ، نستغفر، نبادر بالعمل الصالح، لا نرخي آذاننا للشيطان حين يأتي إلينا كواعظ ويقول: والله آمنت قريش، كيف تعصي وتعبد يا مرائي يا منافق؟ بل أعبد وأزيد من العبادة لأنني أعصي. يريد أن يمنعنا من أن نغسل قلوبنا من أوساخ الذنوب حتى لا يعود صفحة نقية كما يجب أن يكون.
2: في سؤال موجه من الذات العليا إلى كل الخلق: فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا تعتقدون فيه؟ كيف ترونني؟ ماذا تعرفون عني؟ سؤال ينبثق منه أكثر من سؤال، وإذا سأل الله فلا بد أن تجيب. لكن من تجيب؟ هل تجيب الله؟ الله لا يحتاج إلى إجابتك، الله علام الغيوب، يعلم السر وما يخفى. إذا سألك الله فهو يقصد أن تجيب نفسك، وإذا اختبرك الله فلا أحد غيرك مقصود بمعرفة نتيجة الاختبار. فما ظنكم برب العالمين؟ شوف، أنت ممكن تتعاطف مع إنسان ما تعرفه، قد تمنح التعاطف لأي عابر سبيل، قد تتسامح مع شخص داس على قدمك دون أن يقصد لمجرد أن يوجه لك نظرة اعتذار، قد ترحم عدوك إذا سقط تحت رحمتك، قد تمنح أي شعور بسهولة وبدون مقابل إلا الثقة. أنت لا تثق بالعابرين في الشارع بدليل أنك لن تترك سيارتك مفتوحة، لا تثق في الغرباء بدليل أنك لا تحدثهم بكل أسرارك في أول مقابلة. أنت لا تمنح الثقة إلا مقابل رصيد من التجارب، وإذا كنت تفعل غير ذلك أنت تعاني من مشكلة كبيرة. خلق الله الثقة ووضعها في هذا الكون ودائعة مغلقة داخل القلوب والنفوس، لا تنفتح إلا لمن يستحقها بعد أن يقدم براهين. الثقة غالية، لا تمنح بسهولة لكنها تسحب بسهولة. تعال الآن نفكر كيف تتعامل مع من تثق فيهم. صديق تستطيع أن تبوح أمامه بكل أسرارك دون أن تخشى أن يستخدم هذه الأسرار ضدك يوما ما. زوجة تغيب عنها وتسافر أو تذهب إلى عملك وأنت تأتمنها على مالك وعرضك دون أن تفكر لحظة واحدة أنها يمكن أن تخون الأمانة. هذه درجة من درجات الثقة. أقول لك على درجة أعلى من درجات الثقة: الرضيع، يقذف به أبوه إلى الأعلى مداعبا فيضحك لأنه يعرف أنه لن يتركه ويسقط. ركاب الطائرة يسلمون أرواحهم عند باب الطائرة أمانة في يد الطيار. المريض ينام في سكينة تحت يدي الجراح، يجري له جراحة خطيرة لا يخشى أن تخطئ أصابعه فتكلفه حياة. هذه هي الثقة التي يضعها الإنسان في الإنسان. لذلك يأتي سؤال الله سبحانه بعد كل ذلك مسبوقا بحرف الفاء قائلا: فما ظنكم برب العالمين؟ إذا كان هذا هو ظنكم بالعالمين، فما ظنكم برب العالمين؟ ألا تتفق معي أن الله أحق بهذه الثقة وأحرى؟ وضعت ثقتك في بشر قابلين للخطأ والزلل والسهو، قابلين للتغيير، ولم تضعها في الخالق الذي لا يتغير ولا يخطئ. كم مرة تمنيت شيئا بشدة وانقطعت بينك وبينه السبل، طلبته من الله فحققه لك رغما عن كل قوانين الدنيا؟ كم مرة مرضت وشفاك؟ كم مرة تعبت وأراحك؟ كم مرة خفت وطمأنك؟ كم مرة كان الله معك وكم مرة كنت مع الله؟ مسلم أخرج في صحيحه أن رسول الله قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. موسى عليه السلام في موقف عجيب، ولما نتكلم عن النبي نتذكر دائما قول الله على الأنبياء: أولئك الذين هداهم الله بهداه مقتده. تخيل معي موسى فر مع من آمن معه من بطش فرعون ووصل إلى البحر، العدو من خلفهم، كل قوانين العالم تقول أنهم قد ضاعوا. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. منتهى اليقين في الهلاك. كلمة مدركون جاءت مسبوقة بلام التوكيد، وهذا يعني إيمانهم التام باستحالة النجاة. قوانين الطبيعة تقول ذلك، الفيزياء تقول ذلك، لا يمكن أن يسير إنسان على الماء. ردة فعل موسى كانت: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. ثقة عجيبة. أبو بكر يقول لرسول الله وهما في الغار والمشركين يحاصرونهم من كل جانب: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. رسول يرد: لا تحزن، إن الله معنا. طيب ممكن تقول لي: يا أخي، هؤلاء أنبياء ووضعهم استثنائي. الله يقول في حديثه عن المشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. عطاء الله على قدر حسن ظنك به، فلو دعاه صالح وعاصم بنفس اليقين لأجاب. راجع حساباتك مع الله وأجب نفسك عن سؤاله: إذا كان هذا ظنكم بالعالمين فما ظنكم برب العالمين؟
1: فرض على المسلم أن يظل منتصب القامة مرتفع الهامة، لا تدنيه حاجة ولا تطويه شدة. قد تخاف على رزقك فتذل نفسك، والرزق والأجل هما ما يدفع الناس لإذلال أنفسهم. لكن تذكر أن الله قد قطع سلطان البشر على الآجال والأرزاق جميعا. يقول الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.
3: تأمل في حياتك بتلاحظ أنها ماشية بالشكل التالي: تطارد حلم معين يتحقق، ينصرف ذهنك إلى غيره، تطارد هذا الحلم تصل إليه تنصرف لغيره، وهكذا. ومن حلم إلى حلم تمر السنين وتكتب سطور قصتك، وهذا شيء طبيعي. الأحلام وقود الحياة، هي الشيء الذي يدير محرك الأيام. تتمنى أن تنجح في الدراسة، ثم أن تحصل على وظيفة بأجر عالي، ثم أن تتزوج امرأة تحبها، وأن تشتري سيارة ترغب في اقتنائها. وعندما تصل إلى أهدافك يخيل إليك أن اللعبة قد انتهت وأن الحكم قد أعلن فوزك، تتذوق لذة الانتصار ونشوة الوصول. لكن فجأة ينقلب كل شيء. الوظيفة التي حلمت بها أصبحت سجنا تعاني بين جدرانه ولا تستطيع الفكاك منه، ضغوط مسؤوليات، مدير متعنت، زملاء حاقدون. الزوجة التي تمنيتها تحولت إلى إنسان يشقيك أكثر مما يسعدك. تختلق معك المشكلات، تقوض صبرك، تحطم أعصابك، تحاصرك بمطالبها الصعبة. السيارة التي حلمت أن تشتريها تدخل في دوامة أعطال وإصلاحات لا تنتهي. تسأل نفسك: ما الذي حصل؟ كيف تحولت كل الأشياء التي كانت تسعدني إلى أشياء تتعسني وتشقيني؟ سيزول عجبك عندما تعرف أن كل الأشياء التي تعتبرها أنت غايات هي في منظور إرادة أخرى مجرد أدوات تحركها يد عظيمة وتفعل بها ما تشاء. إذا كان الإنسان محدود القدرات يستخدم أدواته في الشيء ونقيضه، مثلا يشرب الخمر أو اللبن في نفس الكأس، يستخدم نفس السكين في تقطيع تفاحة أو في طعن إنسان آخر، نفس مكبر الصوت تستخدمه في إذاعة أغاني سعيدة في ميلاد ابنك أو في إذاعة قرآن في عزاء والدك، كيف تتصور أن يستخدم الله أدواته؟ أنه هو أضحك وأبكى، تضحك من قلبك عندما تحمل طفلك الرضيع على كفيك، وتبكي من قلبك عندما يكبر ويرفع صوته عليك. وأنه هو أضحك وأبكى. لا تعتقد أن الله يجب أن يضحكك بوسيلة ويبكيك بوسيلة أخرى. لا تعتقد أنك يمكن أن تقتنص شيئا من ربك وتمر به. الله قادر على أن يبكيك بنفس الوسيلة التي أضحكك بها، قادر على أن يحيل جنتك إلى جحيم أو يحيل جحيمك إلى نعيم. يسوق إليك الآيات لكي تتعلم، يريك أناسا قد شقوا بما ابتغوا فيه السعادة أو سعدوا بما فروا منه سنين. لذلك قال الله في آية أخرى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلمك الله أن لا تعبد الأسباب وأن تعبد المسبب. كل ما تسعى إليه ليس غاية، الغاية هي وجه الله وحده، هو الذي يستطيع أن يغير كل شيء. أم موسى خافت على ابنها من القتل، طبيعي أي أم تخاف على ابنها من القتل. أوحى الله إليها أن تلقيه في اليم في البحر. هل هذا معقول بالنسبة لعقولنا؟ بالطبع لا، لكن له عند الله تقديرا آخر. تربى موسى في بيت عدو فرعون الذي خاف أن ينتهي حكمه على يد طفل من بني إسرائيل، فأراد الله أن تكون نهايته على يد الطفل ذاته الذي آواه في بيته. في مقدمة سورة يوسف يقول الله: نحن نقص عليك أحسن القصص. صراحة عندما تتأمل سورة يوسف تجد أنها حقا أحسن القصص. جرب أن تضع نفسك مكان يوسف وأن تحكم على الأمور بعقلك المجرد. تحب أن أبوك يحبك؟ إذا كانت إجابتك نعم، فاعلم أن حب أبي يوسف له ألقى به في البئر. طيب تحب تلقى في البئر؟ طبعا لا. إلقاء يوسف في البئر كان مقدمة لدخوله قصر العزيز واتخاذه له كولد. تحب تعيش في قصر العزيز وأن يعتبرك ابنه وأن تتمتع بجمال وشباب وجاذبية وجاه؟ كل هذه الأشياء أدت بيوسف إلى السجن. طيب تحب تدخل السجن؟ من المؤكد أنك لا تحب، لكن ألا تعلم أن السجن قد أوصل يوسف إلى العرش؟ هذه هي تدابير الله. الله لا تحكمه الأسباب، وأنه هو أضحك وأبكى. يستطيع أن يضحكك من حيث اعتقدت أن يبكيك، وأن يبكيك من حيث توقعت أن يضحكك. لو شغلتك عنه الوظيفة التي وفرها لك قد يحيلها سجنا تتعذب بداخله كل يوم بل كل ساعة. لو شغلتك الزوجة التي أعطاك إياها قد يجعلها عدوا مبينا. لو أنستك سيارتك الجديدة أن تحمده واعتقدت أنك حصلت عليها بذكائك وقدراتك، قد يريك فيها أياما أسوأ من الأيام التي كنت تقطع فيها المسافات سيرا على قدميك. هل رأيت أسوأ من جندي يحارب جيشه بالسلاح الذي سلموه إليه؟ هنالك من هو أسوأ منه، العبد الذي يعصي الله بنعمة. فاعبد الله بالخير الذي أعطاه لك، واجعل كل ما هو منه إليه.
4: يأتي إلى الصحابي الجليل هزال الأسلمي رجل يخبره بأنه اقترف ذنبا، يفضفض له، فيشير عليه هزال أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يصل الرجل إلى النبي ويشكي إليه ذنبه، وحين يعلم النبي أن هزال هو من أشار عليه بالبنجي يقول معاتبا: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. لعل أحدنا يقترف الذنب فيشيع خبره فيستغفر الله فيغفر له، غير أن آخرين لا يغفرون، يلصقون به ذنبه، ينكوه في شاردتهم وواردتهم، في منشوراتهم وتغريداتهم، وعلى مقاطعهم القصيرة والطويلة، كأنهم لجان تحكيم مسلطة على العباد، قد نصبوا أنفسهم أندادا لله في محاسبة الناس وإظهار عيوبهم. ألا نخجل؟ أتهتكون ستر الله المسدور على الناس؟ أتحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا؟ وبالمناسبة، ليس من البطولة أبدا فضح أحد. أيظن الفاضح أنه اكتشف ثروة حين انتهك ستر الله على الآخرين وأبان سيئاتهم؟ إنهم بشر يخطئون ويصيبون. أو حين تعدد زلات أخيك وأخطاءه وما لا يعجبك منه تظن نفسك كاملا، بل تظهر كشخص يؤكد نقصه بتتبعه لنقائص الآخرين. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ما علينا لو أخطأ أحدنا فسترنا خطيئته وبدرناه بالنصح على انفراد؟ أليس منا ونحن بشر؟ الشيطان يتربص بأحدنا ليجره من خطيئة لأخرى، ثم يبعث فيه اليأس في التوبة والصلاح،

0: وتحسن خاتمته، وتسوء خاتمة من حاول ذات يوم أن يهتك ستره ويفرح بفضحه. ستر الآخرين واجب، ولكن من باب أولى سترك لنفسك. لو أزلك الشيطان إلى ما لا يرضي الله ثم سترك الله فاصمت. أفأكون منافقا أفعل القبيح في السر وأظهر إلى العلن بصورة حسنة؟ أفلا تكون بشرا يبتغي الصلاح؟ كل أمتي معافا إلا المجاهرون. قد تضعف همتك ويتمكن منك هوى النفس الأمارة بالسوء، أو تقع في خطيئة زينها لك الشيطان، فإن كان فاستر نفسك يا أخي، واحمد الله واشكره على ستره، واجعل التوبة ثمرة شكرك له على ذلك. وإن حدثتك نفسك قد يحصل أن تفصح عن ذنوبك المستورة وعن ماضيك المليء بالخطايا، فاعلم أن ذلك ليس ضميرك، بل مكيدة شيطانية أخرى يجرك بها إلى مستنقع الخطايا. فرض على المسلم أن يظل منتصب القامة مرتفع الهامة، لا تدنيه حاجة ولا تطويه شدة. قد تخاف على رزقك فتذل نفسك، والرزق والأجل هما ما يدفع الناس لإذلال أنفسهم. لكن تذكر أن الله قد قطع سلطان البشر على الآجال والأرزاق جميعا. يقول الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.
1: أحيانا قد تقول جملة لصديق أو زميل أو حتى شخص تقابله لأول مرة، ثم تكتشف حينها أو بعد مدة أنك تهورت، جبت العيد على قولته، بمعنى ما قلته أوغر صدره وآذاه، وقد يتطور الأمر إلى القطيعة والعداء. أنت لم تقصد إذاء، لم يخطر ذلك ببالك أصلا حين قلت ما قلت، تشعر فعلا بالندم لما آلت إليه الأمور. سبحان الله، اسمع هذه الآية: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أنت قلت الكلمة، والشيطان بنزغه هو الذي تولى بقية الأمر، هو من همس في قلب أخيك لماذا قالها ولماذا ضحك الآخر، هو من ربط الأحداث القديمة بما قلت حتى أوغر صدره وحظي بتصدع الأخوة وكسر الود. وحينما نقول قال الله، فنحن نتحدث عن خالق الإنسان العالم بنفسه وخفاياها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كم من إخوة تفرقوا ثم اكتشف الطرفان بعد سنين أن الخلاف لم يكن حقيقيا، وإنما كان وهما تضخم حتى صار قطيعة. ثم تأمل دقة التعبير في الآية: التي هي أحسن. لم يقل سبحانه: قولوا كلاما حسنا فحسب، بل قال أحسن، أي لا تكتفي بالكلام المقبول، بل اختر الألطف والأسلم والأبعد عن مواطن الالتباس. فإن كان أمامك أكثر من تعبير فقل أصفاها، وإن احتملت الكلمة وجهين فدعها واختر غيرها. وإن جاءت فرصة مداخلة ساخرة تضحك الجميع وتشعل المجلس فرحا، لكنك شعرت في داخلك ولو احتمالا بسيطا أن في الجملة وخزا لشخص بعينه أو مسا لكرامته، فاحبسها في صدرك. لا تجعل فرحة المجلس على حساب قلب أخيك، أمسك عليك لسانك، اقطع الطريق على الشيطان، فرب كلمة لم تقل كانت سببا في بقاء عشرة محفوظة. طيب، هل هذا يعني أن الطرف المتلقي له الحق أن يترك الكلمات تعبث بقلبه كيف شاءت؟ كما أن هناك لسانا قد يزل، هناك أيضا قلب قد يسيء الفهم، وعقل قد يكثر التأويل. وهنا تحديدا يجد الشيطان طريقه سالكا ممهدا لا يحتاج إلا إلى همسة. تسمع كلمة محتملة فتستحضر نبرة الصوت وتجمع الشواهد واحدا تلو الآخر حتى تخرج بحكم لم ينطقه المتكلم. القرآن لم يترك هذا الباب مفتوحا، بل أغلقه بإحكام حين قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الأصل أن تحمل الكلام على أحسنه. أيعقل أن السنين الود تهدم كلها بجملة عابرة؟ يأمرنا الله أمرا صريحا فيقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ليس من الحكمة أن تحصي الكلمات وتزن النبرات وتفتش في النيات. يا أخي، قلب المؤمن أوسع من ذلك.

0: يعلم أن الزلل وارد وأن حسن الظن عبادة. وهكذا يأتينا القرآن لا ليدين طرفا ويبرئ آخر، ولكن ليضع الميزان في موضعه الصحيح، فيؤدب اللسان أن يقول التي هي أحسن، ويهذب الأذن أن تستمع بالتي هي أحسن، فيغلق باب الفتنة من جهتين حتى لا يجد الشيطان موضع قدم. لو أنك دخلت شركة صغيرة كموظف عادي، ثم وشي بك ظلما وفصلت وشوهت سمعتك وتركت فترة طويلة دون دخل تبحث عن عمل، ثم بعد أعوام عادت نفس الشركة لتقع تحت إدارتك، من ظلموك صاروا أمامك، قل لي ما أنت صانع. يروي لنا القرآن قصة طفل يكيد به إخوته ويرمونه في بئر، ثم يباع بثمن بخس، ثم يبتلى في بيت سيده، ثم يسجن ظلما، ثم ينسى من رفاقه. يشاء الله بعد كل ذلك أن يمكنه في الأرض، أصبح ذلك الطفل عزيزا ذا شأن ومنصب، تفد إليه جموع الناس ليتصدق عليه، ومن بين تلك الوفود يصل إخوته بين يديه، من تسببوا في مأساته المريرة صاروا أمامه. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. القاعدة التي لخصت الرحلة الطويلة من الابتلاءات: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يذكر لنا القرآن أن نبي الله يوسف ابتلي بنوعين: ابتلاء فيه إغراء وشهوة، وابتلاء فيه محنة وشدة. النوع الأول تذرع حياله بالتقوى ونأى بنفسه عن الفتنة، أغلقت الأبواب وكان يستطيع أن يفعل ما يحلو له، لكنه قال: معاذ الله. النوع الثاني لا يثبت أمامه إلا الصبر، حين رمي في البئر، وحين اتهم، وحين سجن ظلما. التقوى والصبر. القرآن جمع العبادتين، يتقي ويصبر، كعنوان لمن أراد أن يعرف سر هذا النبي الكريم. قد يتقي الإنسان لحظة لكنه لا يصبر على تبعات تقوى، قد يرفض الحرام ثم يضيق صدره لأن الفرج تأخر، يمتنع موظف عن تزوير أو رشوة ثم يحرم من ترقية ويقدم غيره فيتساءل: هل كنت ساذجا؟ تغلق فتاة باب علاقة محرمة ثم تطول وحدتها فتقول: هل أضعت الفرصة؟ يتجنب تاجر فرصة لغش زبائنه أو احتكار سلعة معينة فيخسر ويربح غيره، فيحدث نفسه: لو أني فعلت كما فعله. قد يختار الإنسان مراد الله لحظتها، لكن انتظار النتيجة أو الثمرة يحترق بداخله. لذلك أتبعت التقوى بالصبر. التقوى تضبط بوصلة القلب في لحظة اتخاذ القرار، والصبر يثبت القلب على طريق التقوى، فإن اجتمع صار الإنسان محسنا كما توضح الآية، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن اجتمع أصبح وجه الله هو مراد الإنسان، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه عز وجل يراه. إن اجتمع نتج عن ذلك إنسان ثابت لله لا لنفسه ولا للناس. طيب، قد يوجد الإنسان لنفسه مبررات وأعذار: يا أخي الوضع صعب، الظروف أقوى مني ومنك، الواقع يفرض علينا. أو يقول لك: يا أخي بس نيتي طيبة والله. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قد يبرر الواحد منا فعله ويلبسه ثوب المنطق، لكنه في داخله يعرف الحقيقة كاملة. التبرير بداية انطفاء البصيرة، يتدرج الأمر هكذا: رغبة، ثم تساهل، ثم تبرير، ثم يصبح التبرير منهجا. هنا تفقد قدرتك على التقوى وتفقد طاقة الصبر. قد يعلو غيرك سريعا، وقد تظلم طويلا، وقد تتأخر. يوسف لم يكن يعلم متى سيفرج الله عنه، لكنه كان يعلم أنه لن يلقي معاذيره. بقي سنين لا يرى شيئا من أثر صبره، لكن الله كان يدبر المشهد كله. خلاصة القول: لا تبحث عن مشهد النهاية الآن، ولكن ثق يقينا أنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أكيد مر عليك يوم حدث تافه منتشر في منصات التواصل، وفي الغالب عرفته عن طريق شخص يحذر منه، صح؟ الله يجزيك خير، ما قصر أبو الشباب. وخليك من هذا. حصل أيضا أنك وجدت نفسك في يوم من الأيام تخوض بحماس شديد في جدال لا فائدة من أمه، فقط حتى لا يبدو مظهرك ضعيفا أمام الطرف الآخر. لا والله أنا أتجنب النقاش. لا حصل، شفتك. شوف، المواجهة على الرغم من أهميتها وضرورة الرد والاشتباك مع الأفكار التي تمس الحق، لأنها ليست مطلقة. المواجهة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة، وقيمتها ترتبط بنتيجتها. إن أدت إلى خير أو زاحت باطلا فهي واجبة ومطلوبة، أما إذا تحولت إلى عبث أو زادت الباطل انتشارا فالأمر يختلف. الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. والجاهل هو السفيه الذي لا يرجى من جداله نفع أو استجابة. طيب ماذا لو كان الأمر متعلقا بالدين؟ حد يتهكم ويسخر من آيات الله، في غير على الدين تحركك، صح؟ الله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. يأمرك الله بذلك، عجيب صح؟ الإعراض هنا لا يعني الاستهانة بالحق، بل حماية له من أن يطرح في ساحة لا تقدر قيمته، أو ينزل في مقام لا يليق به. الحق عزيز، وما يعضد ذلك قول الله عن المنافقين: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. رجس لا يطهره حوار ولا تصف فيه مناقشة، النقاش معهم لا يغيره، بل في الغالب يدنسك. فالإعراض هنا ليس أدبا ومراعاة، بل حكم وطرد، طرد من ساحة الاعتبار ومن شرف الرد. على سبيل المثال، قضية شريفة واضحة كالشمس مثل غزة ومناصرتها، حين تسحب إلى سجالات مع أراذل الناس ينزل الحق العزيز من مقامه ويضعف أثره في نفوس الناس. لذلك العاقل لا يقحم قضاياه الشريفة في معارك عبثية، لا يجعل النور يقف في طابور النقاش أمام الظلام. بعض الناس ينتشي بالإقبال وينكمش بالإعراض. مواجهة هذا النوع من الناس تزيدهم تماديا وتعطيهم المنبر الذي يطلبونه للفت الانتباه، وبالتالي أنت هنا تضخم الباطل. لذا شرعا ومنطقا تكون المواجهة حينها مرفوضة، لأن نتيجتها عكسية. صدقني، الإعراض هنا سلاح فتاك يخمد الباطل، فضلا عن أنه طاعة من أمر الله. ولو تأملت ستجد أن الانشغال بأعداء الحقيقة الساخرين منها يجعل طلاب الحقيقة الباحثين عنها محرومين من وصول الخير إليه. يا أخي، الأرض مليئة بالبشر المتعطشين للحقيقة، لكنهم لا يعرفون كيف يصلون إليها، يحتاجون من يدلهم. لكن أين الدال؟ مشغول في جدال لا ينتهي مع من لا يريد الحق، أو غارق في الترويج للتافهين تحت مبرر التحذير منهم. ولو أنك تتبرت في سورة عبس لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم عوتب من ربه لأنه مال إلى أناس لا يرجى منهم، وأعرض عن رجل جاء يطلب الهداية، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فكيف بنا نحن نترك من يرجى صلاحه ونغرق في معارك وهمية؟ ما قد يؤرق البعض هو أنه ربما يقال عنه ضعيف، يهرب من المواجهة، يتجنب الرد لأنه لا يملك حجة. شوف، هناك وعد إلهي يقول فيه تعالى: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. شيئا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لن يصلك ضرر مهما كان نوعه حتى على مستوى المشاعر، بشرط أن يكون إعراضك حقيقيا وليس شكليا. تعرض يعني تعرض خلاص، لا متابعة لردودهم ولا التفات لأقوالهم ولا دخول في دوائرهم. فكما يتعلم المسلم المواجهة ويتحمس لها، فكذلك يجب عليه أن يتعلم الإعراض ويتقن تطبيقه. الخلاصة، ديننا لا يأمرنا بالحوار والالتفات لاستعراض عضلاتنا المعرفية، ولا لإفحام الآخرين، ولا لإثبات أننا نغار على الدين. المسألة في النهاية مسألة صناعة فارق في إيصال الحقيقة وإخماد الباطل. وكم من فارق صنع بالإعراض.
1: يأتي إلى الصحابي الجليل هزال الأسلمي رجل يخبره بأنه اقترف ذنبا، يفضفض له، فيشير عليه هزال أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يصل الرجل إلى النبي ويشكي إليه ذنبه، حين يعلم النبي أن هزال هو من أشار عليه بالمجيء يقول معاتبا: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. لعل أحدنا يقترف الذنب فيشيع خبره فيستغفر الله فيغفر له، غير أن آخرين لا يغفرون، يلصقون به ذنبه، ينكوه في شاردتهم مواردتهم، في منشوراتهم وتغريداتهم، وعلى مقاطعهم القصيرة والطويلة، كأنهم لجان تحكيم مسلطة على العباد قد نصبوا أنفسهم أندادا لله في محاسبة الناس وإظهار عيوبهم. ألا نخجل؟ أتهتكون ستر الله المسدور على الناس؟ أتحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا؟ وبالمناسبة، ليس من البطولة أبدا فضح أحد. أيظن الفاضح أنه اكتشف ثروة حين انتهك ستر الله على الآخرين وأبان سيئاتهم؟ إنهم بشر يخطئون ويصيبون. أو حين تعدد زلات أخيك وأخطاءه وما لا يعجبك منه تظن نفسك كاملا، بل تظهر كشخص يؤكد نقصه بتتبعه لنقائص الآخرين. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ما علينا لو أخطأ أحدنا فسترنا خطيئته وبدرناه بالنصح على انفراد؟ أليس منا ونحن بشر؟ الشيطان يتربص بأحدنا ليجره من خطيئة لأخرى، ثم يبعث فيه اليأس في التوبة والصلاح، فإن هتكنا ستر أخينا فقد كفينا إبليس عناء وأعناه عليه، واختصرنا له شوطا طويلا من الإيقاع بالبشر في حبائل الخطايا. تخيل مجيئك يوم القيامة وقد أثقلتك أوزارك وخطاياك، ثم تجد ذنوبا لك قد غفرت وعيوبا لك قد سترت، لتعلم حينها أن الله قد شكر لك وستر عورتك لما سترت على مؤمن في الدنيا. ألست بحاجة لذلك؟ من الفضائل أن ترى فلانا على قبيح فتغض الطرف عنه وتستر ما رأيت، بل الأفضل أنك تحرص على أن لا يرى أخاك إلا في تمام حاله وأحسنه. ما يدريك، لعله يتوب ويستغفر فيتوب الله عليه وتحسن خاتمته، وتسوء خاتمة من حاول ذات يوم أن يهتك ستره ويفرح بفضحه. ستر الآخرين واجب، ولكن من باب أولى سترك لنفسك. لو أزلك الشيطان إلى ما لا يرضي الله ثم سترك الله فاصمت. أفأكون منافقا أفعل القبيح في السر وأظهر إلى العلن بصورة حسنة؟ أفلا تكون بشرا يبتغي الصلاح؟ كل أمتي معافا إلا المجاهرون. قد تضعف همتك ويتمكن منك هوى النفس الأمارة بالسوء، أو تقع في خطيئة زينها لك الشيطان، فإن كان فاستر نفسك يا أخي، واحمد الله واشكره على سترك، واجعل التوبة ثمرة شكرك له على ذلك. وإن حدثتك نفسك قد يحصل أن تفصح عن ذنوبك المستورة وعن ماضيك المليء بالخطايا، فاعلم أن ذلك ليس ضميرك، بل مكيدة شيطانية أخرى يجرك بها إلى مستنقع الخطايا.
2: أودع الله في الإنسان غرائز ودوافع ورغبات ليكون فاعلا في مجتمعه بانيا له قائما بخلافته، ووضع لغرائزه حدودا كي لا يطغى فيها ولا يتجاوز، وبين له أن النفس إن لم تلجم رغباتها وتحكم أفعالها فمصيرها غير محمود في الدنيا قبل الآخرة. ووصف المذموم من رغائب النفس وشهواتها بالهوى، والسائر خلف الهوى دون كبح وتعقل ما يلبث أن يهوي ويسقط، واتباع الهوى درب إلى الهاوي. رغائب النفس لا تدي بصاحبها إلى الهلاك إلا إذا أحنى لها ظهره فامتطته، وسلم لها أمره فقادته. وملذات الدنيا مصائد للنفس توقعها فيها، فتبدأ دوامة الإدمان سواء أكان في المباحات أو المحرمات. وفي مجتمع اليوم لا يراد بالإنسان إلا أن يكون مدمنا لما لا فائدة له منه، مدمنا لما ينخر شبابه ويلتهم أوقاته، ليخسر ماله وتنمو أرصدته، ويخسر كرامته وتتوسع مستعمراته، ويتبدد ذكره وتزدهر حياته، بل ويصور له أن الترف سمة الحضارة والتقدم، وأن الحياة ما وجدت إلا لنستلذ بما فيها. كل ذلك من أجلك أيها الإنسان الحر. المجتمعات الاستهلاكية يتم إغواء الإنسان بأن حقه الأساسي هو الاستهلاك، وأن إشباع اللذة هو أقصى تعبير عن الحرية الفردية على رأي المسيري رحمه الله. وهكذا حتى يتم صنع إنسان الهوى ذو الهمة الدنيئة والنفس المنحطة، وإن النفس لتسمو بسمو همة صاحبها وتنحط بانحطاطها، ولا يكون سموها إلا بإلجامها وتهذيبها والابتعاد عن توافه الأمور وسفاسفها وعن المبتذل من كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. أما البشاعة فهي أن تكون شريعة المرء ملذاته وآلهته هواه، فينفر من حدود الشرع ويتخلى عن القوانين والأحكام، ولا يأخذ منها إلا ما يوافق رغباته وشهواته، وإن استفحل به الغرور تحول إلى منظر يحلل ويحرم حسب هواه. ترى البعض مثلا مراعاة لأطماعه التجارية يدعي أن الربا ضرورة لا غنى عنها في الاقتصاد رغم التحريم الصريح، أو تبرر تساهلها في الحجاب بحجة أن الحجاب مجرد عادة ثقافية لا علاقة لها بالدين، متناسية النصوص الواضحة التي فرضت. وقد يصل الأمر بأحدهم إلى تحليل العلاقات المحرمة باسم الحب، يعتبر أن المشاعر وحدها كافية لتجاوز الحدود الشرعية، أو أن يترك الصلاة تماما بدعوى أن الله غفور رحيم وكأن الرحمة تسقط عنه أعظم الفرائض. هذا الشخص لا يتوقف عند مخالفة الشريعة بدون وجه حق، بل يجعل ما تشتهيه نفسه من صلب الدين، فيقول عن المحرم أنه يناسب العصر، ويرفض ما لا يوافق مزاجه بحجة أنه قديم. ولو واجهته بنصوص الشرع القطعية يدعي فورا وبلا روية أنها بحاجة إلى إعادة التفسير. هؤلاء هم الذين قال الله عنهم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذا أصبحت شريعة الإنسان هواه، تحول الدين إلى لعبة تتغير مع أهواء النفوس ورغباتها، ومؤدى ذلك كله هو الفساد الكبير الذي وصفه الله بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وخلاصة القول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
1: لنفترض غابة فيها حيوان سريع وآخر بطيء، انقض عليهما حيوان مفترس ينجو السريع ويموت البطيء، ومع مرور الوقت والسنوات ستبقى الحيوانات الأسرع لأنها تستطيع الهرب، وتلك البطيئة قد تنقذ لأنها تصطاد بسهولة. نفس الفكرة: حيوان لديه فرو كثيف وآخر فروه خفيف، عندما يشتد البرد يبقى الأول ويموت الثاني، ومع مرور الوقت تبقى الحيوانات ذات الفرو الكثيف. هذا هو مفهوم الانتخاب الطبيعي ببساطة كما يسميه داروين. نتيجته قانون يسمى البقاء للأصلح والفناء للأضعف، الأصلح يعني الأقوى الأسرع الأذكى وهكذا. واضح الفكرة؟ أدولف هتلر زعيم ألمانيا النازية السفاح الذي تسبب بقتل ملايين البشر، لو وضعنا سؤال: من أين جاء بكل هذه الوحشية؟ على ماذا تأسس فكر هتلر؟ على القرآن؟ على صحيح البخاري؟ في عام 2006 ألف عالم التاريخ الأمريكي فايكر كتابا بعنوان من داروين إلى هتلر، أثبت فيه أن فكر هتلر تأسس على نظرية داروين. بس لحظة، كيف؟ داروين رجل علم، ما علاقته بهتلر وجرائم النازية؟ طيب، يقول داروين في رؤيته عن الأخلاق أن الإنسان الذي لا يؤمن بالله يستطيع أن يتخذ قانونا لحياته فقط باتباع النداءات الداخلية التي يشعر أنها الأفضل. إحساسك، إذا حسيت داخلك أن الشخص اللي أمامك من الأفضل أن يموت، خلاص طاح فيها المسكين بكل بساطة. طيب، ممكن حد ثاني يقول: يا أخي هذه جريمة. هنا يقول لك: الأخلاق نسبية، ما تراه جريمة غيرك يراه فضيلة، عادي يعني، لا يوجد قانون أخلاقي ثابت يقر به الجميع. هكذا يقول الداروينيون. ونتيجة لهذه النظرية فقد كان النازيون ينظرون إلى جرائمهم على أنها فضائل عظيمة، بل إنقاذ للبشرية. طيب، ممكن حد يقول لك: أوكي، بس ما شفت ارتباط صريح بين هتلر وداروين. في كتابه الشهير كفاحي يضع هتلر بوضوح عدد من الأفكار التطورية: البقاء للأصلح، الإبادة للأضعف، وذلك لإنتاج مجتمع أفضل. هتلر كان مؤمنا راسخا بالتطور ومبشرا به كما يقول المؤرخ هيكمان. كان تلميذا وفيا لأستاذه داروين، مثال عملي تطبيقي لهذه النظرية. رأى أن الجنس الآري الأشقر بالعيون الزرقاء هم الأفضل، وبالتالي البقاء لهم والهلاك لمن دونهم. ذوي الإعاقة من الكبار والصغار حتى الرضع كانوا يوضعون في غرف الغاز ويتم التخلص منهم. قتل هتلر نحو 20 مليون من البشر خلال سنوات قليلة. فهمت العلاقة؟ من ثبات نظرية التطور أنها تسوق للعنصرية والوحشية، بل أنها تمنح الاستعمار مشروعية أخلاقية. كيف؟ الأوروبيون رأوا أنفسهم جنس متطور وبقية البشر أجناس متخلفة ووحشية. وفقا لهذه النظرية ومبدأ البقاء للأصلح، إذن الأجناس المتطورة يحق لهم القضاء على الأجناس المتوحشة التي يرونها مجرد برود بشرية لا بد أن تزول من الوجود. هذا ليس مجرد تنظير. أباد الإنجليز 90% من سكان أستراليا، وبرروا ذلك بالانتخاب الطبيعي، حتى أنهم قالوا بصريح العبارة: نحن ننفذ قانون الانتخاب الطبيعي بلا رحمة، فنحن أصحاب القوة، نبيد الأجناس الأسترالية المتدنية. الشيوعية أيضا، المذهب الإلحادي المتأثر من نظرية التطور، ضحايا الشيوعية تجاوز 100 مليون إنسان كما يذكر البروفيسور رومي في كتابه الموت عن طريق الحكومة. نظرية التطور هي المبدأ الأساسي الذي يرتكس عليه التصور الإلحادي. لا وجود للخير والشر في الإلحاد، وبالتالي لا مجال للأخلاق في الخطاب الإلحادي. إذا كان الإله غير موجود فكل شيء مباح كما يقول دوستويفسكي. اللذة والمتعة هما الغاية في الإلحاد. خذ مثلا الأفلام الإباحية في التصور الإلحادي، ما دامت هذه الأفلام تحقق أرباح خيالية للشركات، ما المانع؟ ما الذي يجعل من هذه الأعمال شرا؟ ليست الأخلاق نسبية، فمن يراها شرا فغيره سيراها نفعا له، مصدر تدر عليه أموال. هل توجد في قائمة الإلحاد محرمات وممنوعات؟ مثلا كل الأديان تحرم الاغتصاب، هل الإلحاد يحرم الاغتصابات؟ يقول باسكينو في كتابه Atheist Personality Disorder: الإباحية ولدت من رحم الإلحاد، والإلحاد دين التوحش. في دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا قال 50% من الرجال أنه لا إشكال لديهم في أن يغتصبوا النساء إن سلموا العواقب. هكذا يفعل الإلحاد بالمنظومة الأخلاقية. الإلحاد لا يؤسس لأخلاق الموضوعية. لا يمكن للملحد إثبات أن الإبادة والاغتصاب أفعال شنيعة وفق أساس موضوعي كما يقول البروفيسور لاين كرايك. صحيح قد يستنكر الملحد هذه الأفعال، ولكنه يحجز عن إثبات ذلك موضوعيا. الإلحاد قريب العدمية والنسبية الأخلاقية كونه يستند على نظرية التطور والانتخاب الطبيعي. كل هذا والداروينية مجرد نظرية لا حقيقة علمية أو قانون كوني ثابت، يعني تحتمل التصديق والتكذيب. وفي الأوساط العلمية هناك من نقض النظرية، بل أن هناك بعض العلماء اعتبروها من آراء الصبيان. لكن السؤال: لماذا يصر الملحد على اعتبارها حقيقة علمية مثبتة يدافع عنها؟ ببساطة لأنها تنقذه من سؤال الخلق. الملحد بدونها في مأزق، لا يستطيع تفسير كيف جاء الإنسان الأول. لكنه في حقيقة الأمر كالغريق الذي يتمسك بقشة، يحرم ديننا الحنيف العنصرية، ويحرم الفخر والاستعلاء، ويرسخ أن الناس سواسية، فلا أجناس متطورة ولا أجناس متدنية، ولا يحق لأحد في الإسلام أن يظلم أو يعتدي دون وجه حق. يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب.
3: الكثير منا يكره الحديث عن الموت، نؤمن بأنها حقيقة قطعية سنواجهها ذات يوم، لكننا نتجنبها، لا نعيشها يقينا قلبيا يستحوذ على تفكيرنا. تجتاحنا مشاعر خوف وقلق. يأتيك شعور ضمني بأنك إذا تحاشيت ذكر الموت فإنه يبتعد عنك، وإن ذكرت يقترب منك ودنا أجلك. لذلك نحاول أن نفر منه ونتجاوز ذكره بسرعة حتى نعود لحياتنا الطبيعية. وبينما نحن كذلك يأتينا قول الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هب أنك فررت ونجوت من خطر كاد أن يودي بحياتك، يأتيك قول الله: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. حتى ما ستعيشه بعد ذلك هو فترة زمنية محدودة قليلة. طيب لو فكرت ككثير من الساسة والأثرياء ممن يتوهم بأنهم في قصورهم المشيدة أبعد عن مخاطر الموت من سكان الخيام والأحياء البسيطة العشوائية، يأتي قوله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اللحظة القادمة التي تنتظرني وتنتظرك لا تقبل التأجيل ولا التقديم، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكننا في حقيقة الأمر نعيش مفارقة عجيبة، حالة من التناقض بين العقيدة والسلوك. نؤمن بأن لحظة توديع الدنيا تقترب ونراها تأخذ أعدادا ممن ساكنونا وآكلونا وناقشونا وزاملونا، ثم نغفل ونتناسى ولا ينعكس ذلك الإيمان على سلوكنا. يشير القرآن إلى هذه المقارنة والمفارقة بين قرب الأجل مقابل استمرار الغفلة. يقول الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. طيب لماذا نستحضر فكرة الموت؟ لماذا يجب أن تظل هذه الفكرة المرعبة مصاحبة لنا؟ أليست فكرة محبطة؟ خذ معي هذا المثال. لو قيل لك أنك ستقيم 5 سنوات في بلد ثم تنتقل إلى بلد مجاور لتعيش فيه 100 سنة، فماذا ستفعل؟ بالتأكيد ستوجه كل خططك وأفكارك وسعيك نحو البلد الآخر، ستعيش بالكفاف في الأول وستستثمر للثاني لأنه الأهم والأطول، هكذا يقول المنطق. ركز الآن، نحن نقارن بين زمنين، أحدهما 5 سنوات والآخر 100، فما بالك بمقارنة الحياة المؤقتة بالحياة المؤبدة؟ جنة أبدية أو نار أبدية؟ أي الخيارات يستحق الجهد؟ العاقل هو من تستحوذ حقيقة الموت على تفكيره، لأنه يعلم أنها ليست نهاية الحياة بل البداية الحقيقية، فتدفعه لعمل ما ينفعه في الآخرة، تجعله يزهد في الأحاديث الفارغة والأعمال التي لا تقربه من الله، تجعله ينظر للأشياء بنظرة ميزانها: هل يقربني هذا من الله؟ هل هذا القول، هذا القرار، هذا الجهد سينفعني في دار الآخرة؟ أم سيزيد من أثقال الدنيا ويبعثر طاقتي فيما لا طائل منه؟ تجعله يقف متأملا في علاقاته فيختار مقربيه بعناية، من يذكره بالله ويعينه على طاعته ويبتعد عن الصحبة التي تثقل كاهله بالذنوب. تجعله يحب لقاء الله فيكون كل يومه استعدادا لذلك اللقاء، يزين أعماله بما يرضي الله ويتخفف من كل ما يثقل خطواته نحو الجنة. تعلمه أن القبور مليئة بمن كانوا يملكون الوقت ولم يحسنوا استغلاله. فالموت ليست فكرة محبطة، واستحضارها ليس شيئا عبثيا بل حافز للحياة، هو البوصلة التي تعيدك دائما إلى الطريق الصحيح، هو الحقيقة الوحيدة التي تضع كل شيء في مكانه المناسب وتعريك أمام نفسك وتضعك أمام السؤال الأهم: هل ستغادر الدنيا خفيفا أم مثقلا بما يغضب ربك؟ السلام عليكم. تعرف اللحظة المليئة بالحزن اللي تشعر فيها أنك لو فقدت شخص ستنتهي حياتك، شخص تعلقت به حبا ومودة أو اعتمدت عليه في أمور حياتك ومعاشك، زوجة ربطت سعادتها بزوجها، ابنة ظنت أن مصيرها بيد أبيها، ابن ظن أن أباه أو أمه هما كل شيء في الحياة وفقدهما يعني نهاية الحياة. ربط المصير والسعادة والإنجاز والانطلاق في هذه الحياة والخروج من الأزمات بشخص أو جماعة أو دولة أو أرض أو حتى مهنة، كل ذلك من منغصات الحياة، بل أحيانا قد تكون سببا لدمار جماعة أو مجتمع بأكمله أو انهيار أمة وسقوط دول. ومن أعظم المواقف التاريخية التي ممكن نستشهد بها، لم يكن أعظمها وأشدها تأثيرا في مثل هذا الشأن، هو موت النبي. يموت صلى الله عليه وسلم وتكون مصيبة موته هي أعظم فاجعة على المسلمين وأشد مصائبهم، اضطرب المسلمون، فمنهم من أقعد ولم يطق القيام، ومنهم من اعتق لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية لهول الصدمة. يقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله توفي، وإن رسول الله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى فغاب عن قومه ثم رجع إليهم، ووالله ليرجعن رسول الله. هذا عمر، وفي هذا الموقف الرهيب والخطب الجلل والناس هائمون لا يدرون ما يفعلون، يقبل أبو بكر على فرسه فينزل، ثم يدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه وانحدرت دموع حارة على وجنتي الصديق رضي الله عنه وأرضاه لفراق حبيب عمره وقرة عينه، ثم قال وقلبه يتفطر: بأبي أنت وأم، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج في ثبات عجيب يليق بخير الأمة بعد نبيها، فوجد عمر في ثورته يتكلم مع الناس والناس ملتفون حوله يتمنون لو أن كلامه كان حقا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود. يقول الصديق في رباطة جأش عجيبة: اجلس يا عمر. لكن عمر قد أذهلته المصيبة فلم يسمع الصديق، والتف الناس حول أبا بكر ينتظرون ما يقول، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أفاق الناس وبدأوا في البكاء الشديد، ووصلت الآية إلى أسماع عمر. يقول عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وثبت الله الأمة جميعا بثبات الصديق، وهذه واحدة من أعظم حسناته رضي الله عنه وأرضاه. فقد النبي بالنسبة للصحابة شيء مهول عظيم، عاش معهم واعتادوا على وجوده، يرونه في كل صلاة وفي كل جمع، يشهد الجنازة ويعود المرضى ويدعو لهم ويزورهم في بيوتهم. لقد أحبه الصحابة حبا لم يبذلوه لأحد غيره، قدموه على حب الولد والوالد والزوج والعشيرة والمال والديار، بل قدموه على حب النفس، حتى يتمنى الصحابي أن يموت ولا يشاك رسول الله شوكة في قدمه. عاش الصحابة في هذه السعادة التي لم تعرف ولن تعرف في التاريخ، ثم فجأة يأتيهم نبأ وفاته، تقطعت قلوبهم لمماته وذهبت عقول الأشداء منهم. ولكن السؤال الكبير هنا: من أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس أبا بكر؟ في نظر كثير منا من أحق بالبكاء والحزن والذهول والنواح عليه صلى الله عليه وسلم؟ أليس أبا بكر؟ لماذا لم يكن هذا الشأن من الصديق؟ لماذا كل هذا الثبات؟ الإجابة باختصار هي أنه لم يربط مصيره ومصير هذا الدين بمصير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مات أو قتل أو غاب انتهى هذا الدين وطويت صحيفته وانتهى المسلمون، بل ربط مصيره برب هذا الدين الباقي الذي لا يزول والحي الذي لا يموت، الذي قضى وحكم بأن يبقى هذا الدين ويكون له العلو والظهور والخلود إلى يوم القيامة. ثبات الصديق وفهمه لمراد الله في هذا الكون كان إنقاذا للأمة كلها، وبقاء للدين، بل وتحررا للفكر والعقل والروح، وكان درسا بليغا تعلم منه الصحابة، وانطلقوا بعد ذلك يفتحون الأرض ويحررون البلدان والعقول. فما هو إلا ربع قرن من الزمان حتى وطئت سنابك خيل المسلمين ملك كسرى وقيصر، وكلما مات فيهم سيد قام سيد، لم يربطوا مصيرهم بمصير أحد ولا دعوتهم بموته أو حياته. وكل انكسار للأمة بعد ذلك إلى زمننا هذا كان من أهم أسبابه غياب هذا الفهم، وربط الناس مصيرهم ومصير هذا الدين بقائد أو منقذ أو مخلص، فكان الضعف، وكان الهوان، وكانت الذلة. ربط المصير لا يختص برمز من البشر فقط، بل ينسحب على أمور كثيرة في حياتنا. فقد يربط البعض مصيرهم ببلد أو جهة أو جماعة أو فرد، فيتكون لديهم الإدراك بأن مصيرهم مرتبط بوجوده، وسعادتهم مرتبطة برضاهم، ولذلك تحصل الصدمة والانهيار عند فقدهم أو سخطهم. من تكون لديه الفهم لهذه المسألة أدرك معنى الحياة والوجود والخلق والبقاء والفناء واللقاء والفراق، وأصبح لديه اتزان وبعد نظر وفهم للحاضر وتخطيط للمستقبل وشدة توكل على الله وثبات وبصيرة عند الحوادث والمصائب، فلا تأسره وظيفة ولا تحده أرض ولا يستعبده كيان ولا تقعده مصيبة أو ظرف. أفرغ قلبك من الخلق واجعل الله نورا لك في حياتك، فمن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين وإياكم بالإيمان، واجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقبلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي مهمومة تطلب الموت، ولسان حالها ما لي سوى نفس تعز على الشرى، قد بعتها والله قد اشترى. هذه المرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إني زنيت وإني أريد أن تطهرني يا رسول الله. هذه المرأة قد فعلت الفاحشة، ولكن قلبها يؤرقها وهي تشعر بالندم الشديد، فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله طهرني. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها أن تنتهي وأن تتوب فيما بينها وبين الله، فأصرت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له مرة أخرى، ففي المرة الثالثة قالت: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ وأنت عاوز يا رسول الله ترجعني زي ما رجعت ماعز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالت له ذلك، فقالت له: إني والله يا رسول الله لحبلى من الزنا. ويقال إنها هي المرأة التي فعل معها ماعز الفاحش رضي الله عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو متألم لحالها، وهو نبي الستر، كان يتمنى أن تستر على نفسها وتتوب فيما بينها وبين ربها، أما وقد اعترفت فلابد أن يقام عليها الحد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذن انتظري حتى تضعي حملك. تخيلوا بقى، 9 شهور يمر عليها، كل حركة للجنين في بطنها ده مؤشر إن موعد موتها قد اقترب. وسبحان الله، 9 شهور مرت عليها وهي متألمة جدا، تحترق ندما على ما أصابت. ثم أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا قد أنجبت وقد وضعت. فكأن النبي رق لهذا الطفل الصغير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تفطمي. يا لسه سنتين أعد معه، أنا أريد أن تطهرني يا رسول الله. هي كانت صادقة جدا. فهذه المرأة التي ارتكبت الفاحشة رجعت تاني وقعدت 2 كاملين، وهي رجعة أتت بعدما فطمته بكسرة خبز حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الموضوع تم، قد وضعت وقد فطمته يا رسول الله. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وأعطاه لأحد من المسلمين يرعاه، ثم أمر برجمها فرجمت. خالد رضي الله عنه وعمر كانوا موجودين في المشهد، خالد سيف الله وعمر هو الفاروق، أعظم ثاني رجل بعد الأنبياء، يعني أعظم مخلوق بشري بعد الأنبياء هو أبو بكر ثم عمر، فالاثنين دول كانوا موجودين. فخالد رضي الله عنه وهو بيلقي الحجر، فهذا الحجر ارتد عليه بدم، فلما قذفه تجاه هذه الفتاة فأصيب بدمها، فقال بعدما سبها: نجستيني يا كذا، ورماها بالفاحشة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا خالد، إيه اللي انت بتقوله ده؟ مه يا خالد، والله لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. لهم الناس اللي تاخذ أموال المسلمين وأموال الناس بالظلم، فيجي يوم القيامة كل واحد لحوق، الرجل ده لو كان تاب خلاص محتاج عشان يتوب يرد الحقوق وتعبه وتوبته صعبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي ده هي تابت توبة قد توبة الرجل ده. ثم أمر بها إن هي تتاخذ من حفرتها عشان يصلى عليها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها. هنا عمر قام وقال له: إيه، أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ قال: يا عمر، والله لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الله أكبر، هذه المرأة كانت تعلم أن الله يحب التوابين. المرأة دي نتعلم منها حاجة مهمة جدا جدا، أن ممكن واحد يكون ابتلاه الله بذنب من أبعد الذنوب عن الله سبحانه وتعالى، وتوبته تسبق من هم بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقولوا دي تابت توبة يا عمر، لو 70 واحد من أهل المدينة دول تحطوا في كفة وتوبتها والتوبة بتاعتها في كفة تكوني كفافا زيهم بالضبط. ده القصة دي بتدينا أمل وبتدينا طاقة وتحفيز إن الواحد ينطلق ويستثمر هذه الأيام مع الله سبحانه وتعالى ويبدأ ياخد قرارات. حديث السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى، هي بالمناسبة احنا هنسأل النهاردة أسئلة، بس هستسمحكم في حاجة صغيرة، أنا هنسأل من بعد العمود ده، يعني كل اللي من بعد الصف الثالث هم اللي هيجاوبوا بس، فمعلش النهاردة بس ماشي. أنا قلت فيش حد هيجاوب في أول 4 صفوف، خلاص خلاص صلت عليكم الملائكة كفاية كده، أول من أول الصف الرابع هيدخل في الليل في الجواب. عندنا حديث السبعة الذين يظلهم الله، بالمناسبة ده هيبقى قانون باقي رمضان كله، خلاص من بعد الصف الرابع بيشاركوا في الجوائز. حديث السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله، مين هم السبعة من بعد الصف الرابع؟ مين يقول السبعة؟ بس يقول للسبعة، لو قال لي 6 مش هخليه جاوب تاني طول رمضان، اللي هيقول لي السؤال خلاص مش هسأله، أنا هقوله تاني. ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في 7 يظلهم الله، أي حد بلمحه بيتكلم مش هخليه جاوب. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في 7 ربنا سبحانه وتعالى يظلهم يوم القيامة في ظل، يوم لا ظل إلا ظل. السبعة عدنان، تقوليش واحد وأنا أكمل واحد، هتقول السبعة؟ عاوزين حد تحت سن 18 سنة، اللي فوق 18 سنة هنسأله سؤال، قولهم يلا. إمام عادل، أنت عندك كم سنة الأول؟ 9، ما شاء الله، قلنا إمام عادل، والشاب نشأ في طاعة الله إن شاء الله يكون زيك كده، وإسنان تحبة في الله، ولو في حد بيناولك وبيقولك قوله ما تقوليش، ماشي. إيه كمان؟ النور قطع، كون إن أنت حاولت إن شاء الله ليك جايزة. ها هو قال دلوقتي كم واحد؟ 3، إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، وإيه؟ ورجلان تحاب في الله. خلاص، في حد تحت 18 سنة؟ أنت تحت 18 سنة؟ قول. رجل قلبه معلق بالمساجد، أدي كده كامل رابعة بالراحة يا عم. خلاص، خمسة مين؟ ورجل تصدق بصدقة، ماشي، دعته امرأة، كويس.

واحد كده تذكرت ذنوب، تذكرت ربنا، تذكرت أي حاجة، في آية خدشت قلبك جرحتك، فذكرت الله خاليا واللي جنبك مش حاسس بيك. فده خد منك وقت قد ايه؟ لحظة، صح؟ فانت ممكن لحظة واحدة بس تاخد فيها ظل عرش الله فترة 50,000 سنة يوم القيامة، في لحظة واحدة. ورجل تصدق بصدقة، واحد طلع حاجة كده من جيبه حتى ايده التانية ما شافتش هو طلع ايه، دي برضو لحظة ما خدتش منه وقت كتير. ورجل دعته امرأة، في لحظة ايه لم يستجب. دعته امرأة دي ممكن تكون بلسان الحال او بلسان المقال، اما قالت له بلسانها او بسمتها وهي ماشية. فكل مرة وانت ماشي تغض بصرك عن واحدة لابسة لبس مش كويس او ايا كان يعني، فدي جزء من دعته امرأة. عاوز اقول ايه؟ ان انت ممكن لحظة واحدة بس بينك وبين جنة عرضها السماوات والارض انك تحجز مكان في موقف تاخده في لحظة. التلاتة اللي اواهم المبيت في الغار، تلاتة كانوا ماشيين والدنيا مطرت عليهم، واللي مش عارف القصة، فدخلوا فين؟ في غار، فالغار ده اتقفل عليهم. فكل واحد بدأ يدور عليه على عمل، عمله في لحظة. ده انه يشوف كده ايه لحظة الصدق اللي انا عدتها مع نفسي، وده انه يفتش كده ويا ترى ايه وبتاع. واحد افتكر حاجة مع والده، واحد افتكر حاجة مع الجار. فكل واحد بدأ يدور على عمل. انت بقى، انت ممكن فعلا تدور على عمل وعلى حاجة تاخدها في لحظة في الأيام دي، وقت ما تخرج النهاردة من المسجد. بالمناسبة بلاحظ ان في ناس بعد اللقاء بيخرجوا على طول، بعد خلاص يبقى بيع الشروق دقائق معدودة، فما تضيعش ان شاء الله يكون ليك أجر. ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم حجة وعمرة تامة تامة تامة، فما تضيعوش. خلاص باقي يعني شروق بكام دلوقتي بالظبط؟ 16 الا 10، خلاص نسحبكم ولاد الشروق. ان شاء الله مش هنسحبكم للشروق، بس 6 ل 10. اتمنى اللي ما عندوش حاجه ضروريه ما يخرجش قبل الشروق. فالثلاثه دول دوروا على حاجه فيها صدق، خدوا فيها القرار، في اثر، في ضعف، بس ذكروا ابن قدامه في كتاب التوابين، وهذا مما يروى في هذه المجالس ومما يؤمر. بيقول ان كان سيدنا موسى خرج هو وقومه للاستسقاء، يعني يطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى ويصلوا صلاة الاستسقاء أن الله يمدهم بالغيث. فقال الله سبحانه وتعالى: يا موسى فيكم عبدي وبارزني بالمعاصي. في واحد في المجموعة دي بارزني بالمعاصي. سيدنا موسى عاوز يطلع، فبدأ ينادي، يقول العبد المبارز ربه بالمعصية يخرج. طبعا ده لو خرج، تخيل كده المشهد ده، احنا هنا في الاعتكاف والموضوع ده دلوقتي قدامنا، وانت بتسمع النداء ده، مين هيطلع؟ بس شعوره بقى هو بينه وبين نفسه ان احنا ايه، انا منع المطر بسببي، طب هيعمل ايه؟ فالراجل ده عرف كويس قوي مفيش حد بيطلع، يبقى هو المقصود. فقال فيما بينه وبين نفسه: يا رب عصيتك 40 سنة فأمهلتني، وبسبب يعني منع من المطر، اللهم إني أشهدك أني تائب عائد يا رب، فلا تفضحني. فأنزل الله عليهم المطر. الرجل خد وقت دي، هي لحظة، اللحظة دي كل واحد وواحدة ممكن في المسجد أو بيسمعه دلوقتي ياخد القرار ده. سحرت فرعون يا جماعة، رايحين لسيدنا موسى بكمية غل وحقد وموالاة، وهدفهم وطموحهم أن يكونوا من المقربين لفرعون، وجايين يوئدوا دعوة سيدنا موسى، عاوزين يسقطوها. ومع ذلك اللي حصل، داخلين على صلاة على قرب الظهر كده، موعدهم كان الموعد الضحى، فداخلين كده قرب الظهر، داخلين غل سحرة لأعتى الطغاة. إيه اللي حصل لهم؟ قبل المغرب بقوا شهداء بررة. يا الله، دي لحظة واحدة.

الموضوع ما كانش محتاج وقت كتير قوي. المرأة البغية عملت ايه؟ واحدة ماشية في الشارع وعاصية، لكن في لحظة كده فاقت وعملت عمل لله سبحانه وتعالى. العمل ده اللي حصل نقلها نقلة أعطاها الله بسبب هذه اللحظة جنة عرضها السماوات والأرض. قصة مشهورة جدا، قصة قاتل المائة نفس، لكل جوا حفظناها وقلناها قبل كده. لما تيجي تتأمل في قصته، الراجل ده ما عملش حاجة كبيرة، الراجل ده عمل حاجة كل اللي قاعدين يقدروا يعملوا 20 ضعف بل 1000 ضعفها. الراجل ده عمل ايه؟ ده واحد قاتل 99 نفس، بس هو من جواه حاسس ان هو مش بتاع قتل، وان هو مش بتاع معصية، وان هو في حتة بيحب ربنا وعاوز يرجع، بس هو اللي مش مساعده ايه؟ البيئة اللي هو فيها. ما الراجل ده ما تيجي تبص كده في السيرة الذاتية بتاعته، ده قاتل 99. طيب الراجل ده بقى جرائم الزنا قد ايه؟ جرائم الجرح، السرقة، جرح كم واحد، اذى كم واحد، ثبت كم واحد، خد فلوس كم واحد. وواضح جدا ما فيش حد في المنطقة ايه يقدر يقول عليه حاجة. لو عملنا استبيان كده ورمينا في القرية ديت استمارة، مين ابعد واحد عن التوبة؟ كلهم يقولوا ايه؟ النجم، صح؟ فيش ولا واحد ممكن يقول حد تاني غيره. تخيل بقى في ذهنك وانت بتسمع، قبل ما تسمع التكملة، تخيل ابعد واحد تعرفه في حياتك عن التوبة. خلاص، حاول تفكر كده مين يكون اسوأ واحد وابعد واحد. ان لا، ما انت بترفع ايدك على ايدي، ما ينفعش، مش عايزين نشوف، ما تجيبش سيرة حد. انا بقولك انت حاول تفكر، اسرح كده، تخيل. خلاص، انا مش عاوز اعرف ايه اللي جواك، ادخل بيه قبرك. فتخيلته قاتل 99 ده بقى كان بالنسبة للقرية كده، ده أبعد واحد ممكن يجي. هو من جواه على قد ما هو قتل، بس هو فعلا عاوز يرجع. والقصة دي يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، مش بيحكيها للصحابة عشان احنا نيجي بعد كده نسمعها عشان في الآخر خالص نقول الله ده قصة حلوة وخلاص. لا، القصة دي عشان تجيبك وتنتشلك وتوديك معنى تاني خالص. الراجل ده كل سؤاله حاجة واحدة، يا جماعة أنا عاوز حد يفوقني ويساعدني، أنا عاوز أرجع، بس البيئة دي كلها ضايعة، أنا كل اللي حواليا موقعني، سواء بقى في جامعة، سواء في شغل، سواء في مجتمع، سواء في عيلتي، سواء مش عارف إيه، أنا الوحيدة اللي لابسة أشرط خلاص، وكلهم بيقولوا عليا متشددة، ورغم إن الأشرط ده نص اللي شعري طالع منه يعني، والبيت كله ناس يلبس، العيلة في ناس كده، في ناس، في عائلات كاملة ممكن ما تلاقيش واحدة فيهم لابسة ايه؟ لابسة اشارة. قريبا كده ايه؟ يعني كنت في سفر كده وحضرت جنازة، ففي نساء حاضرين الجنازة، فيش واحدة جاية ابدا بشغل العزاء، بلبس العزاء. طب هات وطبق، يعني اعمل اي حاجة، هات اللبس الرسمي. لا، فتخيل ان في ناس عايشة كده. فده راجل كل همه ان عاوز حد يساعده يقول له اعمل ايه في اللي انا فيه ده. فقالوا له روح لراهب، في اخ كده ما شاء الله عليه، راح له، قصة اللي انتوا عارفينها، راح سأل الراهب. الراهب قال له ايه؟ 99 واحد، ده انت هتخش النار على كل واحد مرة. فطبعا الراجل مش قادر يتخيل ان في 99، لا خلاص الرحمة عدتك، انت عديت الكلام ده. فات الراهب ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وال99 والذنب ده اقل بكتير من رحمة ربنا لواحد صادق عاوز يجي. انه الرجل ده مش واحد بس يكون هنا قاعد بيعمل معاصي ويقولك بس هنكمل بعد ما نطلع، لا، هو الرجل ده وهو رايح للراهب كان ناوي يقتل الراهب؟ ما كانش ناوي يقتل الراهب، هو عاوز حد يبقى الجسر اللي ياخده لربنا سبحانه وتعالى. بس هو الراهب ده عمل مشكلة كبيرة جدا. الراهب ده قال له ايه؟ قنطه من رحمة ربنا. قال له الرحمة اتقفلت، الباب خلص،
ما فيش خلاص، كان في رحمة وانتهت فقتله. بس تحس انه قتله من هنا وكأنه بيعيط جنب الجثة بتاعته، يا جماعة انا عاوز اتوب، يا جماعة عاوز اتوب. انا بحس انا لو واحد في القرية خلاص، كان من اكبر التحديات ان الراجل ده يقابلني في الشارع ويقول لي انا عاوز اتوب. انا مالي يا عم، ده لو جاوبته غلط انت شايف الراهب الشيخ اللي بيصلي بيهم ودنا لي ما رجعش، خلاص ما عادش فيه راهب ولا هنصلي مع حد، فبعد كده يقول لك نروح لمين. ففعلا كان في تحدي مع الشخص ده، فدلوه على مين؟ على عالم، لأنه هو كان صادق وهو بيبحث. بعض الناس بيبقى عاوز شيخ يديله اللي هو عاوزه، خلاص هو عاوز شيخ كده ايه يقرص ودنه كده يقول له ايه حط حاجه كده في المسجد، عاوز كل دير حط كده كل دير وما انت شبيه بتعمل الكلمه وهي خلاص زوجتك بقى ويرجع لها تاني وبتاع. طب عشان كل دير ولا عشان دي فتوى؟ لا عشان كل دير. ففي ناس بيبقى ايه يقول لك والله العظيم يا عم الشيخ انا اقسم بالله بلف على اللي زيك من زمان. هو عاوز حد يرضيه، بس الراجل ده عشان صادق ومرت عليه لحظه الصدق دي، هو فعلا كان عاوز حد يدله فعلا، مش حد يريحه، حدش يقول له اه ولاد وبنات وعادي واختلاط والدنيا طالما مش عارف ايه وانت نيتك ايه ومش نيتك ايه والكلام ده. الفتاوى دي كلها انت عارف ان اللي افتاك عارف انك عارف ان هو كذاب. بس كل القصه دي هتتكشف فين؟ واحنا بنقول الصلاه على الميت يرحمكم الله، مش هتلحق. فالراجل راح له قال له ايه، تخيل بقى هو اصلا رايح ونفسيته عارف كده مريض اللي بيبقى في اخر درجه من درجات السرطان خلاص، وقالوا له ده اخر طبيب ممكن يساعدك، نفسيته بقى وهو داخل على الدكتور ده يا ترى هيقول لي ميؤوس من حدك ولا هيقول لي ايه ولا يقول لي ايه. فداخل رجله دي كانها شايله جبل مش عارف يتحرك، دخل على الراجل قال له هو انا قاتل 99 اخرهم شيخ كتملت بيه 100، هل انا ممكن اجي؟ الراجل قال له بقى ايه، قال له جمله كلنا لازم نقولها لنفسنا ولكل اللي حوالينا، ومن يحول بينك وبين التوبه. مين يقدر يقفل الباب ده؟ الباب ده يا جماعه الوحيد اللي يقفله مين؟ اللي فتحه. الوحيد اللي يقفل باب التوبه هو اللي فتحه. ولا يغلق باب التوبة إلا بخروج روحك أو خروج الشمس منين؟ من مغربها. غير كده خلاص انتهى، الباب مفتوح. فلا تسمح أبدا إن في باب الباب ده حد يقفله، لا عليك ولا على حد. أقصى شيء تقول لو مات على كده، لكنك تقفل تقول أقسم بالله فلان ده ما هيرد على باب جنة. ممكن تسمع زي ما سمعنا في التهجد، من الذي يتألى علي؟ تحلف على مين؟ أحضضت عملك وغفرت له. سبحان الله. فالراجل ده لما قال له مين اللي يحول بينك وبين باب التوبة، بس أهم حاجة أنك تعمل إيه؟ أنك تسيب المكان ده. أهم حاجة يا عم عبد الرحمن إيه؟ أهم حاجة أنك تسيب المكان اللي أنت فيه. كل واحد يا جماعة لازم يبقى مدرك كويس قوي، لو ما تركتش البيئة اللي أنت فيها والبيئة اللي بتسحبك، عمرك في يوم من الايام ما هتكون انسان كويس لا دنيا ولا اخره. فكره ان انت لا بس انا مش عاوز اسيب اصحابي، اصل هم مش عارف ايه، اصل هم اللي انا خرجت بيهم من الدنيا، هدول اللي هيضيعوا دنيا واخره معاك، هيضيعوا لك الاثنين. وان شاء الله ممكن في اخر لقاء اخر درس نتكلم على الموضوع ده باسهاب شويه. فقال له لازم تسيب البيئه اللي انت فيها. لو تاملته الراجل ده ما عملش اي عمل يذكر ان اللي هو ساب البيئه. واخدين بالكم القصة؟ هو عمل حاجة ان هو ساب البيئة ده ما لحقش، ده لسه بيتحرك وقع. الراجل ده بقى لما هو خلاص بقى ايه اللي حصل؟ جاله الموت. الراجل ده هيحصل له حاجة لم يأتي في نصوص الوحي ان حصلت لحد خلقه الله الا الراجل ده على ما اذكر، واقولها دلوقتي. الراجل ده جاله ملك الموت، هيعمل ايه؟ تخيل بقى نفسيته وهو والملك الموت جايين له وخلاص هيحتضر، عاوز بيتحرك من اي حاجه، يقول النبي فناء بصدره
يعني هو بيقع خلاص. تخيل كده وانت بتصلي او بتاع وانت واقف ماشي كده، روحك بتطلع فروح ترمي نفسك في حته كده، هي دي ناقه بصدر رمى حتى انه حاول يبعد عنهم ولو بالنوقه دي. وكأن سبحان الله شعور الراجل ده كان نفسه يعبد ربنا، كان نفسه يحب ربنا فترة كتيرة، كان نفسه يقول يا رب طول الفترة اللي أنا بعتها عنك كنت بعيش فترة كمان أستمتع بطاعتك. لكن خلاص ده المشهد. إحنا فين دلوقتي؟ صحراء، راجل مرمي في الشارع وروحه طالعة. إيه اللي يحصل بقى؟ فاكرين الحديث اللي قلته لكم من يومين، إذا خرجت روح العبد، لو كان مؤمن إيه اللي بيخرج، إيه اللي بيحصل له؟ يقول النبي في حديث البراء: تنزل إليه ملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. صح؟ طب والتاني سود الوجوه، نسأل الله العفو والعافية، معهم كفن من أكفان النار. تخيلوا بقى الاتنين دول نزلوا على صاحبنا. هو ده المشهد الوحيد اللي واحد نزولوا له الاثنين. يا الله، الراجل ده روحه دلوقتي هو جسده مش معانا، بس روحه شايفه. تخيل هو شايف الصراع ده، مين هياخدني، دول ولا دول؟ فالملائكه وتحس ان هم اتقابلوا هنا، وانتوا جايين ليه؟ جايين ليه؟ ده احنا معانا سجلاته كلها، ده بلغ وهو بيقتل خلاص، ده كان السبوع بتاعه قتل. فالراجل ده من يوم ما عرفوه وهو ايه بيقتل، بس اخر حاجه جاب الشيخ، فدي اخر حاجه مكتوبه. ملائكه بقى الرحمه يقولوا ايه؟ جاءنا تائبا، جاء تائبا خلصان. يا الله، هي دي الخطوه اللي قلتها لكم في حديث السبعه. عمل خد وقت قليل قوي، بس كان لحظه صدق عاليه. قال جاءنا ايه؟ ما عملناش فيه بقى، ده جاي تائب. يا الله، من الايات اللي بتفتح قوي المشهد ده قول الله سبحانه وتعالى: كراما كاتبين. من رحمه الله ان جعل اللي يكتب صفاتهم انهم كرام. السيئه يستنوك شوية يمكن ترجع. يقول النبي: ست ساعات. ست ساعات مش الساعات بتاعتنا، يعني ست فترات. سيبه لعله يتوب، سيبه لعله يتوب، يمكن يتوب، يمكن هيرجع، احتمال هيرجع دلوقتي، هيرجع دلوقتي. تو ملائكة الحسنات على طول تكتب ليه؟ كراما كاتبين. فدول يقولوا جاءنا تائبا. افتح قوس، بيتكلموا على مين؟ جاءنا تائبا ده بيتكلموا على مين؟ على مين؟ قاتل المائة نفس. صح؟ وانت ما قتلتش مائة نفس، وممكن تقف في الصف وقدامه ويقولوا جاءنا تائبا، جاءتنا تائبا، وضوح خصام. فهم يقولوا ازاي؟ طب واللي عمله ده كله؟ وتلاقي سبحان ايه؟ ملائكة الرحمة بقى سبحان من خلقه، يقولوا الموضوع خلصان ده كده. فينزل الله سبحانه وتعالى عليهم من إيه؟ إن في حد يدخل يحسم بينهم، فأرسل الله إليهم من يحسم بينهم. فقالوا هو الموضوع بسيط، نيس. على فكرة الراجل ده كان ممكن يقول لهم إيه؟ الرب سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يبقى في كفة اليمين ويعدي. صح؟ لا، لازم في حاجة عشان إحنا نتدرب عليها بقى، عشان نيجي إحنا في الوقت ده ونمسك فيها. ايه هي بقى؟ قال لك قيسوا المسافة بين مين؟ بين البيئة الفاسدة ومكانه، وبين البيئة الصالحة ومكانه، فأيهما أقرب يعدي. خلي بالكوا بقى، الراجل ده عمليا كان أقرب لأرض ايه؟ أرض الفساد. جسديا كان أقرب إلى أرض الفساد. قلبيا في عمق دار الصلاح. عشان كده ايه؟ ربنا غير له جغرافية الارض، الارض دي كده تتغير. فاوحى الله سبحانه وتعالى الى هذه ان تباعدي، والى هذه ان
اقتربي. طب تقترب قد ايه بقى؟ كان ممكن كيلو صح، ممكن عن 10 متر. لا يا جماعة، يقيسوا وملايكة بقى انت عارف بتقيس، مفيش حتة هنا تزيد وهنا حتة تزيد، يطلع الفرق قد ايه؟ تلت خطوة رجل. وانت ماشي دلوقتي بعد الدرس انت بتمشي كده تقريبا خطوتك 3 اشبار، تلت خطوة استحق بيها جنة عرضها السماوات والأرض وكفا من أكفان الجنة، ويتشيع في السماء ومع كل سماء ملائكة تشيعه، والله سبحانه وتعالى يقول أن صدق عبدي، الله الله، وأفرش له في الجنة ويطلع على مكانه في الجنة. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ طلع على مكانه كل اللي قاعدين في سن البلوغ فيما فوق ليهم مكانين بتاعهم، مكان في الجنة ومكان في النار. المكان خلص، اللي باقي الاستلام، اللي باقي الاستلام، كل واحد ليه مكان في الجنة ومكان في النار. يستلم امتى؟ اللي بيننا وبين الاستلام الموت، والموت ده امتى؟ بكرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أول ما تدخل قبرك هذا مكانك لو كنت عصيت الله. يعني ايه ده؟ كان مكتوب باسمك، ده بتاع محمد، انظر الى ما ابدلك الله، ده بقى مكانك. فكل واحد من القاعدين ليه مكانين، وهو بتوفيق الله اللي هيحدد. وشوف كل القصص اللي انتوا قاعدين تسمعوها دي بتقول لك انك ممكن تحدد بشبر، بلحظة صدق. الراجل ده بقى خد الشبر، الشبر ده ممكن يكون قعد جلسة شروق، الشبر ده ممكن يكون حجاب، الشبر ده ممكن يكون قرار من دلوقتي انك ترجع بار بأبيك وأمك، الشبر ده انك تصلح علاقتك بالقرآن، الشبر ده انك تسيب علاقة محرمة، الشبر ده اوعى تستقل شبر. الراجل ده بقى يا جماعة لو كان تأخر وراح قايل ايه؟ والله جزاك الله خيرا يا عم الشيخ، انت فرجت عني، والله انا كنت امبارح مهموم ومغموم وبتاع، والله ما غسلت ايدي من الاكل، قلت لو كده بقى اشوف بس القصه هتنتهي يعني. بكره ان شاء الله او يوم الجمعه كده في الروقان والدنيا هاديه كده وبتاع اتحرك على ايه، اروح للشباب دول. كان اللي هيحصل كان هيروح فين؟ كان هيروح للناحيه التانيه، سود الوجوه. فهو هتقول بكره، انت النهارده ربنا اسمعك الكلام ده واجلسك في هذا المكان عشان في الاخر خالص تاخد قرار. واول قرار تاخده انك تقعد للشروق 10 دقايق، خلاص ده القرار. يعني مش عاوز اقفل الباب الجامع، فعاوزك تعمله باختيارك اهو. فقرار وحطه قدامك، يمكن ده الشبر، يمكن ده اللي يتقل صحيفتك، يمكن ده اللي يوزن بكرة. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم. نخرج برمضان بإيه بقى؟ بكرة تعرف إن شاء الله إيه القرارات اللي تخرج بيها عشان تنفعك على طول الخط، لأن رمضان مش غاية، رمضان محطة. إحنا داخلين نشحن، نظبط التروس عشان ناخد العربية ونتحرك. نعمل إيه بقى؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله المرة القادمة. الجوائز بكرة هتكوني مش أسئلة، امال هتكون عبارة عن ايه؟ هختار اكتر 10 قاعدين منتبهين ما بيتكلموش ولا بيأذوا اللي جنبهم، هختارهم كده عشوائي وياخدوا الجوائز. اتفقنا؟

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا الله.

من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: وتحسين السيولة كاشف فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لاكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 / 516 هيوم هايواي يغونا 97

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المتواصلة للتصعيد في المنطقة. إنما كنتم إليكم آخر المستجدات، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت فجر اليوم الاثنين شن مزيد من الضربات على إيران، وذلك لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت النار على سفن تجارية في مضيق هرمز، وأن الطائرات الأمريكية نجحت في إسقاط صاروخ كروز ومسيرة انتحارية إيرانية. من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية إن مناطق عدة من البلاد تعرضت لقصف استهدف حاج أباد وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وكذلك مناطق في مدن أهواز وأميدية وبهبهان ودسفول وماهي شهر في جنوب غربي البلاد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لشبكة NBC إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. ترامب أوضح أن هناك اتفاقا مع الإيرانيين يوم السبت بأنهم تنازلوا عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة، كان ذلك في تصريحات أدلى بها لCNN. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة من أجل خفض التوتر. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. نتابع وإياكم مشاهدينا كل هذه التطورات بمزيد التفاصيل والتحديثات من طهران. مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هازي. مرحبا بكما أحمد. التصريحات الأمريكية الأحدث والولايات المتحدة تشن وربما لا تزال هجمات ضد أماكن ومناطق في جنوب إيران.
1: أما في جنوب إيران وحتى في العمق الإيراني، وهي محاولة كما قالت القيادة المركزية لتقويض قدرات إيران على عرقلة الملاحة أو حركتها في مضيق هرمز. الجانب الأمريكي يرى أن على إيران أن تلتزم ببنود المذكرة، وأن استهداف إيران واستمرار استهداف إيران للسفن التجارية في مضيق هرمز هو محاولة لفرض تفسيرها للمادة الخامسة، أي المسؤولية عن تسهيل حرية الملاحة وحركة الملاحة عبر المضيق. التفسير الإيراني هو بأن تدير إيران المضيق، التفسير الأمريكي بأن تزيل إيران تهديداتها والعوائق التي وضعتها في مياه المضيق لكي تعود الملاحة إلى سابق عهدها. الولايات المتحدة أيضا حسب التصريحات للرئيس الأمريكي قالت أن الولايات أو الوفدين الأمريكي والإيراني توصلا إلى تفاهم ما، لكن هذا التفاهم نقض من قبل الإيرانيين بعد ساعتين من الوصول إليه في سلطنة عمان، وقامت إيران باستهداف سفن تجارية. آخر المواجهات العسكرية وآخر الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة والقيادة المركزية إلى مواقع في محيط مضيق هرمز كان ردا حسب القيادة المركزية على قيام الحرس الثوري باستهداف سفينة شحن كانت تحاول عبور المضيق، وأن الطائرات الأمريكية تمكنت من إسقاط صاروخ باليستي وطائرة مسيرة انتحارية كانت تحاول مهاجمة هذه السفينة. بالنسبة للولايات المتحدة فإن المضيق مفتوح كما قال الرئيس الأمريكي، المسارات التي على سفن الشحن والناقلات تعبرها لا تزال تعمل، على عكس ما يقول الحرس الثوري من أنه تم إغلاق مضيق هرمز. هناك نقاط عدة محمد تدفع الولايات المتحدة إلى ربما مزيد من التصعيد. هناك ضغط داخلي خصوصا من قبل الصقور هنا في الإدارة الأمريكية وحتى في الحزب الجمهوري على الرئيس الأمريكي، كون أن ما أخذته الولايات المتحدة من مذكرة التفاهم كان فتح مضيق هرمز مقابل منح إيران عدد كبير من الطلبات أو من المطالب التي كانت تدفع باتجاهها، مثل رفع العقوبات السماح لها بتصدير النفط وجني الأرباح من هذا التصدير، وحتى إنشاء آلية وصندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار. والآن وقد تم الإعلان من قبل إيران بإغلاق المضيق، هذا يزيد من الضغط على الرئيس الأمريكي، خصوصا وأن هؤلاء الصقور يرون أن في المذكرة تخبط كثير في السياسة الخارجية الأمريكية، وأحدهم وصفه بأنه أسوأ تخبط في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية. لكن بعض المتابعين يرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يعول على المسار الدبلوماسي، وإن كان التصعيد العسكري هو نوع من أنواع الضغط على إيران لإجبارها على الوصول إلى تفاهمات ما وتقديم تنازلات في المسار التفاوضي الدبلوماسي، خصوصا وأن مسؤول أمريكي كان قد تحدث قبل أيام إلى عدة مواقع إعلامية هنا في الداخل الأمريكي من أن لدى الإدارة الأمريكية الآن قناعة من أن هناك صراع داخلي إيراني بين شقين، شق يدفع باتجاه الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية تنهي حالة الحرب، وشق آخر يدفع باتجاه أن لا ثقة في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إيران مواصلة الإمساك بورقة مضيق هرمز لانتزاع مزيد من التنازلات عبر هذه الورقة وليس عبر المسار التفاوضي.
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، كنت معنا من واشنطن. رانيا، الرواية الإيرانية لا تزال تؤكد على أن مضيق هرمز مفتوح، وذلك بالتوازي مع ما تحصيه وسائل الإعلام الإيرانية من مناطق استهدفت في إيران.
2: محمد، يمكن القول أن بالفعل الهجمات الأمريكية على جنوب إيران على خلفية التصعيد في مضيق هرمز مازالت مستمرة. قبل ساعات كانت قد بدأت الولايات المتحدة باستهداف محافظة هرمزجان وتحديدا مدخل مضيق هرمز الشرقي في وهو مدينة سيريك، وأيضا المدخل الغربي، ونتحدث هنا عن مدينة بندر عباس وجزيرة قشم. ويمكن أن نفهم سبب استهداف هذه المدن وهو أنها تطل على مضيق هرمز، والولايات المتحدة تقوم باستهداف منشآت الرصد والمراقبة الإيرانية لإدارة وحركة الملاحة البحرية في المضيق. ولكن هذه الضربات توسعت بعد ذلك لتشمل تقريبا طول الساحل الجنوبي الإيراني، بدءا من أقصى جنوب غرب إيران، ونتحدث هنا عن محافظة خوزستان.
3: It's a word shaping our way of life.
4: And coal, metals and minerals like those mined by Glencore help to make it possible.
5: Copper helps make ultrasounds possible, advancing health checks for growing families, even furry ones.
6: Coal for electricity
7: can help us never miss a big game moment. Yes!
8: Nickel and cobalt for mobile phones
9: help advance our budding filmmakers.
10: Cut! Nailed it.
11: At Glencore,
12: we're advancing everyday life.
2: خاصة وأن مدينة دسفول محمد تقع فيها مقر للواء المدرعات الإيراني. هناك أيضا يعني سماع أصوات انفجارات في بوشهر، ولكن لم يتم تحديد بعد طبيعة هذه الأصوات وهل كانت دفاعات جوية أم هجمات أمريكية. امتدت كما قلت الهجمات إلى بندر عباس وتحديدا أيضا أقصى شرق المحافظة في مدينة جاسك، بالإضافة إلى أن هناك أنباء غير مؤكدة عن سماع أصوات انفجارات في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان. ولكن الجديد هنا في خريطة الاستهدافات الأمريكية هو أنه تكرر لليوم الثاني على التوالي استهداف محافظة مركزي التي تقع تقريبا في وسط إيران، وتحديدا اليوم وقبل ساعات في مدينة خنداب. هذه المدينة أيضا يقع فيها مفاعل أراك للماء الثقيل. إذا ما الذي كانت تسعى الولايات المتحدة أو ما الهدف الذي كانت تريد أن تحققه من استهداف هذه المدينة؟ حتى الآن هناك خريطة واضحة ومكررة بالنسبة للولايات المتحدة يتم استهدافها بسبب التصعيد في مضيق هرمز، ولكن خلال الأيام القليلة الماضية شهدنا أنها يضاف إليها محافظات جديدة. كانت في البداية في شرق البلاد، ثم الليلة الماضية تعرض غرب البلاد محافظات فيها الاستهداف، والآن نشهد استهداف محافظة مركزي. السؤال الآخر هو كيف سترد إيران على هذه الهجمات، خاصة وأن عملياتها ردا على هجمات الليلة الماضية كانت قد أيضا توسعت إيران في استهدافاتها لتشمل كما تقول القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة والقاعدة الجديدة التي تم استهدافها هي قاعدة الأمير حسن في الأردن، والتي تقول إيران أنها تقع فيها مركز القيادة والسيطرة الأمريكي، بالإضافة إلى حظائر للمسيرات الأمريكية. هذا بالإضافة إلى استهداف ميناء الدقم في سلطنة عمان، والتي تقول إيران أنها استهدفت في مركز الدعم اللوجستي للقطع البحرية وأيضا مخازن الوقود. إذن نحن أمام محمد أمام مشهد تصعيدي متكرر يتم فيه إضافة العديد من الأهداف سواء من قبل الولايات المتحدة أو من قبل إيران، خاصة وأن إيران تقول أو كانت قد حذرت بالأحرى الولايات المتحدة أنها إذا كررت هجماتها فإنها ستستهدف قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. تقوم إيران بالاستهداف باستخدام الصواريخ الباليستية متوسطة وقصيرة المدى، هذا بالإضافة إلى المسيرات الهجومية. وأيضا تقول إيران أنها تستهدف هذه الاستهدافات تأتي في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس، هذا ما أكده إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيراني ردا على المتحدث باسم الأمم المتحدة والذي تحدث عن العمليات العسكرية أو وصف ما يجري بين إيران والولايات المتحدة بالعمليات العسكرية، وهو ما رفضه بقائي، وقال أن إيران تتعرض لعدوان أمريكي مستمر منذ 28 من فبراير وأنها تدافع عن حقها وأنها تقوم بالرد كما يقول على القواعد العسكرية في المنطقة. محمد
0: رانيا لو سمحتي فقط أرجعينا إلى التصريحات الإيرانية المتعلقة بوضع مضيق هرمز الحالي.
2: نعم، فيما يتعلق بمضيق هرمز هناك إعلام الحرس الثوري وتحديدا بحرية الحرس الثوري بأن المضيق مغلق حتى إشعار آخر أو توقف الهجمات الأمريكية. إدارة الملاحة في مضيق هرمز، هذه الإدارة الجديدة التي أنشئت من قبل إيران بعد حرب 40 يوما، قالت أن المضيق ما زال مغلقا وذلك بسبب ما تصفه إيران انعدام الأمن في المضيق بسبب العمليات الأمريكية وأيضا مع إصرارها على دفع السفن لاتخاذ مسارات أخرى تصفها إيران بغير القانونية، تقول إنها موازية لا يمكن ضمان أمنها وتعمل على الإخلال بأمن وحركة الملاحة في المضيق. هذا هو السبب الذي تقوله إيران فيما يتعلق بلماذا أغلقت مضيق هرمز، وتقول أنه عندما يعني يزول أسباب هذا الانعدام في الأمن في المضيق سيتم استئناف حركة السفن التجارية وذلك من خلال الإجراءات الإيرانية السابقة المعلنة من قبل السلطات الإيرانية التي تتحدث عن ضرورة أن تسلك السفن التجارية المسارات المعلنة من قبل إيران وذلك بعد التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. هناك أيضا تمسك إيراني محمد بالسيطرة وفرض معادلتها على مضيق هرمز، وتقول إيران أنها مستعدة للتشاور مع الدول المطلة على المضيق وعلى الخليج وأنها ستعمل على، ولكنها يعني هنا هذه نقطة مهمة يعني قالها حسن قشقاوي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أشار إلى أن إيران ستفرض سيادتها سواء بالتعاون مع سلطنة عمان أو من غيرها، خاصة وأن إيران تشير حتى من قبل يعني المسؤولين في الخارجية الإيرانية أن سلطنة عمان تتعرض للضغط من قبل الولايات المتحدة بشكل علني وغير علني، وهذا هو ما دفع أو هذا هو السبب في عدم التوصل حتى الآن إلى إجراءات مع سلطنة عمان. ولكن بشكل رسمي إيراني الخارجية الإيرانية أكدت أنه ستستمر المشاورات مع الجانب العماني لوضع آليات لضمان الملاحة في مضيق هرمز، وأن هذه المشاورات كانت بدأت خلال الشهرين الماضيين وجرت خلال زيارة عرقشي إلى مسقط وستستمر كما أفاد بيان وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه المشاورات ستستمر وإن إيران متمسكة بهذا الأمر وذلك وفقا للحقوق السيادية للدول المطلة على المضيق، وهنا تقصد إيران نفسها وأيضا سلطنة عمان أيضا وذلك وفقا للبند 5 من مذكرة التفاهم والذي تعتبر إيران وفق تفسيرها أنه ينص على أن إيران ستعمل على إعادة حركة الملاحة إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، ثم بعد ذلك ستكون هناك إجراءات مشتركة ما بين إيران وسلطنة عمان لتسيير حركة الملاحة. محمد
0: شكرا. رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران كنت معنا. في خضم مساع دبلوماسية لإيجاد حل يتيح استعادة الملاحة بشكل غير مقيد إلى مضيق هرمز، هاجم الحرس الثوري الإيراني سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق لتنطلق بعدها جولة هجمات نفذتها القيادة المركزية الأمريكية، هي الأعنف والأوسع نطاقا جغرافيا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. التفاصيل نتابعها في سياق هذا العرض.
11: تصعيد ميداني في قلب مسار دبلوماسي، هذا ما تكشفه وقائع فجر 12 من يوليو الجاري. فتتالي الأحداث لا يمكن تفسيره بمعزل عن كواليس دبلوماسية. 11 من الشهر الجاري، وزير الخارجية الإيراني يلتقي في مسقط بنظيره العماني بدر البوسعيدي، وعلى الطاولة بند واحد فقط، مضيق هرمز. محطة سياسية فرضتها موجات التصعيد العسكري التي تلاحقت الأيام الماضية وتصاعدت معها لهجة التهديد، وطالب الرئيس ترامب ببيان إيراني واضح بشأن مضيق هرمز. بعد ساعات قليلة تتبلور مقترحات تبدو جدية، ويكشف موقع أكسيوس أن عمان اقترحت خلال اللقاء تشغيلا كاملا لمسارين، الجنوبي الذي يمر عبر مياهها الإقليمية والشمالي عبر المياه الإيرانية. ويقول أكسيوس إن الجانب الإيراني لم يتمكن من إقرار المقترح أثناء الاجتماع، واضطر إلى العودة إلى طهران لإجراء مناقشات داخلية حوله. 4 ساعات على هذا التسريب، وتعلن وكالة فارس أن بحرية الحرس الثوري ضربت بصاروخ كروز سفينة وصفتها بالمخالفة. ذلك يعني في السياق الإيراني أنها أبحرت عبر المسار الجنوبي قبالة السواحل العمانية، وهو ما بدا أشبه برد من الحرس الثوري على ما جاء في مفاوضات سلطنة عمان. وقبيل لقاء مسقط كانت جهود دبلوماسية تبحث عن مخرج لأزمة المضيق. من بين المقترحات تداول آلية شبيهة بترتيبات مضيق ملقا الرابط بين المحيط الهندي وبحر جنوب الصين، حيث تدير الدول المتشاطئة ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة الملاحة فيه دون سيادة حصرية لأي منها. طهران لم تبدي تجاوبا مع هذا الطرح، وجاء ردها ميدانيا وفق خبراء باستهداف سفينتين تجاريتين في واقعة أقر بها الحرس الثوري. ساعات معدودة كانت كفيلة بإشعال أعنف تصعيد منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. فبعد تكرار إيران ضرب سفن خصوصا إثر مفاوضات مسقط، شنت القيادة المركزية الأمريكية موجة ضربات هي الأكثر كثافة عددا والأوسع انتشارا جغرافيا منذ ذلك التوقيع. الضربات شملت محافظات إيرانية في الوسط والجنوب والجنوب الشرقي، ودخلت مناطق جديدة دائرة الاستهداف، أبرزها مركزي وكرمان بعد أن ظلت بمنأى عن القصف منذ وقف إطلاق النار. البارز أيضا أن الضربات عادت لتشمل مناطق قريبة من منشآت حيوية. خوزستان تلقت النصيب الأكبر منها، وفي القلب مدينة مهشهر العصب الاقتصادي الذي يضم مجمعا بتروكيماويا يعد ركيزة أساسية لتصدير النفط والغاز. وفي بوشهر دخلت عسلوية إلى قائمة الأهداف بمنشآتها المساندة لحقل بارس المشترك من مصاف ومصانع بتروكيماويات. وامتد نطاق الاستهداف على طول الساحل من جنوب غرب خوزستان مرورا ببوشهر وهرمزغان وصولا إلى تشابهار في أقصى الجنوب الشرقي. في المقابل أعلنت 5 دول خليجية إلى جانب الأردن تصديها لهجمات جوية معادية بالصواريخ والمسيرات. لكن استهداف سلطنة عمان يبقى الأكثر دلالة، فبعد ساعات فقط من مغادرة عباس عرقجي مسقط، أعلنت وكالة الأنباء العمانية أن طائرات مسيرة استهدفت موقعا في محافظة مسدم المطلة على مضيق هرمز.
0: رغم عودة مضيق هرمز إذن إلى صدارة التوترات الإقليمية، فإن العالم لم يعد يكتفي بترقب مصيره، بل يمضي في بناء بدائل تقلل من كلفة أي اضطراب محتمل. في هذا التقرير نتابع كيف تغيرت معادلات أمن الطاقة، وإلى أي مدى يمكن لهذه البدائل أن تحد من تأثير المضيق على الأسواق العالمية.
12: تؤكد طهران في تصريحات مسؤوليها أن مضيق هرمز يراد له أن يبقى أبرز أوراق القوة الجيوسياسية في يدها. ممر مائي ضيق بخصائصه الجغرافية، لكنه واسع التأثير في الملاحة التجارية في العالم وفي معادلات الاقتصاد العالمي، إذ كان يكفي التلويح بإغلاقه لتهتز أسواق الطاقة وتجبر العواصم الكبرى على إعادة حساباتها. ومع ذلك فرضت الحرب الأخيرة معادلة مغايرة، أغلقت إيران المضيق وفرضت سياسة رفع الكلفة ردا على الحرب التي تعرضت لها كما تقول، أعادت إغلاقه ردا على خطوات إسرائيلية في لبنان. وبعد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتي تقضي بفتح المضيق بالتوازي مع رفع الحصار، تواصل إيران استخدام المضيق لفرض تصور معين لإدارته وتسيير الملاحة فيه. ورقة الضغط الجغرافية والسياسية هذه شكلت حالة ردع إيرانية، لكن إلى ماذا أدى ذلك في الواقع؟ بعد سابقة اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وبقاء آلاف السفن عالقة لأشهر، تركت الصدمة مكانها لعملية بحث عن مسارات بديلة تعيد الهدوء إلى مؤشرات الاقتصاد العالمي وربما تقلصه. ورغم أن طهران أثبتت عمليا تأثير تحكمها في هذا الشريان، فإن السؤال الذي طرح في أكثر من قمة واجتماع دولي وإقليمي هو كيف السبيل لبناء منظومة إمداد أقل ارتهانا به؟ خطط مختلفة تتشكل، بينها خط أنابيب شرق غرب السعودي الذي يمتد من حقول النفط شرق البلاد إلى ينبع على البحر الأحمر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 5 ملايين برميل يوميا، مع خطة لرفعها إلى 7 ملايين برميل يوميا ما يتيح تجاوز المضيق جزئيا. ثم خط حبشان الفجيرة الإماراتي الذي ينقل النفط من حقول أبوظبي مباشرة إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان خارج نطاق المضيق بطاقة تتراوح بين 1,500,000 برميل يوميا إلى 1,800,000 برميل يوميا. إلى جانب هذه المسارات عادت إلى الواجهة مشاريع إقليمية أخرى مقترحة، مثل أنبوب نفط العراق نحو ميناء العقبة الأردني وتوسيع استخدام خط كركوك جيهان مع تركيا. لا تعني هذه البدائل بأي حال من الأحوال انتهاء أهمية مضيق هرمز، إذ تؤكد التقارير المتخصصة أن المسارات الحالية لا يمكنها استيعاب كامل الكميات الضخمة التي تمر عبره، لكنها تمنح المنتجين والمستهلكين هامش مناورة حيويا وأمانا أكبر وقت الأزمات. وفي المقابل بدأت شركات الشحن والتأمين الكبرى وفقا لبلومبرغ تصنيف المضيق منطقة خطر دائم، متحوطة لذلك بزيادة المخزونات وتنويع الموردين. وهنا رب شريان رئيسيا لسنوات مقبلة، فإن التحول الراهن لا يستهدف الاستغناء عنه كليا، بل يضمن أن لا يظل العالم رهينة لممر واحد. فبعد المحطات الصدامية الأخيرة لم يعد السؤال ماذا يحدث لو أغلق هرمز، بل كم من الوقت يحتاجه العالم ليصبح هذا الإغلاق بلا تأثير على مسار أسواق الطاقة العالمية.
0: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العامة في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم أمس الأحد على رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. هذا وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب أمس في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

0: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الله أكبر.
0: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة، امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن وسط حضور رسمي وشعبي واسع، عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
2: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. من الجاسم الجزيرة، الدوحة.
3: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 13 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، أعلنت الحكومة الفيدرالية إلغاء بطاقات الوصول الورقية التي يملأها القادمون إلى أستراليا على متن الطائرات واستبدالها بنظام رقمي يتيح للمسافرين تقديم بياناتهم إلكترونيا قبل السفر، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات الدخول وتعزيز أمن الحدود. وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن النظام الجديد سيطبق تدريجيا في المطارات الأسترالية، وذلك بعد نحو عامين من التجارب الناجحة على رحلات شركات كوانتس القادمة من نيوزيلندا وعدد من الرحلات الدولية. وأوضح بيرك إن المسافرين سيتمكنون من تعبئة بياناتهم إلكترونيا قبل موعد الرحلة بما يصل إلى 72 ساعة، أو عند وصولهم إلى المطار ليحصلوا بعد ذلك على رمز استجابة سريع QR كود يستخدم عند الوصول إلى أستراليا. وأضاف أن هذه الخطوة ستنهي معاناة كثير من المسافرين الذين كانوا يضطرون إلى تعبئة البطاقات الورقية في نهاية رحلتهم والبحث عن قلم أو استكمال معلومات مثل عنوان الإقامة أو بيانات أقرب الأقارب، مؤكدا أن النظام الجديد سيجعل إجراءات الدخول أكثر سلاسة. وأشار الوزير إلى أن المشروع سيبدأ في مطارين أستراليين قبل أن يتوسع ليشمل بقية المطارات، على أن يطبق لاحقا أيضا على المسافرين القادمين عبر السفن السياحية. وردا على المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات، أكد بيرك أن استخدام تطبيقات شركات الطيران مثل تطبيق كوانتس لا يعني احتفاظ هذه الشركات بالبيانات، موضحا أن المعلومات ترسل مباشرة إلى الحكومة الأسترالية وتخضع لإجراءات حماية الخصوصية المعمول بها. وقال الوزير إن النظام الجديد سيساعد أيضا في تسريع الوصول إلى البيانات عند الحاجة بما يعزز كفاءة إدارة الحدود والأمن الوطني، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى تسهيل دخول الزوار إلى أستراليا خصوصا مع توقع ارتفاع أعدادهم خلال السنوات المقبلة. كامبرا، بدأ السائقون الأستراليون يلمسون تأثير القرار الحكومي بتقليص الخصم المؤقت على ضريبة الوقود، وسجل المعدل الوطني لأسعار البنزين الخالي من الرصاص ارتفاعا بمقدار 3.2 سنت للتر الواحد خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى ما دون $1.63 سنت للتر الواحد. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن القفزة جاءت أقل بكثير من مخاوف الخبراء الذين توقعوا زيادة تصل إلى 16 سنتا للتر بعد خفض خصم الضريبة إلى النصف. ويعود الفضل في كبح هذه الزيادة أول الأمر إلى انخفاض أسعار النفط العالمية. ومع ذلك فإن اندلاع النزاع مجددا في الشرق الأوسط هذا الأسبوع دفع خام برنت للارتفاع مجددا مقتربا من $80 أمريكي، أي نحو $1.15 سنتا أستراليا للبرميل، مما يرفع احتمالية قفز أسعار الوقود محليا خلال الأسابيع المقبلة، على الرغم من أن شحنات الوقود الموردة من حزيران يونيو في العام الحالي كانت أعلى مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وعدل بنك الويست باك توقعاته الاستراتيجية، حيث يتوقع الآن أن يقوم مصرف الاحتياط الأسترالي بخفض سعر الفائدة لأول مرة في عام 2027 بدلا من عام 2028، ليتماشى بذلك مع توقعات البنوك الكبرى الأخرى. ومع ذلك فإن هذا التعديل الإيجابي مشروط بصدمة مؤقتة، إذ لا تزال كبيرة الاقتصاديين في البنك لوسي أليس المساعدة السابقة لمحافظ بنك الاحتياط الأسترالي تعتقد أن مصرف الاحتياط الأسترالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرتين قبل البدء في خفضها نظرا لاستمرار مخاطر التضخم. وأوضحت أليس إن معدلات التضخم كانت مرتفعة بالفعل قبيل اندلاع الحرب الأخيرة، بينما تقوم بعض الشركات بنقل تكاليف الوقود المرتفعة إلى المستهلكين، فإن عوامل أخرى تغذي التضخم مثل الارتفاع القوي في أسعار الإلكترونيات الناجم عن طفرة الطلب على الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للمقترضين، وتعني هذه المعطيات إن حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار التمويل العقاري لن تتلاشى قريبا. ولم تتوقف أزمة انقطاع شبكة اتصالات تسترا يوم الأربعاء الماضي عند حدود تعطيل مصالح العملاء والشركات، بل امتدت لتضريب جيوب المساهمين مباشرة، حيث تراجعت أسهم الشركة بنسبة 3.3% منذ حدوث العطل، ليهبط السهم إلى أدنى مستوى له منذ شباط فبراير الماضي. وتكمن أهمية هذا الهبوط في أن تسترا تعد واحدة من أكثر الأسهم انتشارا ومساهمة في المحافظ الاستثمارية للأستراليين، حيث يمتلك العديد من المستثمرين حصصا مباشرة فيها منذ طرحها الأول عام 1997، بينما يمتلك آخرون حصصا غير مباشرة عبر صناديق التقاعد سوبر فاندز، وهي خاصة بهم. وفي مقلب إيجابي استقبلت سوق الأسهم الأسترالية الوافد الجديد، وهي شركة الإنشاءات البارزة FDC Consolidated، والتي أصبحت أكبر اكتتاب عام في أستراليا لهذا العام بعد نجاحها في جمع $400 مليون. وشهد السهم قفزة قوية في أول ظهور له يوم الخميس الماضي، حيث ارتفع بنسبة 17% خلال التداولات قبل أن يغلق في اليوم الأول، مرتفعا بأكثر من 12% عن سعر الطرح الأساسي، ليضيف 3% أخرى في اليوم الثاني من التداول. ويعكس هذا الإقبال القوي استمرار شهية المستثمرين للاكتتابات الجديدة، والتي أعقبت الطلب القياسي على أسهم شركة سبيس اكس، والتي اتاحت للمستثمرين الافراد في استراليا فرصة الاستثمار في شركة امريكية كبرى عبر وول ستريت. ورغم هذا النجاح، يظل التحدي القائم امام البورصة الاسترالية هو جذب المزيد من الشركات للادراج، حيث لم ينضم الى لوحة التداول هذا العام سوى 17 شركة فقط. ملبورن. وجهت الشرطة في مدينة ملبون تهمة القتل إلى سرينيفاس أشانتا وعمره 39 عاما، على خلفية وفاة زوجته لافانيا تشابا بعد أيام من العثور عليها متوفاة داخل منزل العائلة في الضواحي الشرقية للمدينة. وبحسب الشرطة، تم استدعاء فرق الطوارئ إلى منزل يقع في منطقة فيرمونت مساء 7 يوليو، حيث عثر على المرأة البالغة من العمر 39 عاما متوفاة في نفس الموقع. وأكدت السلطات إن طفلين كانا داخل المنزل وقت الحادث إلا أنهما لم يتعرضا لأذى. ومثل أشانتا لفترة وجيزة أمام محكمة الصلح في ملبون يوم الجمعة الماضي بعد أن كان قد نقل إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة عقب توقيفه في موقع الحادث، وطلب الادعاء مهلة 12 أسبوعا لاستكمال إعداد ملف القضية وتسليمه إلى فرق الدفاع، فيما لم يطلب من المتهم الإدلاء بأي أقوال خلال الجلسة. وقررت المحكمة إبقاءه رهن الاحتجاز على أن يمثل مجددا أمام القضاء في 13 من نوفمبر المقبل. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن فريق الدفاع قدم مذكرات خطية تتعلق بظروف الاحتجاز، إلا أن تفاصيلها لم تناقش علنا خلال الجلسة. وقال جيران العائلة إن الزوجين انتقلا إلى المنطقة مع طفليهما قبل نحو عامين، وكانا يعيشان حياة هادئة إلى حد كبير، كما شهد خبراء الأدلة الجنائية يواصلون فحص المنزل خلال الأيام التي أعقبت الحادث في إطار التحقيقات المستمرة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لجالة، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ وعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ وعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول
9: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في الحلقة السابعة من حلقات سلسلة تدبر فرش القراءات. بقالنا أسبوع بناخد أمثلة من قصص القرآن، سورة يوسف وقصة موسى، بس هو ما فيش يعني دور للقراءات غير في القصص يعني؟ لا، فيه في العقيدة وفيه في الفقه. فيه النهاردة هناخد مثال خص العقيدة، ممكن ناخد كم حلقة كده في العقيدة، بس المثال بتاع النهاردة ده بقى عاوز تركيز قوي وروقان قوي، لأن ده مثال فعلا طير لي عقلي. ركزوا بقى واستمتعوا، وغالبا هتحتاجوا تتفرجوا على الفيديو ده عدة مرات علشان تجمعوه كله. يعني لو اتفرجت مثلا 3 مرات عشان تفهم كل كلمة فيه، ما تقلقش على الاي كيو بتاعك، انت طبيعي جدا. الواحد بيحتاج على فكرة يعيد ويزيد احيانا في التدبر بالذات. تعالوا نشوف الآية 117 في سورة البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. عمرك فكرت معناه إيه؟ يعني ايه كن فيكون؟ لما ربنا يقول كن فالشيء بيكون، ماشي، ما فاهمين ايه يعني؟ انا كبهير انبهرت ازاي؟ يعني ايه المفروض الكلام ده يكون مبهر بالنسبة لي؟ يعني ربنا بيقول لي على حاجة البشر ما يقدروش عليها، يعني دي حاجة خاصة بربنا يقول لشيء كن فيكون. ايه معناها ان ربنا يقول لشيء كن فيكون فورا، ولا معناه انه بيقول للشيء كن فيكون بالضبط كما يريد؟ ركز بقى معايا. لو معناها انه بيقول للشيء كن فيكون بالضبط كما يريده الله، انا يعني خلينا نتكلم بصراحه، مش حاجه صعبه قوي. ممكن بعض البشر يكونوا اقوياء جدا وعندهم نفوذ وعنده تحت ايديهم امكانيات، فلما يقولوا احنا عاوزين حاجة تتعمل بالظبط زي ما هم عاوزين. يعني لا، يمكن يكون معناها ان لما ربنا يريد شيء يقول له كن فيكون فورا، ماشي. ممكن بعض الناس يكونوا متنفذين وأقوياء جدا، عندهم نفوذ وعندهم إمكانيات، فلما يحتاجوا حاجة أو يقولوا عايزين حاجة تحصل فورا أول ما ما ما ما يطلبوها أو يقولوا عايزينها. ولكن في بقى هنا حاجة، المعادلة اللي مش موجودة عند البشر هي مهما كان الإنسان قوي ومتنفذ وعنده إمكانيات، لو الحاجة اتعملت بالضبط بمنتهى الدقة كما يريد، ما يقدرش يطالب انها تيجي فورا، هتاخد وقت عشان تعمله مظبوط. ولو الحاجه دي اللي هو عاوزها جت فورا اول ما طلبها، ما يقدرش يطالب انها تيجي بالظبط كما يريد وبالمطابقه للمواصفات اللي هو عايزها، انها هو طلبها بسرعه فجت له بسرعه، فيا اما بسرعه يا اما بدقه، لكن الاثنين مع بعض مهما كان الانسان ما يقدرش عليها. اذن عشان الآية دي تبهرني إن ربنا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أو مثلا في سورة النحل مثلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إن ربنا لما يريد شيء يقول له كن فيكون، عشان ده يكون خارج طاقة البشر، يبقى لازم ده يكون معناه إن ربنا لما يريد شيء يحدث بمجرد ما يريده، مجرد ما يقول له كن ويحدث بالضبط كما يريد، عشان يبقى ده مختلف عن البشر بقى، عشان يبقى ده معجز. طيب
انتوا عارفين ان الايه دي لها قراءتين، كن فيكون لها قراءتين، لكن ما حدش بيقراهم ابدا، عشان كده احنا ما نعرفش ما نسمعش عنهم ابدا. ليه؟ لان اختلاف القراءه جاي في اخر حرف اللي هو النون بتاعت فيكون. لو تلاحظوا هي كن فيكون، صح؟ ليها قراءة أخرى كن فيكون، بس الاختلاف ده مش مشهور. يعني في اختلافات مشهورة زي مثلا إيه؟ أكتر اختلاف في القراءة مشهور والناس كلها عارفاه حتى لما يعرفش حاجة في القراءات، في الفاتحة مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، عارفين ان المغاربة والجزائريين والتوانسة بيقروها مالك يوم الدين. ليه؟ عشان خاطر بيقروا برواية تانية اسمها وش، حتى لما عندوش علم فقرات عارف دي معلومة معروفة لانها مشهورة، اختلاف مشهور ولانه بيستخدم باستمرار. لكن كن فيكون الاختلاف بتاعها ما بيستخدمش اصلا خالص، هي اصلا ولا قراءة فيهم.

إلا لو وصلنا الآية، وصلنا الآية. يعني مثلا هنا مثلا إيه الآية، الآية مثلا إيه في البقرة، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال لازم أوصل عشان أضم أو عشان أفتح، كن فيكون وقال. فعشان أقدر أشكل الحرف الأخير لازم أوصل بالآية اللي بعدها، وعادة نحن بنقف على رؤوس الآيات فما بنوصلش، فبنقول كن فيكون. عرفت ليه احنا ما نعرفش حاجة عن الإيه؟ نادرا ما تلاقي حد عارف إن هنا في اختلاف قراءة. اللي فتح الموضوع عندي هو التدبر، انه طيب ماشي انا بحب اسال نفسي، ربنا اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، طب ايه معناها؟ يكون فورا ولا يكون بالضبط كما يريده الله؟ عشان يبقى الاثنين يبقى القراءتين. تعال بقى نفهم ايه الايه. بصوا يا جماعه، بديع السماوات والارض، إذن الله سبحانه وتعالى هو المبدع الذي أبدع السماوات والأرض. حلو. وإذا قضى أمرا، يعني لما ربنا يقضي بشيء فإنما يقول له، مجرد بس يقول له كن فيكون. طيب قلنا المعضلة عند البشر ان ممكن بشر يكونوا اقوياء جدا ومتنفذين جدا، ملك عايز سياره مضاده للرصاص ويكون العجل بتاعها كمان مضاد للرصاص، وعايز قوي قوي نعمل لك اللي انت عايزه، بس ادينا وقت، عايزها فورا، ما تطلبش بقى ايه بكواليتي يعني. طيب، عشان يبقى ده معناه انه شيء لا يحققه البشر لازم يكون معناه الاثنين. تعال بقى نشوف الاثنين معناها ايه. إنما قولنا لشيء مثلا، تعال ناخد سورة النحل أسهل، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون بالضم، أصلها إيه؟ أصلها فهو يكون، يعني فهو بالضبط ما يكون بمنتهى الدقة كما أراده الله. خلاص، يبقى ده على أساس إن في ضمير محذوف، أن يقول له كن فهو يكون، والضمير اللي هو محذوف. خلاص، دي اسمها فاء الاستئناف. فاء الاستئناف دي اللي بعدها يخالف في الإعراب اللي قبلها ممكن. خلاص، لكن في الفتح بقى لو كن فيكون في تفسيرين للفاء دي. إما إنها فاء عطف، يعني اللي بعدها معطوف على اللي قبلها، فيكون يكون معطوف على نقول، أن نقول فيكون. فالفاء دي حرف عطف بتعطف يكون على نقول، يعني بمجرد ما يقول يكون، هيقول ايه؟ كن. صح، حلو قوي. عشان كده هي فيكون معطوفة على نقولة، على ان نقولة. او ممكن تعامل عنها اسمها فاء السببية، وهتشوف دلوقتي ليه انا ارجح انها فاء السببية. هم الاثنين، يعني هي ممكن تبقى الاثنين، لكن فاء السببية خاصة، هنشوف دلوقتي ليه. فاء السببية بتدخل على الفعل المضارع فتنصبه لو كان قبلها فعل امر. ركز مع شو قلت لكم ايه، هتحتاجوا تتفرجوا اكتر من مره. بص خد الامثله دي، فاء السببيه لو قبلها فعل امر الفعل المضارع اللي بعدها ينصب، اقرا فعل امر فتتعلم، زرني فعل امر فاطعمك نصب، ها كن فعل امر فيكون. دي اسمها فاء السببية، يعني اللي بعدها سببه اللي قبلها، يعني اقرأ فتتعلم، يعني سبب التعلم انك هتقرأ. زرني فأطعمك، يبقى سبب الإطعام هو الزيارة. كن فيكون، يكون سببه

الأمر كله. حلو قوي كده. طيب أما في حالة الضم قلنا كن فيكون، يبقى الفاء دي اسمها فاء استئنافية قلنا، اللي هي اللي بعدها ممكن يخلف اللي قبلها في اللي في الإعراب يعني. طيب يبقى القراءتين معناهم إيه بقى مع بعض؟ معناها إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فهو بالضبط الذي يكون كما أردناه، ويكون فورا بمجرد قولنا كن. شفت بقى ده المعنى بتاع تركيب القراءتين. لكن الأجمل من ده بقى إن القراءتين مع بعض ادوا هذا المعنى بدون الإخلال بجمال القرآن. يعني بصوا كده الفرق بين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيكون بالضم مرة وبالفتح مرة، معناها بص بقى بقى ثلاث سطور. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فهو يكون بالضبط كما أردناه، ويكون فورا بمجرد أن نقول له كن. زودنا سطرين تانيين وفقد الآية دي بالطريقة دي، لو صيغت كده تفقد الجمال بتاعها، تفقد البلاغة بتاعتها، لكن احتفظت بالبلاغة بتاعتها بتغيير الضمة إلى فتحة فقط. شيء مذهل. الأجمل من ده بقى، أنا ليه قعدت أقول لكم أنا برشح أنها فاء السببية مش العطف في كن فيكون؟ أقول لكم ليه؟ معلش حاجات بتوع علينا، جن في جن في الأوضة. الأجمل من ده بقى، إنه كن فيكون وردت في القرآن الكريم 8 مرات، 6 منهم فقط بالقراءتين دول اللي هو الضم والفتح، فيكونوا فيكون، ومرتين بقراءة واحدة اللي هي الضم فقط فيكونوا. المرتين دول بقى عايزين نجيبهم دلوقتي ونشوف ايه الفرق بينهم وبين الباقيين. ايه الفرق بينهم وبين، يعني هتلاقي قراءتين هم ايه بقى؟ اهي الاول الايتين دول، اهي اول واحدة اهي آل عمران 59، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مش فيكون، ما ينفعش فاء السببية هنا. ليه؟ طب تعالوا نشوف اللي بعدها قبل ما أقول لكم، تعالوا نشوف الآية الثانية اللي برضو مش ملهاش قراءة بالفتح. شغل مخك معايا خلاص، هي دي طبعا اهي. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. يبقى في خلق السماوات والأرض سواء أول مرة أو تاني مرة عند البعث، ربنا بعد ما كل شيء يتدمر هيخلق سماوات جديدة وأرض جديدة عشان نبعث فيها، برضو دي مش موجودة بالفتح. يبقى ايه؟ ليه؟ احنا قلنا بالفتح بتعتبر الفاء فاء السببية، بس الحاجتين دول خلق السماوات والأرض من العدم هذا أمر غير خاضع لقوانين السببية. كذلك مثلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلق عيسى بدون أب وخلق آدم من تراب ده لا يخضع لقانون السببية أيضا. الفاء دي ما ينفعش تبقى فاء سببية، فما فيش فيها فيكون، هي حاجة حصلت ومش خاضعة لقانون السببية فما فيش فيها فيكون. شيء مذهل مذهل. بص مثلا المثال ده الأنعام غافر 68، هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بالضم وبالفتح. ليه؟
لأن الإحياء والإماتة ربنا إذا أرادهم بيحصلوا بقوانين السببية. الإنسان بيحيا بقانون السببية وبيموت بالسبب بأسباب. خلاص؟ طيب أظن يعني بقى إيه أصعب شوية. طبعا إحنا لما بعدنا عن القصص الموضوع بدأ يبقى أصعب شوية، بس تشغيل مخ لذيذ بينه وبينكم يعني. يعني إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تعقلون يعني تفكرون. التفكير مهم علشان تفهم اللغة العربية. أنت كأنك ماشي بتحل مسائل رياضية. أنت عشان تقدر تقرأ بالتشكيل صح، لو التشكيل مش مكتوب أنت كأنك طول الوقت عمال تعرب وتشوف إذا كأنك بتحل مسائل رياضية. ده فاعل، ده مفعول به، أنا هنا هنصب، أنا هنا هفتح، أنا هنا هضم، أنا هنا هكسر. خلاص نتكلم في الموضوع ده بكرة إن شاء الله عشان ما نطولش عليكم، ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في غزة. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، مقهورون فانتصر لهم. اللهم انتصر لهم. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه. اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اجعل السجد بردا وسلاما على عبادك المأسورين وإمائك المأسورات، وعجل بفرجهم، أحسن خلاصهم، فرج كربهم. اللهم اهدنا واهد بنا، وارض عنا وعن أولادنا، واجعلهم هداة مهديين، وارزقهم الأزواج الصالحين والذرية الصالحة. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وامتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد مع حلقة جديدة من تدبر فرش القراءات.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: هذا الجوال يا بفوتك الجنة يا بفوتك النار. بفوتك الجنة لما تستعف العفة الرقمية، يعني الجوال هي العفة الحقيقية. قالوا ثلاثة أربعة البشر لا بيسافروا لا بيروحوا لا بيجوا من شغله للبيت، وين بيقعد بيخبيص؟ على الجوال بآخر الليل. نمضي وإياكم في برنامج وليستعفف. العفة لا تأتي هكذا، العفة حالة راقية من الإيمان. مين هذا العفيف؟ هذا العفيف الذي يترك هذا الحرام من أجل الله عز وجل. وأما من خاف مقام ربه، أنت هون كرمال الله، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لأنه نحن باختبار، نحن باختبار، أودع فيك هذه الشهوة ولكن دلك على طريق الإيمان. إذا كان هيك كل واحد على كيفه، يعني نحن منصير مثل يعني صنف من مخلوقات الله اللي هن الدواب، ما في شيء بيمنعه. وربي كما خلقتني، وهيك صايرين الناس أو فئة من الناس أو فئة كبيرة ويعتد بها، لك ما ضبطت نفسي. لذلك اجى رمضان. شو رمضان؟ منظومة إيمانية قديش نشكر الله عليها، عم يعلمك انه انت يعني هيك انه بس هيك من الفجر للمغرب، يعني مو كمان يعني طويلة، مشان تتربى، مشان إرادتك تصير صلبة. على فكرة الإنسان لما يعتاد الصيام يألفه. نحن هلأ ألفنا الصيام، ما في أحلى من الصيام. عم يعلمنا العفة. اليوم بدي أحكي أنه عندما يغلب الإيمان الشهوة، الإيمان أكبر من الشهوة. شو لك سيدنا يوسف إمامنا بهالقصة هاي: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هي هاي أول وحدة، المراودة، الحركات وغلقت الأبواب. اثنين، ما حدا شايفنا. ثلاثة، وقالت هئت لك، هي بحفص، وقالت هيت لك، هيت يعني تهيئت لك. خلاص، شو الإيمان؟ قال معاذ الله. الذهب 24 أو 21 إذا عليه غبرة أو عليه تراب أو عليه اللي عليه، تعمل له هيك هيك بتمسحه، شو بيطلع؟ ذهب. المؤمن ذهب، المؤمن ذهب، ذهب أصيل، ما في شيء بيغيره. إني أخاف الله رب العالمين. هلأ بالنسبة لموضوع العفة هذا بالذات، يعني هو متعلق بالعين. نصيحة: أي شيء يتعلق بالمناظر ووسائل التواصل بحياتنا مع الناس، أعطيكم شيء عملي، خلاص تسكر. متى ما فتحت الباب، الباب لا يغلق. هذا الأخ اللي عم يصلي والله والله شوش علي يعني. شوفوا شوفوا يا أبو ناص قل له رون عنده هذا هنيك اللي بالزاوية عند الشباك اللي عم يأشهد ويسبح وي. لذلك عشان ما شوش المشاهدين خلاص خليني أحكي معكم على الموبايل خلاص امشي لا توقف عن شيء هذا بضر بضر. لو كانت الدنيا تلج وهيك انت ماشي شوي شوي خليفة معلي اخوانا اللي بكندا بامريكا شلون ماشي ماشي على حذر. هكذا الانسان المؤمن في الحياة تفتح بتقول ان شاء الله الله هيك ما يمتحني كي لا اقع اني اخاف الله رب العالمين. العين بريد بريد القلب والنظرة سهم ونحن ممتحنين. ولا تقول متزوج ولا تقول خمسيني ولا تقول ما بيعرف الإنسان ألا في الفتنة سقطوا. والكلام اللي عم وجهه للرجال هو نفسه يعني أوجهه للفتيات وإلى النساء. نحن بالقرن 21 إذا بترجع عشرين سنة هذا الكلام ما بيحكي لكن هلا بيحكي. أخطر امتحان للعفة هو التليفون التاب الجوال أبدا كل الدنيا فيه هدول التطبيقات هدول الانستغرام والفيسبوك الواتساب بما أنه يعني هو بوابة لكل هالأشياء وكله عم يفتح على كله. بعدين هلا ما عاد يعني هلا لا يفارقك هلا الجوالات الجديدة ما عاد فيها سيم اي سيم خلاص شغلة مثل باركود تاخذ جوال يعني اي سيم بيشتغل معك بالطيارة سابع منجم تحت الأرض وين ما بدك بتفتح بتكون بآخر غابة غابات الأمازون شو بده يفتح ويشوف وهي. هذا أخطر امتحان للعفة. بعدين كل الناس هون السوق احنا ليش صرنا انه ننزلكم ريلات والهي لانه الناس هنيك سوقها نحن نروح على سوق بس نحن منشكر واحد على تريليون مما يصنع. لذلك اسمعوا مني هذا الجوال هذا يا بفوتك الجنة يا بفوتك النار. هذا يا بفوتك الجنة يا بفوتك النار. بفوتك الجنة لما تستعف وبعدين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله شو يعني شو جاي الله لما جل وعلا انه انت بتتقي الله غني عنك وعن صيامك وعن عينك وعن غض بصرك بدي اياك تعيش هيك باكابريه براحه نفسيه. لا المراه عجبها جوزها من قفل الجوال ولا الزلمه عجبته مرته ولا الابن عاجبه ابوه ولا حدا عاجبه شكله هذا بدي اقص مخاره وهذا بدي اقص بطنه وهذا بده يقص وعم يتفرجوا والدنيا كلها وهذا عم يعمل دعاية لهذا. والحقيقة مو هيك. الحقيقة هلا تعتكف في العشر الأواخر من رمضان تمسك مسبحتك. الحقيقة هي هي الحقيقة النصيحة اللي عم تسمعوها الحقيقة الصلاة. العفة الرقمية يعني الجوال والهي هي العفة الحقيقية لأنه نحن وين عم نروح؟ ما عم نروح ما حدا سألوا ثلاثة أربعة البشر لا بيسافروا لا بيروحوا لا بيجوا من شغله للبيت وهي وين بيقعد يخبيص على الجوال بآخر الليل. أيضا إذا بدك تجوا للحقيقة الشهوة قديش الشهوة؟ الشهوة قديش؟ قديش مدتها؟ شهوة لحظات، لحظات. مشان شهوة دقيقة ونص دقيقة ودقيقتين تخسر جنة عرض السماوات والأرض. والشهوة على وسائل التواصل هي شهوة غير حقيقية، مثل ما عمل لكم الأكل على وسائل التواصل، زي شفتوا أكلت يبرق تشبعوا. الحقيقة أنه الإنسان يروح على القناة النظيفة ويشبع رغبته بإيش؟ الزواج وخلصنا. هون هذا كله ياته فضول. اشغلوا أوقاتكم بالخير، خلي يكون عندك برنامج، برنامج عمل إبداعي في الدنيا، عمل إبداعي للآخرة. صار هلا الواحد يعني شو إخواننا الكرام، روحوا شوفوا هدول إخواننا اللي بموريتانيا، ما في واحد من بناتهم اللي حفظ القرآن، ولد صغير توقفوا بالطريق وين ما بتسألوا، لا بيعرفوا الجوالات ولا بدهم جوالات ولا بدهم هالحياة هي. نحن ابن 6 سنين معه جوال، انت عم تعطيه قنبلة، هي قنبلة موقوتة. لذلك الشهوة لحظات، والعفة كرامة عمر بالدنيا وبالآخرة. أبدا، كرامة كرامة بالدنيا وبالآخرة. مستحيل أنه أنت كرمال الله تساوي شيء وما يعطيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يستعفف يعفه الله. سأل نفسك مستاهلة الشغلة هي؟ مستاهلة؟ هلا اللي بيجي مثلا بيطلق نار أو كذا وبيضرب سكينة ويه، شهوة الغضب شو كلفته؟ مين بيعرف؟ عمره، يا بيقضي بالزجون يا بده يروح لوين؟ على حبل. انت لسانك هيك فتحه مظبوط، فتحه مظبوط. شو مقضي ليل ليل رمضان على الافلام؟ ما حقول لك افلام اباحيه، بس في ناس افلام اباحيه، وفي ناس شو هالمناظر هي. لذلك لك لا عاد عجبه وتاخده بدك تجوزه، ما عم يعجبه. هي اخوان الكرام نحن عايشين بعالم هذا مو مزبوط، هذا اللي عم نشوفه مو مزبوط. تصدقوني بتصدقوني، نحن بالبيت عندي لما كنا مع الوالد عم حاكيكم يعني 78 77، تلفزيون ما عنا، ما عنا اصلا، كانت البيوت كلها يعني 75% ما فيها تلفزيونات. مدري شلون هيك عند خالتي جبنا هيك مشان نتفرج على توم وجيري، هذا ال 12 بوصة نتفرج اولاد. قالوا لنا انه على 8:30 في اخبار. هو كان نشر الليل الساعة 8:30 ولا بيفوت الوالد حتى تشوفوا شلون الميزان كان وشلون هلا الميزان. يمكن انه شو قال لي الوالد، ها عم شاف مذيعة مثل انه مو حاطة حجاب، قال يا قليل الحياة كان عمري 5 سنين عم تتفرج على واحدة قرعة ما حط على راسها، لك ما فيك أدب. هيك كان ميزانهم. شوف الطهر قديش كان، شوف قديش كان الطهر. هلا طلعوا من قبره هلا للوالد وقال له تعال شوف شو صاير بالدنيا، قال له تعال شوف على التيك توك، تعال شوف على الانستغرام. ليه رحلوا؟ الله يرحمه، يعني جبت له تليفون وهيك بدي ساوي له الواتساب كذا وهي ما ما ما كانت تزبط معه. قال لي خلص هذا بيرن بقول الو وانتو دقولي ما يعني طلع من هالدنيا وهال القصص زي ما زطيت معه. شوفوا قديش كان الطهر. لذلك بدك تحمي قلبك. واحد عم يقولوا له معك كهربة قلب، مين بيعرف الكهرباء تبع القلب لما بصير فيها مشاكل؟ هذا ما بدها هي مشغلة، بصير معه رجفان بالأذين، مشكلة كبيرة، بده ضبط وبده لا حدا يزعجه وكذا، وبياخد حب وبياخد هي قلبك لا متوتر يعني صاير معه مثل يعني ما عم ينام، كله من القصة من الحرام. إذا مو من الحرام الحرام الحقيقي وهي ما عاد في إبداع. تعرفوا شو يعني ما في إبداع؟ يعني بفوت على الجامعة بيطلع من الجامعة ما في شيء، سنة بسنتين والبكالوريا بثلاث سنين، وحطوا على صفحة قرآن ما بيركز، وعطيه مصاري يجيب بقدونس بيجيب لك كزبرة، ما في مو شغال. شو بكون؟ كان الواحد عمره 14 سنة يكتب ديوان شعر، قاعد عم يفكر الله شوفه فوق من إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. قالتوا شايفينها؟ إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، بده الله بده رضاء الله. هلأ العشر الأواخر من رمضان اعتكاف، إذا مو اعتكاف كامل هيك قال لهم خلاص أنا ما بدي سكر جوالي. لك علم قال لي أرجينا العفة الرقمية في العشر الأواخر من رمضان. أنا بقول لك كرامة، بدك كرامة؟ بدك كرامة حافظ على كرامتك ولا تلعب بمشاعر بنات الناس، ولا تلعبي بمشاعر أولاد الناس. العفة صلوا هن ثلاث سنين بالجامعة وكذا وهي وعم يحكوا مع بعض وهذا يتجوزوا، بعدين بيقول لأ أنا والله أمي ما وافقت، جاء عم يتسلى. يا بنتي لا تخلي قرارك مع واحد طايش وعدك بزواج أو وعدك وهي، هذا جاي يتسلى. الله قال وقت البيوت من أبوابها، وانت لا تلعب بمشاعر بنات الناس، هي الكرامة. بنت لها كرامة، روحت لها كرامة ثلاث سنين، ظلت تضحك على أبوها وأمها وقال لها أنا ما بدي أتجوز، عم يجوها يعني عرسان وخاطبين. خلص الواحد اللي ناوي الله بيسره، والله بدأ أول بيت وأول نظرة بيقول توكلت على الله. كل واحد على حسب نيته، بيقول لك صلي أربع سنين وهي، أنت مراكز، أنت محيطك يا بيصنع كف العفة أو بيكسرها. ذلك هذا نداء أنا بالنسبة إلي أخواننا الكرام، شوف أنت وين قاعد. خلاص نحن الناس اللي طلعت وراحت وقعدت في بلاد الله الواسعة، خلاص السبب. إذا بدي ضل ابنك نازل هيك على المدرسة واختلاط وألمانيا، أنت شو يعني إذا خسرت أولادك وربحت الجواز، أنت ربحان؟ خلص طيب أخذت الجواز. هلا قبل جاني أخ قبل شهر رمضان بشهرين يعني بعد صلاة العشاء اللي عرفتني، قلت له والله عرفتك أنا. لما طلعت على كندا لقيت محاضرة قلت لهم كلكم بدك تنزلوا، قال لي انت قلت من هون انا عملت جدول تركت كل شيء ولاد وصغار هيك الله يسلمك، قال لي هلا حوفهم وخليهم عندي احسن ما شو، بس يكبروا ما حدا يرد عليه. البيئة هي التي تصنع العفة او تكسيرها. بعدين عمل له حتى انت هلا بالشام، ليش بالشام انظم من فكركم؟ بس يعني بالشام كان هلا في مجلس علم، حكى لي اخ امبارح صلى عندي واللي بالصلاة وما شاء الله وكذا وهي. هل على فكرة ما عاد هذا صلى 20 ركعة برا إلا ما يعني ما رحم ربي يعني بتلاقي بدك تدور بس يعني ما هي جرعة كبيرة هي ليثيوم. هلا جاي لسه العشر الأواخر والمجاهدة للجهاد كان سيف وروح وسفر وتراب ما بدي خلص جوال ما بدي خلص بهاليومين ما بدي ما بدي عكر علي العشر الأواخر من رمضان كأخي أقل شيء. المجاهدة تصنع رجال. ما عنده استعداد يجاهد نفسه أنه يوقف أفى الإمام. تجي على الجامعة لك صوت جميل وتلاوة راقية ومكان مرتب وسجاد وعلى 24 لكن شو اللي عم يحكوش فيه 650 ألف مليار إبليس راكبه وبدك تجاهده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بدك النور هيك بقلبك بدك الطمأنينة بدك النور في وجهك سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إن شاء الله هيك الله هيك يرزق الشباب ولا تروح على التجمع والله نزلوك حط فيه هيك شو اسمه في يعني ميزة انه ما حدا بيقدر يضيفك لمجموعة حتى تعطيه يعني بسموه الاذن مسموع الجامعة وبنات وشو تقبل القصة. والله استاذ مو مشان شيء مشان الملخصات شغلة فوت مجموعة وفوت قصة وفوت هي وفوت لا لا يا استاذ لا تضيع وقتك كن مؤمنا ان شاء الله هيك الله لما انت بتصير عفيف وانت عفيف وهي عفيفه هيك كان سمتها ام عفيفه شو بصير طهر. اما شرير وشريره هلا ما كان عفيف وعفيفه ولا حاطت عينه على مرت اخوه. إذا شفت أنت كنت ساكن أنت وأخوك ببيت ولا سمح الله لا سمح الله نحن في مشاهد في أنت شفت أنه أخوك في هيك أو مالت زوجتك وهذا روح سكون بخيمة براس جبل قبل ما ينزل البلاء سمعانين روح سكون بخيمة براس جبل حميل حالك روح سكون بغرفة وحمام وترك البيت اللي هو 100 متر و 200 متر حتى العفة أسلم للقلب حتى يكون المجتمع كله عفيف. عفوا تعف نساؤكم في المحرم هذا كلام سيدنا الإمام الشافعي. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم بروح يدفع مصاري ليزني في بيته يزنى بغير دراهم دقة بدقة ولو زدتها

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرا الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من أول سورة الفاتحة إلى الآية 74 من سورة البقرة.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المتواصلة للتصعيد في المنطقة. إنما كنتم إليكم آخر المستجدات، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت فجر اليوم الاثنين شن مزيد من الضربات على إيران، وذلك لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت النار على سفن تجارية في مضيق هرمز، وأن الطائرات الأمريكية نجحت في إسقاط صاروخ كروز ومسيرة انتحارية إيرانية. من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية إن مناطق عدة من البلاد تعرضت لقصف استهدف حاج أباد وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وكذلك مناطق في مدن أهواز وأميدية وبهبهان ودسفول وماهي شهر في جنوب غربي البلاد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لشبكة NBC إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. ترامب أوضح أن هناك اتفاقا مع الإيرانيين يوم السبت بأنهم تنازلوا عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة، كان ذلك في تصريحات أدلى بها لCNN. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة من أجل خفض التوتر. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. نتابع وإياكم مشاهدينا كل هذه التطورات بمزيد التفاصيل والتحديثات من طهران. مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هازي. مرحبا بكما أحمد. التصريحات الأمريكية الأحدث والولايات المتحدة تشن وربما لا تزال هجمات ضد أماكن ومناطق في جنوب إيران.
1: أما في جنوب إيران وحتى في العمق الإيراني، وهي محاولة كما قالت القيادة المركزية لتقويض قدرات إيران على عرقلة الملاحة أو حركتها في مضيق هرمز. الجانب الأمريكي يرى أن على إيران أن تلتزم ببنود المذكرة، وأن استهداف إيران واستمرار استهداف إيران للسفن التجارية في مضيق هرمز هو محاولة لفرض تفسيرها للمادة الخامسة، أي المسؤولية عن تسهيل حرية الملاحة وحركة الملاحة عبر المضيق. التفسير الإيراني هو بأن تدير إيران المضيق. التفسير الأمريكي بأن تزيل إيران تهديداتها والعوائق التي وضعتها في مياه المضيق لكي تعود الملاحة إلى سابق عهدها. الولايات المتحدة أيضا حسب التصريحات للرئيس الأمريكي قالت أن الولايات أو الوفدين الأمريكي والإيراني توصلا إلى تفاهم ما، لكن هذا التفاهم نقض من قبل الإيرانيين بعد ساعتين من الوصول إليه في سلطنة عمان، وقامت إيران باستهداف سفن تجارية. آخر المواجهات العسكرية وآخر الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة والقيادة المركزية إلى مواقع في محيط مضيق هرمز كان ردا حسب القيادة المركزية على قيام الحرس الثوري باستهداف سفينة شحن كانت تحاول عبور المضيق، هو أن الطائرات الأمريكية تمكنت من إسقاط صاروخ باليستي والطائرة مسيرة انتحارية كانت تحاول مهاجمة هذه السفينة. بالنسبة للولايات المتحدة فإن المضيق مفتوح كما قال الرئيس الأمريكي، المسارات التي على سفن الشحن والناقلات تعبرها لا تزال تعمل، على عكس ما يقول الحرس الثوري من أنه تم إغلاق مضيق هرمز. هناك نقاط عدة محمد تدفع الولايات المتحدة إلى ربما مزيد من التصعيد. هناك ضغط داخلي خصوصا من قبل الصقور هنا في الإدارة الأمريكية وحتى في الحزب الجمهوري على الرئيس الأمريكي، كون أن ما أخذته الولايات المتحدة من مذكرة تفاهم كان فتح مضيق هرمز مقابل منح إيران عدد كبير من الطلبات أو من المطالب التي كانت تدفع باتجاهها، مثل رفع العقوبات السماح لها بتصدير النفط وجني الأرباح من هذا التصدير، وحتى إنشاء آلية وصندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار. والآن وقد تم الإعلان من قبل إيران بإغلاق المضيق، هذا يزيد من الضغط على الرئيس الأمريكي، خصوصا وأن هؤلاء الصقور يرون أن في المذكرة تخبط كثير في السياسة الخارجية الأمريكية، وأحدهم وصفه بأنه أسوأ تخبط في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية. لكن بعض المتابعين يرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يعول على المسار الدبلوماسي، وإن كان التصعيد العسكري هو نوع من أنواع الضغط على إيران لإجبارها على الوصول إلى تفاهمات ما وتقديم تنازلات في المسار التفاوضي الدبلوماسي، خصوصا وأن مسؤول أمريكي كان قد تحدث قبل أيام إلى عدة مواقع إعلامية هنا في الداخل الأمريكي من أن لدى الإدارة الأمريكية الآن قناعة من أن هناك صراع داخلي إيراني بين شقين، شق يدفع باتجاه الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية تنهي حالة الحرب، وشق آخر يدفع باتجاه أن لا ثقة في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إيران مواصلة الإمساك بورقة مضيق هرمز لانتزاع مزيد من التنازلات عبر هذه الورقة وليس عبر المسار التفاوضي.
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، كنت معنا من واشنطن. رانيا، الرواية الإيرانية لا تزال تؤكد على أن مضيق هرمز مفتوح، وذلك بالتوازي مع ما تحصيه وسائل الإعلام الإيرانية من مناطق استهدفت في إيران.
2: محمد، يمكن القول أن بالفعل الهجمات الأمريكية على جنوب إيران على خلفية التصعيد في مضيق هرمز ما زالت مستمرة. قبل ساعات كانت قد بدأت الولايات المتحدة باستهداف محافظة هرمزجان وتحديدا مدخل مضيق هرمز الشرقي في وهو مدينة سيريك، وأيضا المدخل الغربي، ونتحدث هنا عن مدينة بندر عباس وجزيرة قشم. ويمكن أن نفهم سبب استهداف هذه المدن وهو أنها تطل على مضيق هرمز، والولايات المتحدة تقوم باستهداف منشآت الرصد والمراقبة الإيرانية لإدارة وحركة الملاحة البحرية في المضيق. ولكن هذه الضربات توسعت بعد ذلك لتشمل تقريبا طول الساحل الجنوبي الإيراني، بدءا من أقصى جنوب غرب إيران، ونتحدث هنا عن محافظة خوزستان.
3: It's worth shaping our way of life.
4: And coal, metals and minerals like those mined by Glencore help to make it possible.
5: Copper helps make ultrasounds possible, advancing health checks for growing families, even furry ones.
6: Coal for electricity
7: can help us never miss a big game moment. Yes!
8: Nickel and cobalt for mobile phones
9: help advance our budding filmmakers.
10: Cut! Nailed it. At Glencore,
11: we're advancing everyday life.
2: خاصة وأن مدينة دسفول محمد تقع فيها مقر للواء المدرعات الإيراني. هناك أيضا يعني سماع أصوات انفجارات في بوشهر، ولكن لم يتم تحديد بعد طبيعة هذه الأصوات وهل كانت دفاعات جوية أم هجمات أمريكية. امتدت كما قلت الهجمات إلى بندر عباس وتحديدا أيضا أقصى شرق المحافظة في مدينة جاسك، بالإضافة إلى أن هناك أنباء غير مؤكدة عن سماع أصوات انفجارات في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان. ولكن الجديد هنا في خريطة الاستهدافات الأمريكية هو أنه تكرر لليوم الثاني على التوالي استهداف محافظة مركزي التي تقع تقريبا في وسط إيران، وتحديدا اليوم وقبل ساعات في مدينة خنداب. هذه المدينة أيضا يقع فيها مفاعل أراك للماء الثقيل. إذا ما الذي كانت تسعى الولايات المتحدة أو ما الهدف الذي كانت تريد أن تحققه من استهداف هذه المدينة؟ حتى الآن هناك خريطة واضحة ومكررة بالنسبة للولايات المتحدة يتم استهدافها بسبب التصعيد في مضيق هرمز، ولكن خلال الأيام القليلة الماضية شهدنا أنها يضاف إليها محافظات جديدة. كانت في البداية في شرق البلاد، ثم الليلة الماضية تعرض غرب البلاد محافظات فيها الاستهداف، والآن نشهد استهداف محافظة مركزي. السؤال الآخر هو كيف سترد إيران على هذه الهجمات، خاصة وأن عملياتها ردا على هجمات الليلة الماضية كانت قد أيضا توسعت إيران في استهدافاتها لتشمل كما تقول القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، والقاعدة الجديدة التي تم استهدافها هي قاعدة الأمير حسن في الأردن، والتي تقول إيران أنها تقع فيها مركز القيادة والسيطرة الأمريكي، بالإضافة إلى حظائر للمسيرات الأمريكية، هذا بالإضافة إلى استهداف ميناء الدقم في سلطنة عمان، والتي تقول إيران أنها استهدفت في مركز الدعم اللوجستي للقطع البحرية وأيضا مخازن الوقود. إذن نحن أمام محمد أمام مشهد تصعيدي متكرر يتم فيه إضافة العديد من الأهداف سواء من قبل الولايات المتحدة أو من قبل إيران، خاصة وأن إيران تقول أو كانت قد حذرت بالأحرى الولايات المتحدة أنها إذا كررت هجماتها فإنها ستستهدف قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. تقوم إيران بالاستهداف باستخدام الصواريخ الباليستية متوسطة وقصيرة المدى، هذا بالإضافة إلى المسيرات الهجومية. وأيضا تقول إيران أنها تستهدف هذه الاستهدافات تأتي في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس، هذا ما أكده إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيراني ردا على المتحدث باسم الأمم المتحدة والذي تحدث عن العمليات العسكرية أو وصف ما يجري بين إيران والولايات المتحدة بالعمليات العسكرية، وهو ما رفضه بقائي، وقال أن إيران تتعرض لعدوان أمريكي مستمر منذ 28 من فبراير وأنها تدافع عن حقها وأنها تقوم بالرد كما يقول على القواعد العسكرية في المنطقة. محمد
0: رانيا لو سمحتي فقط أرجعينا إلى التصريحات الإيرانية المتعلقة بوضع مضيق هرمز الحالي.
2: نعم، فيما يتعلق بمضيق هرمز هناك إعلام من الحرس الثوري وتحديدا بحرية الحرس الثوري بأن المضيق مغلق حتى إشعار آخر أو توقف الهجمات الأمريكية. إدارة الملاحة في مضيق هرمز، هذه الإدارة الجديدة التي أنشئت من قبل إيران بعد حرب 40 يوما، قالت أن المضيق ما زال مغلقا وذلك بسبب ما تصفه إيران انعدام الأمن في المضيق بسبب العمليات الأمريكية وأيضا إصرارها على دفع السفن لاتخاذ مسارات أخرى تصفها إيران بغير القانونية، تقول أنها موازية لا يمكن ضمان أمنها وتعمل على الإخلال بأمن وحركة الملاحة في المضيق. هذا هو السبب الذي تقوله إيران فيما يتعلق بلماذا أغلقت مضيق هرمز، وتقول أنه عندما يعني يزول أسباب هذا الانعدام في الأمن في المضيق سيتم استئناف حركة السفن التجارية وذلك من خلال الإجراءات الإيرانية السابقة المعلنة من قبل السلطات الإيرانية التي تتحدث عن ضرورة أن تسلك السفن التجارية المسارات المعلنة من قبل إيران وذلك بعد التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. هناك أيضا تمسك إيراني محمد بالسيطرة وفرض معادلتها على مضيق هرمز، وتقول إيران أنها مستعدة للتشاور مع الدول المطلة على المضيق وعلى الخليج وأنها ستعمل على، ولكنها يعني هنا هذه نقطة مهمة يعني قالها حسن قش عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أشار إلى أن إيران ستفرض سيادتها سواء بالتعاون مع سلطنة عمان أو من غيرها، خاصة وأن إيران تشير حتى من قبل يعني المسؤولين في الخارجية الإيرانية أن سلطنة عمان تتعرض للضغط من قبل الولايات المتحدة بشكل علني وغير علني، وهذا هو ما دفع أو هذا هو السبب في عدم التوصل حتى الآن إلى إجراءات مع سلطنة عمان. ولكن بشكل رسمي إيراني الخارجية الإيرانية أكدت أنه ستستمر المشاورات مع الجانب العماني لوضع آليات لضمان الملاحة في مضيق هرمز، وأن هذه المشاورات كانت بدأت خلال شهرين الماضيين وجرت خلال زيارة عرقشي إلى مسقط وستستمر كما أفاد بيان وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه المشاورات ستستمر وإن إيران متمسكة بهذا الأمر وذلك وفقا للحقوق السيادية للدول المطلة على المضيق، وهنا تقصد إيران نفسها وأيضا سلطنة عمان أيضا، وذلك وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم والذي تعتبر إيران وفق تفسيرها أنه ينص على أن إيران ستعمل على إعادة حركة الملاحة إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، ثم بعد ذلك ستكون هناك إجراءات مشتركة ما بين إيران وسلطنة عمان لتسيير حركة الملاحة. محمد
0: شكرا رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران كنت معنا. في خضم مساع دبلوماسية لإيجاد حل يتيح استعادة الملاحة بشكل غير مقيد إلى مضيق هرمز، هاجم الحرس الثوري الإيراني سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق لتنطلق بعدها جولة هجمات نفذتها القيادة المركزية الأمريكية هي الأعنف والأوسع نطاقا جغرافيا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. التفاصيل نتابعها في سياق هذا العرض.
11: تصعيد ميداني في قلب مسار دبلوماسي، هذا ما تكشفه وقائع فجر 12 من يوليو الجاري. فتتالي الأحداث لا يمكن تفسيره بمعزل عن كواليس الدبلوماسية. 11 من الشهر الجاري، وزير الخارجية الإيراني يلتقي في مسقط بنظيره العماني بدر البوسعيدي، وعلى الطاولة بند واحد فقط، مضيق هرمز. محطة سياسية فرضتها موجات التصعيد العسكري التي تلاحقت الأيام الماضية وتصاعدت معها لهجة التهديد، وطالب الرئيس ترامب ببيان إيراني واضح بشأن مضيق هرمز. بعد ساعات قليلة تتبلور مقترحات تبدو جدية، ويكشف موقع أكسيوس أن عمان اقترحت خلال اللقاء تشغيلا كاملا لمسارين، الجنوبي الذي يمر عبر مياهها الإقليمية والشمالي عبر المياه الإيرانية. ويقول أكسيوس إن الجانب الإيراني لم يتمكن من إقرار المقترح أثناء الاجتماع، واضطر إلى العودة إلى طهران لإجراء مناقشات داخلية حوله. 4 ساعات على هذا التسريب، وتعلن وكالة فارس أن بحرية الحرس الثوري ضربت بصاروخ كروز سفينة وصفتها بالمخالفة. ذلك يعني في السياق الإيراني أنها أبحرت عبر المسار الجنوبي قبالة السواحل العمانية، وهو ما بدا أشبه برد من الحرس الثوري على ما جاء في مفاوضات سلطنة عمان. وقبيل لقاء مسقط كانت جهود دبلوماسية تبحث عن مخرج لأزمة المضيق. من بين المقترحات تداول آلية شبيهة بترتيبات مضيق ملقا الرابط بين المحيط الهندي وبحر جنوب الصين، حيث تدير الدول المتشاطئة ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة الملاحة فيه دون سيادة حصرية لأي منها. طهران لم تبدي تجاوبا مع هذا الطرح، وجاء ردها ميدانيا وفق خبراء باستهداف سفينتين تجاريتين في واقعة أقر بها الحرس الثوري. ساعات معدودة كانت كفيلة بإشعال أعنف تصعيد منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. فبعد تكرار إيران ضرب سفن، خصوصا إثر مفاوضات مسقط، شنت القيادة المركزية الأمريكية موجة ضربات هي الأكثر كثافة عددا والأوسع انتشارا جغرافيا منذ ذلك التوقيع. الضربات شملت محافظات إيرانية في الوسط والجنوب والجنوب الشرقي، ودخلت مناطق جديدة دائرة الاستهداف، أبرزها مركزي وكرمان بعد أن ظلت بمنأى عن القصف منذ وقف إطلاق النار. البارز أيضا أن الضربات عادت لتشمل مناطق قريبة من منشآت حيوية. خوزستان تلقت النصيب الأكبر منها، وفي القلب مدينة مهشهر العصب الاقتصادي الذي يضم مجمعا بتروكيماويا يعد ركيزة أساسية لتصدير النفط والغاز. وفي بوشهر دخلت عسلوية إلى قائمة الأهداف بمنشآتها المساندة لحقل بارس المشترك من مصاف ومصانع بتروكيماويات. وامتد نطاق الاستهداف على طول الساحل من جنوب غرب خوزستان مرورا ببوشهر وهرمزغان وصولا إلى تشابهار في أقصى الجنوب الشرقي. في المقابل أعلنت 5 دول خليجية إلى جانب الأردن تصديها لهجمات جوية معادية بالصواريخ والمسيرات. لكن استهداف سلطنة عمان يبقى أكثر دلالة، فبعد ساعات فقط من مغادرة عباس عرقجي مسقط، أعلنت وكالة الأنباء العمانية أن طائرات مسيرة استهدفت موقعا في محافظة مسدم المطلة على مضيق هرمز.
0: رغم عودة مضيق هرمز إذن إلى صدارة التوترات الإقليمية، فإن العالم لم يعد يكتفي بترقب مصيره، بل يمضي في بناء بدائل تقلل من كلفة أي اضطراب محتمل. في هذا التقرير نتابع كيف تغيرت معادلات أمن الطاقة، وإلى أي مدى يمكن لهذه البدائل أن تحد من تأثير المضيق على الأسواق العالمية.
12: تؤكد طهران في تصريحات مسؤوليها أن مضيق هرمز يراد له أن يبقى أبرز أوراق القوة الجيوسياسية في يدها. ممر مائي ضيق بخصائصه الجغرافية، لكنه واسع التأثير في الملاحة التجارية في العالم وفي معادلات الاقتصاد العالمي، إذ كان يكفي التلويح بإغلاقه لتهتز أسواق الطاقة وتجبر العواصم الكبرى على إعادة حساباتها. ومع ذلك فرضت الحرب الأخيرة معادلة مغايرة، أغلقت إيران المضيق وفرضت سياسة رفع الكلفة ردا على الحرب التي تعرضت لها كما تقول، أعادت إغلاقه ردا على خطوات إسرائيلية في لبنان، وبعد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتي تقضي بفتح المضيق بالتوازي مع رفع الحصار، تواصل إيران استخدام المضيق لفرض تصور معين لإدارته وتسيير الملاحة فيه. ورقة الضغط الجغرافية والسياسية هذه شكلت حالة ردع إيرانية، لكن إلى ماذا أدى ذلك في الواقع؟ بعد سابقة اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وبقاء آلاف السفن عالقة لأشهر، تركت الصدمة مكانها لعملية بحث عن مسارات بديلة تعيد الهدوء إلى مؤشرات الاقتصاد العالمي وربما تقلصه. ورغم أن طهران أثبتت عمليا تأثير تحكمها في هذا الشريان، فإن السؤال الذي طرح في أكثر من قمة واجتماع دولي وإقليمي هو كيف السبيل لبناء منظومة إمداد أقل ارتهانا به؟ خطط مختلفة تتشكل، بينها خط أنابيب شرق غرب السعودي الذي يمتد من حقول النفط شرق البلاد إلى ينبع على البحر الأحمر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 5 ملايين برميل يوميا، مع خطة لرفعها إلى 7 ملايين برميل يوميا ما يتيح تجاوز المضيق جزئيا. ثم خط حبشان الفجيرة الإماراتي الذي ينقل النفط من حقول أبوظبي مباشرة إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان خارج نطاق المضيق بطاقة تتراوح بين 1,500,000 برميل يوميا إلى 1,800,000 برميل يوميا. إلى جانب هذه المسارات عادت إلى الواجهة مشاريع إقليمية أخرى مقترحة، مثل أنبوب نفط العراق نحو ميناء العقبة الأردني وتوسيع استخدام خط كركوك جيهان مع تركيا. لا تعني هذه البدائل بأي حال من الأحوال انتهاء أهمية مضيق هرمز، إذ تؤكد التقارير المتخصصة أن المسارات الحالية لا يمكنها استيعاب كامل الكميات الضخمة التي تمر عبره، لكنها تمنح المنتجين والمستهلكين هامش مناورة حيويا وأمانا أكبر وقت الأزمات. وفي المقابل بدأت شركات الشحن والتأمين الكبرى وفقا لبلومبرغ تصنيف المضيق منطقة خطر دائم، متحوطة لذلك بزيادة المخزونات وتنويع الموردين. وهنا ربما شريانا رئيسيا لسنوات مقبلة، فإن التحول الراهن لا يستهدف الاستغناء عنه كليا، بل يضمن أن لا يظل العالم رهينة لممر واحد. فبعد المحطات الصدامية الأخيرة لم يعد السؤال ماذا يحدث لو أغلق هرمز، بل كم من الوقت يحتاجه العالم ليصبح هذا الإغلاق بلا تأثير على مسار أسواق الطاقة العالمية.
0: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العامة في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم أمس الأحد على رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز

0: من حافلة الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الله أكبر.
0: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن وسط حضور رسمي وشعبي واسع، عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
2: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. من الجاسم الجزيرة، الدوحة.
3: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 13 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، أعلنت الحكومة الفيدرالية إلغاء بطاقات الوصول الورقية التي يملأها القادمون إلى أستراليا على متن الطائرات واستبدالها بنظام رقمي يتيح للمسافرين تقديم بياناتهم إلكترونيا قبل السفر، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات الدخول وتعزيز أمن الحدود. وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن النظام الجديد سيطبق تدريجيا في المطارات الأسترالية، وذلك بعد نحو عامين من التجارب الناجحة على رحلات شركات كوانتس القادمة من نيوزيلندا وعدد من الرحلات الدولية. وأوضح بيرك إن المسافرين سيتمكنون من تعبئة بياناتهم إلكترونيا قبل موعد الرحلة بما يصل إلى 72 ساعة أو عند وصولهم إلى المطار ليحصلوا بعد ذلك على رمز استجابة سريع QR code يستخدم عند الوصول إلى أستراليا. وأضاف أن هذه الخطوة ستنهي معاناة كثير من المسافرين الذين كانوا يضطرون إلى تعبئة البطاقات الورقية في نهاية رحلتهم والبحث عن قلم أو استكمال معلومات مثل عنوان الإقامة أو بيانات أقرب الأقارب، مؤكدا أن النظام الجديد سيجعل إجراءات الدخول أكثر سلاسة. وأشار الوزير إلى أن المشروع سيبدأ في مطارين أستراليين قبل أن يتوسع ليشمل بقية المطارات، على أن يطبق لاحقا أيضا على المسافرين القادمين عبر السفن السياحية. وردا على المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات، أكد بيرك إن استخدام تطبيقات شركات الطيران مثل تطبيق كوانتس لا يعني احتفاظ هذه الشركات بالبيانات، موضحا أن المعلومات ترسل مباشرة إلى الحكومة الأسترالية وتخضع لإجراءات حماية الخصوصية المعمول بها. وقال الوزير إن النظام الجديد سيساعد أيضا في تسريع الوصول إلى البيانات عند الحاجة بما يعزز كفاءة إدارة الحدود والأمن الوطني، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى تسهيل دخول الزوار إلى أستراليا خصوصا مع توقع ارتفاع أعدادهم خلال السنوات المقبلة. كامبرا، بدأ السائقون الأستراليون يلمسون تأثير القرار الحكومي بتقليص الخصم المؤقت على ضريبة الوقود، وسجل المعدل الوطني لأسعار البنزين الخالي من الرصاص ارتفاعا بمقدار 3.2 سنت للتر الواحد خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى ما دون $1.63 للتر الواحد. وعلى الرغم من هذا الارتفاع

إلا أن القفزة جاءت أقل بكثير من مخاوف الخبراء الذين توقعوا زيادة تصل إلى 16 سنتا للتر بعد خفض خصم الضريبة إلى النصف. ويعود الفضل في كبح هذه الزيادة أول الأمر إلى انخفاض أسعار النفط العالمية. ومع ذلك فإن اندلاع النزاع مجددا في الشرق الأوسط هذا الأسبوع دفع خام برنت للارتفاع مجددا مقتربا من 80 دولار أمريكي، أي نحو دولار و15 سنتا أستراليا للبرميل، مما يرفع احتمالية قفز أسعار الوقود محليا خلال الأسابيع المقبلة، على الرغم من أن شحنات الوقود الموردة من حزيران يونيو في العام الحالي كانت أعلى مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وعدل بنك الويست باك توقعاته الاستراتيجية، حيث يتوقع الآن أن يقوم مصرف الاحتياط الأسترالي بخفض سعر الفائدة لأول مرة في عام 2027 بدلا من عام 2028، ليتماشى بذلك مع توقعات البنوك الكبرى الأخرى. ومع ذلك فإن هذا التعديل الإيجابي مشروط بصدمة مؤقتة، إذ لا تزال كبيرة الاقتصاديين في البنك لوسي أليس المساعدة السابقة لمحافظ بنك الاحتياط الأسترالي تعتقد أن مصرف الاحتياط الأسترالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرتين قبل البدء في خفضها نظرا لاستمرار مخاطر التضخم. وأوضحت أليس إن معدلات التضخم كانت مرتفعة بالفعل قبيل اندلاع الحرب الأخيرة، بينما تقوم بعض الشركات بنقل تكاليف الوقود المرتفعة إلى المستهلكين، فإن عوامل أخرى تغذي التضخم مثل الارتفاع القوي في أسعار الإلكترونيات الناجم عن طفرة الطلب على الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للمقترضين، وتعني هذه المعطيات إن حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار التمويل العقاري لن تتلاشى قريبا. ولم تتوقف أزمة انقطاع شبكة اتصالات تسترا يوم الأربعاء الماضي عند حدود تعطيل مصالح العملاء والشركات، بل امتدت لتضريب جيوب المساهمين مباشرة، حيث تراجعت أسهم الشركة بنسبة 3.3% منذ حدوث العطل، ليهبط السهم إلى أدنى مستوى له منذ شباط فبراير الماضي. وتكمن أهمية هذا الهبوط في أن تسترا تعد واحدة من أكثر وتكمن أهمية هذا الهبوط في أن تسترا تعد واحدة من أكثر الأسهم انتشارا ومساهمة في المحافظ الاستثمارية للأستراليين، حيث يمتلك العديد من المستثمرين حصصا مباشرة فيها منذ طرحها الأول عام 1997، بينما يمتلك آخرون حصصا غير مباشرة عبر صناديق التقاعد سوبر فانس، وهي خاصة بهم. وفي مقلب إيجابي استقبلت سوق الأسهم الأسترالية الوافد الجديد، وهي شركة الإنشاءات البارزة FDC Consolidated، والتي أصبحت أكبر اكتتاب عام في أستراليا لهذا العام بعد نجاحها في جمع 400 مليون دولار. وشهد السهم قفزة قوية في أول ظهور له يوم الخميس الماضي، حيث ارتفع بنسبة 17% خلال التداولات قبل أن يغلق في اليوم الأول، مرتفعا بأكثر من 12% عن سعر الطرح الأساسي، ليضيف 3% أخرى في اليوم الثاني من التداول. ويعكس هذا الإقبال القوي استمرار شهية المستثمرين للاكتتابات الجديدة، والتي أعقبت الطلب القياسي على أسهم شركة SpaceX، والتي أتاحت للمستثمرين الأفراد في أستراليا فرصة الاستثمار في شركة أمريكية كبرى عبر وول ستريت. ورغم هذا النجاح، يظل التحدي القائم أمام البورصة الأسترالية هو جذب المزيد من الشركات للإدراج، حيث لم ينضم إلى لوحة التداول هذا العام سوى 17 شركة فقط. ملبورن. وجهت الشرطة في مدينة ملبون تهمة القتل إلى سرينيفاس أشانتا وعمره 39 عاما، على خلفية وفاة زوجته لافانيا تشابا بعد أيام من العثور عليها متوفاة داخل منزل العائلة في الضواحي الشرقية للمدينة. وبحسب الشرطة، تم استدعاء فرق الطوارئ إلى منزل يقع في منطقة فيرمونت مساء 7 يوليو، حيث عثر على المرأة البالغة من العمر 39 عاما متوفاة في نفس الموقع. وأكدت السلطات إن طفلين كانا داخل المنزل وقت الحادث، إلا أنهما لم يتعرضا لأذى. ومثل أشانتا لفترة وجيزة أمام محكمة الصلح في ملبون يوم الجمعة الماضي،
بعد أن كان قد نقل إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة عقب توقيفه في موقع الحادث، وطلب الادعاء مهلة 12 أسبوعا لاستكمال إعداد ملف القضية وتسليمه إلى فرق الدفاع، فيما لم يطلب من المتهم الإدلاء بأي أقوال خلال الجلسة. وقررت المحكمة إبقاءه رهن الاحتجاز على أن يمثل مجددا أمام القضاء في 13 من نوفمبر المقبل. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن فريق الدفاع قدم مذكرات خطية تتعلق بظروف الاحتجاز، إلا أن تفاصيلها لم تناقش علنا خلال الجلسة. وقال جيران العائلة إن الزوجين انتقلا إلى المنطقة مع طفليهما قبل نحو عامين، وكانا يعيشان حياة هادئة إلى حد كبير. كما شهد خبراء الأدلة الجنائية يواصلون فحص المنزل خلال الأيام التي أعقبت الحادث في إطار التحقيقات المستمرة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك فاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليست بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل

0: كثير حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله، هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-668-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار، وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: نخطئ، نستغفر، نبادر بالعمل الصالح، لا نرخي آذاننا للشيطان حين يأتي إلينا كواعظ ويقول: والله آمنت قريش، كيف تعصي وتعبد يا مرائي يا منافق؟ بل أعبد وأزيد من العبادة لأنني أعصي. يريد أن يمنعنا من أن نغسل قلوبنا من أوساخ الذنوب حتى لا يعود صفحة نقية كما يجب أن يكون.
2: في سؤال موجه من الذات العليا إلى كل الخلق: فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا تعتقدون فيه؟ كيف ترونني؟ ماذا تعرفون عني؟ سؤال ينبثق منه أكثر من سؤال، وإذا سأل الله فلا بد أن تجيب. لكن من تجيب؟ هل تجيب الله؟ الله لا يحتاج إلى إجابتك، الله علام الغيوب، يعلم السر وما يخفى. إذا سألك الله فهو يقصد أن تجيب نفسك، وإذا اختبرك الله فلا أحد غيرك مقصود بمعرفة نتيجة الاختبار. فما ظنكم برب العالمين؟ شوف، أنت ممكن تتعاطف مع إنسان ما تعرفه، قد تمنح التعاطف لأي عابر سبيل، قد تتسامح مع شخص داس على قدمك دون أن يقصد بمجرد أن يوجه لك نظرة اعتذار، قد ترحم عدوك إذا سقط تحت رحمتك، قد تمنح أي شعور بسهولة وبدون مقابل إلا الثقة. أنت لا تثق بالعابرين في الشارع بدليل أنك لن تترك سيارتك مفتوحة، لا تثق في الغرباء بدليل أنك لا تحدثهم بكل أسرارك في أول مقابلة. أنت لا تمنح الثقة إلا مقابل رصيد من التجارب، وإذا كنت تفعل غير ذلك أنت تعاني من مشكلة كبيرة. خلق الله الثقة ووضعها في هذا الكون ودائعة مغلقة داخل القلوب والنفوس، لا تنفتح إلا لمن يستحقها بعد أن يقدم براهين. الثقة غالية، لا تمنح بسهولة لكنها تسحب بسهولة. تعال الآن نفكر كيف تتعامل مع من تثق فيه. صديق تستطيع أن تبوح أمامه بكل أسرارك دون أن تخشى أن يستخدم هذه الأسرار ضدك يوما ما. زوجة تغيب عنها وتسافر أو تذهب إلى عملك وأنت تأتمنها على مالك وعرضك دون أن تفكر لحظة واحدة أنها يمكن أن تخون الأمانة. هذه درجة من درجة

بشر قابلين للخطأ والزلل والسهو، قابلين للتغيير، ولم تضعها في الخالق الذي لا يتغير ولا يخطئ. كم مرة تمنيت شيئا بشدة وانقطعت بينك وبينه السبل، طلبته من الله فحققه لك رغما عن كل قوانين الدنيا. كم مرة مرضت وشفاك، كم مرة تعبت وأراحك، كم مرة خفت وطمأنك، كم مرة كان الله معك، وكم مرة كنت مع الله. مسلم أخرج في صحيحه أن رسول الله قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. موسى عليه السلام في موقف عجيب، ولما نتكلم عن النبي نتذكر دائما قول الله عن الأنبياء: أولئك الذين هداهم الله بهداه مقتده. تخيل معي موسى فر مع من آمن معه من بطش فرعون، وصل إلى البحر، العدو من خلفهم، كل قوانين العالم تقول أنهم قد ضاعوا. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. منتهى اليقين في الهلاك. كلمة مدركون جاءت مسبوقة بلام التوكيد، وهذا يعني إيمانهم التام باستحالة النجاة. قوانين الطبيعة تقول ذلك، الفيزياء تقول ذلك، لا يمكن أن يسير إنسان على الماء. ردة فعل موسى كانت: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. ثقة عجيبة. أبو بكر يقول لرسول الله وهما في الغار والمشركين يحاصرونهم من كل جانب: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. رسول يرد: لا تحزن، إن الله معنا. طيب ممكن تقول لي: يا أخي، هؤلاء أنبياء ووضعهم استثنائي. الله يقول في حديثه عن المشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. عطاء الله على قدر حسن ظنك به، فلو دعاه صالح وعاصم بنفس اليقين لأجاب. راجع حساباتك مع الله وأجب نفسك عن سؤاله: إذا كان هذا ظنكم بالعالمين، فما ظنكم برب العالمين؟ فرض على المسلم أن يظل منتصب القامة مرتفع الهامة، لا تدنيه حاجة ولا تطويه شدة. قد تخاف على رزقك فتذل نفسك، والرزق والأجل هما ما يدفع الناس لإذلال أنفسهم. لكن تذكر أن الله قد قطع سلطان البشر على الآجال والأرزاق جميعا. يقول الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. تأمل في حياتك بتلاحظ أنها ماشية بالشكل التالي: تطارد حلم معين يتحقق، ينصرف ذهنك إلى غيره، تطارد هذا الحلم تصل إليه تنصرف لغيره، وهكذا. ومن حلم إلى حلم تمر السنين وتكتب سطور قصتك، وهذا شيء طبيعي. الأحلام وقود الحياة هي الشيء الذي يدير محرك الأيام. تتمنى أن تنجح في الدراسة، ثم أن تحصل على وظيفة بأجر عالي، ثم أن تتزوج امرأة تحبها، وأن تشتري سيارة ترغب في اقتنائها. وعندما تصل إلى أهدافك يخيل إليك أن اللعبة قد انتهت وأن الحكم قد أعلن فوزك، تتذوق لذة الانتصار ونشوة الوصول. لكن فجأة ينقلب كل شيء. الوظيفة التي حلمت بها أصبحت سجنا تعاني بين جدرانه ولا تستطيع الفكاك منه، ضغوط مسؤوليات، مدير متعنت، زملاء حاقدون. الزوجة التي تمنيتها تحولت إلى إنسان يشقيك أكثر مما يشغلك، تختلق معك المشكلات، تقوض صبرك، تحطم أعصابك، تحاصرك بمطالبها الصعبة. السيارة التي حلمت أن تشتريها تدخل في دوامة أعطال وإصلاحات لا تنتهي. تسأل نفسك: ما الذي حصل؟ كيف تحولت كل الأشياء التي كانت تسعدني إلى أشياء تتعسني وتشقيني؟ سيزول عجبك عندما تعرف أن كل الأشياء التي تعتبرها أنت غايات هي في منظور إرادة أخرى مجرد أدوات تحركها يد عظيمة وتفعل بها ما تشاء. إذا كان الإنسان محدود القدرات يستخدم أدواته في الشيء ونقيضه، مثلا يشرب الخمر أو اللبن في نفس الكأس، يستخدم نفس السكين في تقطيع تفاحة أو في طعن إنسان آخر، نفس مكبر الصوت تستخدمه في إذاعة أغاني سعيدة في ميلاد ابنك أو في إذاعة قرآن في عزاء والدك، كيف تتصور أن يستخدم الله أدواته وأنه هو أضحك وأبكى؟ تضحك من قلبك عندما تحمل طفلك الرضيع على كفيك، وتبكي من قلبك عندما يكبر ويرفع صوته عليك وأنه هو أضحك وأبكى. لا تعتقد أن الله يجب أن يضحكك بوسيلة ويبكيك بوسيلة أخرى. لا تعتقد أنك يمكن أن تقتنص شيئا من ربك وتمر به. الله قادر على أن يبكيك بنفس الوسيلة التي أضحكك بها، قادر على أن يحيل جنتك إلى جحيم أو يحيل جحيمك إلى نعيم. يسوق إليك الآيات لكي تتعلم، يريك أناسا قد شقوا بما ابتغوا فيه السعادة أو سعدوا بما فروا منه سنين. لذلك قال الله في آية أخرى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا.

0: تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلمك الله أن لا تعبد الأسباب وأن تعبد المسبب. كل ما تسعى إليه ليس غاية، الغاية هي وجه الله وحده، هو الذي يستطيع أن يغير كل شيء. أم موسى خافت على ابنها من القتل، طبيعي أي أم تخاف على ابنها من القتل. أوحى الله إليها أن تلقيه في اليم في البحر، هل هذا معقول بالنسبة لعقولنا؟ بالطبيعي لا، لكن له عند الله تقديرا آخر. تربى موسى في بيت عدو فرعون الذي خاف أن ينتهي حكمه على يد طفل من بني إسرائيل، فأراد الله أن تكون نهايته على يد الطفل ذاته الذي أواه في بيته. في مقدمة سورة يوسف يقول الله نحن نقص عليك أحسن القصص. صراحة عندما تتأمل سورة يوسف تجد أنها حقا أحسن القصص. جرب أن تضع نفسك مكان يوسف وأن تحكم على الأمور بعقلك المجرد. تحب أن أبوك يحبك؟ إذا كانت إجابتك نعم فاعلم أن حب أبي يوسف له ألقى به في البئر. طيب تحب تلقى في البئر؟ طبعا لا. إلقاء يوسف في البئر كان مقدمة لدخوله قصر العزيز واتخاذه له كولد. تحب تعيش في قصر العزيز وأن يعتبرك ابنه وأن تتمتع بجمال وشباب وجاذبية وجاه؟ كل هذه الأشياء أدت بيوسف إلى السجن. طيب تحب تدخل السجن؟ من المؤكد أنك لا تحب، لكن ألا تعلم أن السجن قد أوصل يوسف إلى العرش؟ هذه هي تدابير الله. الله لا تحكمه الأسباب، وأنه هو أضحك وأبكى، يستطيع أن يضحكك من حيث اعتقدت أن يبكيك، وأن يبكيك من حيث توقعت أن يضحكك. لو شغلتك عنه الوظيفة التي وفرها لك قد يحيلها سجنا تتعذب بداخله كل يوم بل كل ساعة. لو شغلتك الزوجة التي أعطاك إياها قد يجعلها عدوا مبينا. لو أنستك سيارتك الجديدة أن تحمده واعتقدت أنك حصلت عليها بذكائك وقدراتك قد يريك فيها أياما أسوأ من الأيام التي كنت تقطع فيها المسافات سيرا على قدميك. هل رأيت أسوأ من جندي يحارب جيشه بالسلاح الذي سلموه إليه؟ هنالك من هو أسوأ منه، العبد الذي يعصي الله بنعم. فاعبد الله بالخير الذي أعطاه لك واجعل كل ما هو منه إليه.
1: يأتي إلى الصحابي الجليل هزال الأسلمي رجل يخبره بأنه اقترف ذنبا يفضفض له، فيشير عليه هزال أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يصل الرجل إلى النبي ويشكي إليه ذنبه، وحين يعلم النبي أن هزال هو من أشار عليه بالمجيء يقول معاتبا: يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك. لعل أحدنا يقترف الذنب فيشيع خبره فيستغفر الله فيغفر له، غير أن آخرين لا يغفرونه يلصقون به ذنبه، ينكوه في شاردتهم وواردتهم، في منشوراتهم وتغريداتهم، وعلى مقاطعهم القصيرة والطويلة، كأنهم لجان تحكيم مسلطة على العباد قد نصبوا أنفسهم أندادا لله في محاسبة الناس وإظهار عيوبهم. ألا نخجل؟ أتهتكون ستر الله المسدور على الناس؟ أتحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا؟ وبالمناسبة ليس من البطولة أبدا فضح أحد. أيظن الفاضح أنه اكتشف ثروة حين انتهك ستر الله على الآخرين وأبان سيئاتهم؟ إنهم بشر يخطئون ويصيبون. أو حين تعدد زلات أخيك وأخطاءه وما لا يعجبك منه تظن نفسك كاملا، بل تظهر كشخص يؤكد نقصه بتتبعه لنقائص الآخرين. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ما علينا لو أخطأ أحدنا فسترنا خطيئته وبدرناه بالنصح على انفراد؟ أليس منا ونحن بشر؟ الشيطان يتربص بأحدنا ليجره من خطيئة لأخرى، ثم يبعث فيه اليأس في التوبة والصلاح، فنهتكنا ستر أخينا فقد كفينا إبليس عناء وأعناه عليه واختصرنا له شوطا طويلا من الإيقاع بالبشر في حبائل الخطايا. تخيل مجيئك يوم القيامة وقد أثقلتك أوزارك وخطاياك، ثم تجد ذنوبا لك قد غفرت وعيوبا لك قد سترت، لتعلم حينها أن الله قد شكر لك وستر عورتك لما سترت على مؤمن في الدنيا. ألست بحاجة لذلك؟ من الفضائل أن ترى فلانا على قبيح فتغض الطرف عنه وتستر ما رأيت، بل الأفضل أنك تحرص على أن لا يرى أخاك إلا في تمام حاله وأحسنه. ما يدريك لعله يتوب ويستغفر فيتوب الله عليه وتحسن خاتمته وتسوء خاتمة من حاول ذات يوم أن يهتك ستره ويفرح بفضحه. ستر الآخرين واجب، ولكن من باب أولى سترك لنفسك. لو أزلك الشيطان إلى ما لا يرضي الله ثم سترك الله فاصمت. أفأكون منافقا أفعل القبيح في السر وأظهر إلى العلن بصورة حسنة؟ أفلا تكون بشرا يبتغي الصلاح؟ كل أمتي معافا إلا المجاهرون. قد تضعف همتك ويتمكن منك هوى النفس الأمارة بالسوء، أو تقع في خطيئة زينها لك الشيطان، فإن كان فاستر نفسك يا أخي واحمد الله واشكره على ستره واجعل التوبة ثمرة شكرك له على ذلك. وإن حدثتك نفسك قد يحصل أن تفصح عن ذنوبك المستورة وعن ماضيك المليء بالخطايا، فاعلم أن ذلك ليس ضميرك بل مكيدة شيطانية أخرى يجرك بها إلى مستنقع الخطايا. فرض على المسلم أن يظل منتصب القامة مرتفع الهامة، لا تدنيه حاجة ولا تطويه شدة. قد تخاف على رزقك فتذل نفسك، والرزق والأجل هما ما يدفع الناس لإذلال أنفسهم. لكن تذكر أن الله قد قطع سلطان البشر على الآجال والأرزاق جميعا. يقول الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.
2: أحيانا قد تقول جملة لصديق أو زميل أو حتى شخص تقابله لأول مرة، ثم تكتشف حينها أو بعد مدة أنك تهورت، جبت العيد على قولته، بمعنى ما قلته أوغر صدره وآذاه، وقد يتطور الأمر إلى القطيعة والعداء. أنت لم تقصد إذاء، لم يخطر ذلك ببالك أصلا حين قلت ما قلت، تشعر فعلا بالندم لما آلت إليه الأمور. سبحان الله، اسمع هذه الآية: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه. أنت قلت الكلمة، والشيطان بنزغه هو الذي تولى بقية الأمر، هو من همس في قلب أخيك لماذا قالها ولماذا ضحك الآخر، هو من ربط الأحداث القديمة بما قلت حتى أوغر صدره وحظي بتصدع الأخوة وكسر الود. وحينما نقول قال الله، فنحن نتحدث عن خالق الإنسان العالم بنفسه وخفاياها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كم من إخوة تفرقوا ثم اكتشف الطرفان بعد سنين أن الخلاف لم يكن حقيقيا، وإنما كان وهما تضخم حتى صار قطيعة. ثم تأمل دقة التعبير في الآية التي هي أحسن. لم يقل سبحانه قولوا كلاما حسنا فحسب، بل قال أحسن، أي لا تكتفي بالكلام المقبول، بل اختر الألطف والأسلم والأبعد عن مواطن الالتباس. فإن كان أمامك أكثر من تعبير فقل أصفاها، وإن احتملت الكلمة وجهين فدعها واختر غيرها. وإن جاءت فرصة مداخلة ساخرة تضحك الجميع وتشعل المجلس فرحا، لكنك شعرت في داخلك ولو احتمالا بسيطا أن في الجملة وخزا لشخص بعينه أو مسا لكرامته، فاحبسها في صدرك. لا تجعل فرحة المجلس على حساب قلب أخيك، أمسك عليك لسانك، اقطع الطريق على الشيطان، فرب كلمة لم تقل كانت سببا في بقاء عشرة محفوظة. طيب، هل هذا يعني أن الطرف المتلقي له الحق أن يترك الكلمات تعبث بقلبه كيف شاءت؟ كما أن هناك لسانا قد يزل، هناك أيضا قلب قد يسيء الفهم، وعقل قد يكثر التأويل. وهنا تحديدا يجد الشيطان طريقه سالكا ممهدا لا يحتاج إلا إلى همسة. تسمع كلمة محتملة فتستحضر نبرة الصوت وتجمع الشواهد واحدا تلو الآخر حتى تخرج بحكم لم ينطقه المتكلم. القرآن لم يترك هذا الباب مفتوحا، بل أغلقه بإحكام حين قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الأصل أن تحمل الكلام على أحسنه. أيعقل أن سنين الود تهدم كلها بجملة عابرة؟ يأمرنا الله أمرا صريحا فيقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ليس من الحكمة أن تحصي الكلمات وتزن النبرات وتفتش في النيات. يا أخي قلب المؤمن أوسع من ذلك، يعلم أن الزلل وارد وأن حسن الظن عبادة، وهكذا يأتينا القرآن لا ليدين طرفا ويبرئ آخر، ولكن ليضع الميزان في موضعه الصحيح، فيؤدب اللسان أن يقول التي هي أحسن، ويهذب الأذن أن تستمع بالتي هي أحسن، فيغلق باب الفتنة من جهتين حتى لا يجد الشيطان موضع قدم. لو أنك دخلت شركة صغيرة كموظف عادي، ثم وشي بك ظلما وفصلت وشوهت سمعتك وتركت فترة طويلة دون دخل تبحث عن عمل، ثم بعد أعوام عادت نفس الشركة لتقع تحت إدارتك، من ظلموك صاروا أمامك، قل لي ما أنت صانع. يروي لنا القرآن قصة طفل يكيد به إخوته ويرمونه في بئر، ثم يباع بثمن بخس، ثم يبتلى في بيت سيده، ثم يسجن ظلما، ثم ينسى من رفاقه. يشاء الله بعد كل ذلك أن يمكنه في الأرض، أصبح ذلك الطفل عزيزا ذا شأن ومنصب، تفد إليه جموع الناس ليتصدق عليه، ومن بين تلك الوفود يصل إخوته بين يديه، من تسببوا في مأساته المريرة صاروا أمامه. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. القاعدة التي لخصت الرحلة الطويلة من الابتلاءات: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يذكر لنا القرآن أن نبي الله يوسف ابتلي بنوعين: ابتلاء فيه إغراء وشهوة، وابتلاء فيه محنة وشدة. النوع الأول تذرع حياله بالتقوى ونأى بنفسه عن الفتنة وغلقت الأبواب، وكان يستطيع أن يفعل ما يحلو له، لكنه قال: معاذ الله. النوع الثاني لا يثبت أمامه إلا الصبر، حين رمي في البئر، وحين اتهم، وحين سجن ظلما. التقوى والصبر. القرآن جمع العبادتين، يتقي ويصبر، كعنوان لمن أراد أن يعرف سر هذا النبي الكريم. قد يتقي الإنسان لحظة لكنه لا يصبر على تبعات تقوى، قد يرفض الحرام ثم يضيق صدره لأن الفرج تأخر، يمتنع موظف عن تزويل أو رشوة ثم يحرم من ترقية ويقدم غيره فيتساءل: هل كنت ساذجا؟ تغلق فتاة باب علاقة محرمة ثم تطول وحدتها فتقول: هل أضعت الفرصة؟ يتجنب تاجر فرصة لغش زبائنه أو احتكار سلعة معينة فيخسر ويربح غيره، فيحدث نفسه: لو أني فعلت كما فعله. قد يختار الإنسان مراد الله لحظتها، لكن انتظار النتيجة أو الثمرة يحترق بداخله. لذلك أتبعت التقوى بالصبر. التقوى تضبط بوصلة القلب في لحظة اتخاذ القرار، والصبر يثبت القلب على طريق التقوى، فإن اجتمع صار الإنسان محسنا كما توضح الآية: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن اجتمع أصبح وجه الله هو مراد الإنسان، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه عز وجل يراه. إن اجتمع نتج عن ذلك إنسان ثابت لله لا لنفسه ولا للناس. طيب، قد يوجد الإنسان لنفسه مبررات وأعذار: يا أخي الوضع صعب، الظروف أقوى مني ومنك، الواقع يفرض علينا. أو يقول لك: يا أخي بس نيتي طيبة والله. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. قد يبرر الواحد منا فعله ويلبسه ثوب المنطق، لكنه في داخله يعرف الحقيقة كاملة. التبرير بداية طفاء البصيرة، يتدرج الأمر هكذا: رغبة، ثم تساهل، ثم تبرير، ثم يصبح التبرير منهجا. هنا تفقد قدرتك على التقوى وتفقد طاقة الصبر. قد يعلو غيرك سريعا، وقد تظلم طويلا، وقد تتأخر. يوسف لم يكن يعلم متى سيفرج الله عنه، لكنه كان يعلم أنه لن يلقي معاذيره. بقي سنين لا يرى شيئا من أثر صبره، لكن الله كان يدبر المشهد كله. خلاصة القول: لا تبحث عن مشهد النهاية الآن، ولكن ثق يقينا أنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أكيد مر عليك يوم حدث تافه منتشر في منصات التواصل، وفي الغالب عرفته عن طريق شخص يحذر منه، صح؟ الله يجزيه خير، ما قصر أبو الشباب. وخليك من هذا، حصل أيضا أنك وجدت نفسك في يوم من الأيام تخوض بحماس شديد في جدال لا فائدة من أمه، فقط حتى لا يبدو مظهرك ضعيفا أمام الطرف الآخر. لا والله أنا أتجنب النقاش، لا حصل. شوف، المواجهة على الرغم من أهميتها وضرورة الرد والاشتباك مع الأفكار التي تمس الحق، إلا أنها ليست مطلقة. المواجهة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة، وقيمتها ترتبط بنتيجتها. إن أدت إلى خير أو زاحت باطلا فهي واجبة ومطلوبة، أما إذا تحولت إلى عبث أو زادت الباطل انتشارا فالأمر يختلف. الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. والجاهل هو السفيه الذي لا يرجى من جداله نفع أو استجابة. طيب ماذا لو كان الأمر متعلقا بالدين؟ حد يتهكم ويسخر من آيات الله، في غير على الدين تحركك، صح؟ الله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. يأمرك الله بذلك، عجيب صح؟ الإعراض هنا لا يعني الاستهانة بالحق، بل حماية له من أن يطرح في ساحة لا تقدر قيمته، أو ينزل في مقام لا يليق به. الحق عزيز، وما يعضد ذلك قول الله عن المنافقين: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. رجس لا يطهره حوار ولا تصفيه مناقشة، النقاش معهم لا يغيره، بل في الغالب يدنسك. فالإعراض هنا ليس أدبا ومراعاة، بل حكم وطرد، طرد من ساحة الاعتبار ومن شرف الرد. على سبيل المثال، قضية شريفة واضحة كالشمس مثل غزة ومناصرتها، حين تسحب إلى سجالات مع أراذل الناس ينزل الحق العزيز من مقامه ويضعف أثره في نفوس الناس. لذلك العاقل لا يقحم قضاياه الشريفة في معارك عبثية، لا يجعل النور يقف في طابور النقاش أمام الظلام. بعض الناس ينتشي بالإقبال وينكمش بالإعراض، مواجهة هذا النوع من الناس تزيدهم تماديا وتعطيهم المنبر الذي يطلبونه للفت الانتباه، وبالتالي أنت هنا تضخم الباطل. لذا شرعا ومنطقا تكون المواجهة حينها مرفوضة، لأن نتيجتها عكسية. صدقني، الإعراض هنا سلاح فتاك يخمد الباطل، فضلا عن أنه طاعة لأمر الله. ولو تأملت ستجد أن الانشغال بأعداء الحقيقة الساخرين منها يجعل طلاب الحقيقة الباحثين عنها محرومين من وصول الخير إليه. يا أخي، الأرض مليئة بالبشر المتعطشين الحقيقة، لكنهم لا يعرفون كيف يصلون إليها، يحتاجون من يدلهم، لكن أين الدال؟ مشغول في جدال لا ينتهي مع من لا يريد الحق، أو غارق في الترويج للتافهين تحت مبرر التحذير منهم. ولو أنك تتبرت في سورة عبس لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم عوتب من ربه لأنه مال إلى أناس لا يرجى منهم، وأعرض عن رجل جاء يطلب الهداية. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فكيف بنا نحن نترك من يرجى صلاحه ونغرق في معارك وهمية؟ ما قد يؤرق البعض هو أنه ربما يقال عنه ضعيف، يهرب من المواجهة، يتجنب الرد لأنه لا يملك حجة. شوف، هناك وعد إلهي يقول فيه تعالى: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. شيئا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لن يصلك ضرر مهما كان نوعه حتى على مستوى المشاعر، بشرط أن يكون إعراضك حقيقيا وليس شكليا. تعرض يعني تعرض خلاص، لا متابعة لردودهم ولا التفات لأقوالهم ولا دخول في دوائرهم. فكما يتعلم المسلم المواجهة ويتحمس لها، فكذلك يجب عليه أن يتعلم الإعراض ويتقن تطبيقه. الخلاصة: ديننا لا يأمرنا بالحوار والالتفات لاستعراض عضلاتنا المعرفية، ولا لإفحام الآخرين، ولا لإثبات أننا نغار على الدين. المسألة في النهاية مسألة صناعة فارق في إيصال الحقيقة وإخماد الباطل، وكم من فارق صنع بالإعراض.
1: يأتي إلى الصحابي الجليل هزال الأسلمي رجل يخبره بأنه اقترف ذنبا، يفضفض له، فيشير عليه هزال أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يصل الرجل إلى النبي ويشكي إليه ذنبه، وحين يعلم النبي أن هزال هو من أشار عليه بالمجيء يقول معاتبا: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. لعل أحدنا يقترف الذنب فيشيع خبره فيستغفر الله فيغفر له، غير أن آخرين لا يغفرون، يلصقون به ذنبه، ينكوه في شاردتهم وواردتهم، في منشوراتهم وتغريداتهم، وعلى مقاطعهم القصيرة والطويلة، كأنهم لجان تحكيم مسلطة على العباد قد نصبوا أنفسهم أندادا لله في محاسبة الناس وإظهار عيوبهم. ألا نخجل؟ أتهتكون ستر الله المسدور على الناس؟ أتحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا؟ وبالمناسبة، ليس من البطولة أبدا فضح أحد. أيظن الفاضح أنه اكتشف ثروة حين انتهك ستر الله على الآخرين وأبان سيئاتهم؟ إنهم بشر يخطئون ويصيبون. أو حين تعدد زلات أخيك وأخطاءه وما لا يعجبك منه تظن نفسك كاملا، بل تظهر كشخص يؤكد نقصه بتتبعه لنقائص الآخرين. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ما علينا لو أخطأ أحدنا فسترنا خطيئته وبدرناه بالنصح على انفراد؟ أليس منا ونحن بشر؟ الشيطان يتربص بأحدنا ليجره من خطيئة لأخرى، ثم يبعث فيه اليأس في التوبة والصلاح، فنهتكنا ستر أخينا، فقد كفينا إبليس عناء وأعناه عليه، واختصرنا له شوطا طويلا من الإيقاع بالبشر في حبائل الخطايا. تخيل مجيئك يوم القيامة وقد أثقلتك أوزارك وخطاياك، ثم تجد ذنوبا لك قد غفرت، وعيوبا لك قد سترت، لتعلم حينها أن الله قد شكر لك وستر عورتك لما سترت على مؤمن في الدنيا. ألست بحاجة لذلك؟ من الفضائل أن ترى فلانا على قبيح فتغض الطرف عنه وتستر ما رأيت، بل الأفضل أنك تحرص على أن لا يرى أخاك إلا في تمام حاله وأحسنه. ما يدريك، لعله يتوب ويستغفر فيتوب الله عليه وتحسن خاتمته، وتسوء خاتمة من حاول ذات يوم أن يهتك ستره ويفرح بفضحه. ستر الآخرين واجب، ولكن من باب أولى سترك لنفسك. لو أزلك الشيطان إلى ما لا يرضي الله ثم سترك الله فاصمت. أفأكون منافقا أفعل القبيح في السر وأظهر إلى العلن بصورة حسنة؟ أفلا تكون بشرا يبتغي الصلاح؟ كل أمتي معافا إلا المجاهرون. قد تضعف همتك ويتمكن منك هوى النفس الأمارة بالسوء، أو تقع في خطيئة زينها لك الشيطان، فإن كان فاستر نفسك يا أخي، واحمد الله واشكره على ستره، واجعل التوبة ثمرة شكرك له على ذلك. وإن حدثتك نفسك قد يحصل أن تفصح عن ذنوبك المستورة وعن ماضيك المليء بالخطايا، فاعلم أن ذلك ليس ضميرك، بل مكيدة شيطانية أخرى يجرك بها إلى مستنقع الخطايا.
2: أودع الله في الإنسان غرائز ودوافع ورغبات ليكون فاعلا في مجتمعه بانيا له قائما بخلافته، ووضع لغرائزه حدودا كي لا يطغى فيها ولا يتجاوز، وبين له أن النفس إن لم تلجم رغباتها وتحكم أفعالها فمصيرها غير محمود في الدنيا قبل الآخرة. ووصف المذموم من رغائب النفس وشهواتها بالهوى، والسائر خلف الهوى دون كبح وتعقل ما يلبث أن يهوي ويسقط، واتباع الهوى درب إلى الهاوي. رغائب النفس لا تدي بصاحبها إلى الهلاك إلا إذا أحنى لها ظهره فامتطته، وسلم لها أمره فقادته. وملذات الدنيا مصائد للنفس توقعها فيها، فتبدأ دوامة الإدمان سواء أكان في المباحات أو المحرمات. وفي مجتمع اليوم لا يراد بالإنسان إلا أن يكون مدمنا لما لا فائدة له منه، مدمنا لما ينخر شبابه ويلتهم أوقاته، ليخسر ماله وتنمو أرصدته، ويخسر كرامته وتتوسع مستعمراته، ويتبدد ذكره وتزدهر حياته، بل ويصور له أن الترف سمة الحضارة والتقدم، وأن الحياة ما وجدت إلا لنستلذ بما فيها، وكل ذلك من أجلك أيها الإنسان الحر. في المجتمعات الاستهلاكية يتم إغواء الإنسان بأن حقه الأساسي هو الاستهلاك، وأن إشباع اللذة هو أقصى تعبير عن الحرية الفردية على رأي المسيري رحمه الله. وهكذا حتى يتم صنع إنسان الهوى ذو الهمة الدنيئة والنفس المنحطة، وإن النفس لتسمو بسمو همة صاحبها وتنحط بانحطاطها، ولا يكون سموها إلا بإلجامها وتهذيبها والابتعاد عن توافه الأمور وسفاسفها وعن المبتذل من كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. أما البشاعة فهي أن تكون شريعة المرء ملذاته وآلهته هواه، فينفر من حدود الشرع ويتخلى عن القوانين والأحكام، ولا يأخذ منها إلا ما يوافق رغباته وشهواته، وإن استفحل به الغرور تحول إلى منظر يحلل ويحرم حسب هواه. ترى البعض مثلا مراعاة لأطماعه التجارية يدعي أن الربا ضرورة لا غنى عنها في الاقتصاد رغم التحريم الصريح، أو تبرر تساهلها في الحجاب بحجة أن الحجاب مجرد عادة ثقافية لا علاقة لها بالدين، متناسية للنصوص الواضحة التي فرضت. وقد يصل الأمر بأحدهم إلى تحليل العلاقات المحرمة باسم الحب، معتبرا أن المشاعر وحدها كافية لتجاوز الحدود الشرعية، أو أن يترك الصلاة تماما بدعوى أن الله غفور رحيم وكأن الرحمة تسقط عنه أعظم الفرائض. هذا الشخص لا يتوقف عند مخالفة الشريعة بدون وجه حق، بل يجعل ما تشتهيه نفسه من صلب الدين، فيقول عن المحرم أنه يناسب العصر، ويرفض ما لا يوافق مزاجه بحجة أنه قديم. ولو واجهته بنصوص الشرع القطعية يدعي فورا وبلا روية أنها بحاجة إلى إعادة التفسير. هؤلاء هم الذين قال الله عنهم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذا أصبحت شريعة الإنسان هواه، تحول الدين إلى لعبة تتغير مع أهواء النفوس ورغباتها، ومؤدى ذلك كله هو الفساد الكبير الذي وصفه الله بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وخلاصة القول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
3: لنفترض غابة فيها حيوان سريع وآخر بطيء، انقض عليهما حيوان مفترس ينجو السريع ويموت البطيء، ومع مرور الوقت والسنوات ستبقى الحيوانات الأسرع لأنها تستطيع الهرب، وتلك البطيئة قد تنقذ لأنها تصطاد بسهولة. نفس الفكرة: حيوان لديه فرو كثيف وآخر فروه خفيف، عندما يشتد البرد يبقى الأول ويموت الثاني، ومع مرور الوقت تبقى الحيوانات ذات الفرو الكثيف. هذا هو مفهوم الانتخاب الطبيعي ببساطة كما يسميه داروين، نتيجته قانون يسمى البقاء للأصلح والفناء للأضعف. الأصلح يعني الأقوى، الأسرع، الأذكى، وهكذا. واضح الفكرة؟ أدولف هتلر زعيم ألمانيا النازية، السفاح الذي تسبب بقتل ملايين البشر، لو وضعنا سؤال: من أين جاء بكل هذه الوحشية؟ على ماذا تأسس فكر هتلر؟ على القرآن؟ على صحيح البخاري؟ في عام 2006 ألف عالم التاريخ الأمريكي فايكر كتابا بعنوان من داروين إلى هتلر، أثبت فيه أن فكر هتلر تأسس على نظرية داروين. بس لحظة، كيف؟ داروين رجل علم، ما علاقته بهتلر وجرائم النازية؟ طيب، يقول داروين في رؤيته عن الأخلاق أن الإنسان الذي لا يؤمن بالله يستطيع أن يتخذ قانونا لحياته فقط باتباع النداءات الداخلية التي يشعر أنها الأفضل. إحساسك، إذا حسيت داخلك أن الشخص اللي أمامك من الأفضل أن يموت، راح فيها المسكين بكل بساطة. طيب، ممكن حد ثاني يقول: يا أخي هذه جريمة. هنا يقول لك: الأخلاق نسبية، ما تراه جريمة غيرك يراه فضيلة، عادي يعني. لا يوجد قانون أخلاقي ثابت يقره الجميع، هكذا يقول الداروينيون. ونتيجة لهذه النظرية فقد كان النازيون ينظرون إلى جرائمهم على أنها فضائل عظيمة بل إنقاذ للبشرية. طيب ممكن حد يقول لك أوكي بس ما شفت ارتباط صريح بين هتلر وداروين. في كتابه الشهير كفاحي يضع هتلر بوضوح عدد من الأفكار التطورية: البقاء للأصلح، الإبادة للأضعف، وذلك لإنتاج مجتمع أفضل. هتلر كان مؤمنا راسخا بالتطور ومبشرا به كما يقول المؤرخ هيكمان. كان تلميذا وفيا لأستاذه داروين، مثال عملي تطبيقي لهذه النظرية. رأى أن الجنس الآري الأشقر ذو العيون الزرقاء هم الأفضل، وبالتالي البقاء لهم والهلاك لمن دونهم ذوي الإعاقة من الكبار والصغار حتى الرضع، كانوا يوضعون في غرف الغاز ويتم التخلص منه. قتل هتلر نحو 20 مليون من البشر خلال سنوات قليلة. فهمت العلاقة؟ من ثمار نظرية التطور أنها تسوق للعنصرية والوحشية، بل أنها تمنح الاستعمار مشروعية أخلاقية. كيف؟ الأوروبيون رأوا أنفسهم جنس متطور وبقية البشر أجناس متخلفة ووحشية. وفقا لهذه النظرية ومبدأ البقاء للأصلح، إذن الأجناس المتطورة يحق لهم القضاء على الأجناس المتوحشة التي يرونها مجرد قرود بشرية لا بد أن تزول من الوجود. هذا ليس مجرد تنظير. أباد الإنجليز 90% من سكان أستراليا، وبرروا ذلك بالانتخاب الطبيعي، حتى أنهم قالوا بصريح العبارة: نحن ننفذ قانون الانتخاب الطبيعي بلا رحمة، فنحن أصحاب القوة نبيد الأجناس الأسترالية المتدنية. الشيوعية أيضا، المذهب الإلحادي المتأثر من نظرية التطور، ضحايا الشيوعية تجاوز 100 مليون إنسان كما يذكر البروفيسور رومي في كتابه الموت عن طريق الحكومة. نظرية التطور هي المبدأ الأساسي الذي يرتكس عليه التصور الإلحادي. لا وجود للخير والشر في الإلحاد، وبالتالي لا مجال للأخلاق في الخطاب الإلحادي. إذا كان الإله غير موجود فكل شيء مباح كما يقول دوستويفسكي. اللذة والمتعة هما الغاية في الإلحاد. خذ مثلا الأفلام الإباحية في التصور الإلحادي، ما دامت هذه الأفلام تحقق أرباح خيالية للشركات، ما المانع؟ ما الذي يجعل من هذه الأعمال شرا؟ ليست الأخلاق نسبية، فمن يراها شرا فغيره سيراها نفعا له، مصدر تدر عليه أموال. هل توجد في قائمة الإلحاد محرمات وممنوعات؟ مثلا كل الأديان تحرم الاغتصاب، هل الإلحاد يحرم الاغتصابات؟ يقول باسكينو في كتابه Atheist Personality Disorder: الإباحية ولدت من رحم الإلحاد، والإلحاد دين التوحش. في دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا قال 50% من الرجال أنه لا إشكال لديهم في أن يغتصبوا النساء إن سلموا العواقب. هكذا يفعل الإلحاد بالمنظومة الأخلاقية. الإلحاد لا يؤسس لأخلاق الموضوعية. لا يمكن للملحد إثبات أن الإبادة والاغتصاب أفعال شنيعة وفق أساس الموضوعي كما يقول البروفيسور لاين كرايك. صحيح قد يستنكر الملحد هذه الأفعال، ولكنه يحجز عن إثبات ذلك موضوعيا. الإلحاد قريب العدمية والنسبية الأخلاقية كونه يستند على نظرية التطور والانتخاب الطبيعي. كل هذا والداروينية مجرد نظرية لا حقيقة علمية أو قانون كوني ثابت، يعني تحتمل التصديق والتكذيب. وفي الأوساط العلمية هناك من نقض النظرية، بل أن هناك بعض العلماء اعتبروها من آراء الصبيان. لكن السؤال: لماذا يصر الملحد على اعتبارها حقيقة علمية مثبتة يدافع عنها؟ ببساطة لأنها تنقذه من سؤال الخلق. الملحد بدونها في مأزق، لا يستطيع تفسير كيف جاء الإنسان الأول، لكنه في حقيقة الأمر كالغريق الذي يتمسك بقشة. يحرم ديننا الحنيف العنصرية، ويحرم الفخر والاستعلاء، ويرسخ أن الناس سواسية، فلا أجناس متطورة ولا أجناس متدنية، ولا يحق لأحد في الإسلام أن يظلم أو يعتدي دون وجه حق. يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب.
2: الكثير منا يكره الحديث عن الموت، نؤمن بأنها حقيقة قطعية سنواجهها ذات يوم، لكننا نتجنبها، لا نعيشها يقينا قلبيا يستحوذ على تفكيرنا. تجتاحنا مشاعر خوف وقلق، يأتيك شعور ضمني بأنك إذا تحاشيت ذكر الموت فإنه يبتعد عنك، وإن ذكرت اقترب منك ودنا أجلك. لذلك نحاول أن نفر منه ونتجاوز ذكره بسرعة حتى نعود لحياتنا الطبيعية. وبينما نحن كذلك يأتينا قول الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هب أنك فررت ونجوت من خطر كاد أن يودي بحياتك، يأتيك قول الله: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. حتى ما ستعيشه بعد ذلك هو فترة زمنية محدودة قليلة. طيب لو فكرت ككثير من الساسة والأثرياء ممن يتوهموا بأنهم في قصورهم المشيدة أبعد عن مخاطر الموت من سكان الخيام والأحياء البسيطة العشوائية، يأتي قوله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اللحظة القادمة التي تنتظرني وتنتظرك لا تقبل التأجيل ولا التقديم، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكننا في حقيقة الأمر نعيش مفارقة عجيبة، حالة من التناقض بين العقيدة والسلوك. نؤمن بأن لحظة توديع الدنيا تقترب ونراها تأخذ أعدادا ممن ساكنونا وآكلونا وناقشونا وزاملونا، ثم نغفل ونتناسى ولا ينعكس ذلك الإيمان على سلوكنا. يشير القرآن إلى هذه المقارنة والمفارقة بين قرب الأجل مقابل استمرار الغفلة. يقول الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. طيب لماذا نستحضر فكرة الموت؟ لماذا يجب أن تظل هذه الفكرة المرعبة مصاحبة لنا؟ أليست فكرة محبطة؟ خذ معي هذا المثال. لو قيل لك أنك ستقيم 5 سنوات في بلد ثم تنتقل إلى بلد مجاور لتعيش فيه 100 سنة، فماذا ستفعل؟ بالتأكيد ستوجه كل خططك وأفكارك وسعيك نحو البلد الآخر، ستعيش بالكثافة في الأول وستستثمر للثاني لأنه الأهم والأطول، هكذا يقول المنطق. ركز الآن، نحن نقارن بين زمنين، أحدهما 5 سنوات والآخر 100، فما بالك بمقارنة الحياة المؤقتة بالحياة المؤبدة؟ جنة أبدية أو نار أبدية؟ أي الخيارات يستحق الجهد؟ العاقل هو من تستحوذ حقيقة الموت على تفكيره، لأنه يعلم أنها ليست نهاية الحياة بل البداية الحقيقية، فتدفعه لعمل ما ينفعه في الآخرة، تجعله يزهد في الأحاديث الفارغة والأعمال التي لا تقربه من الله، تجعله ينظر للأشياء بنظرة ميزانها: هل يقربني هذا من الله؟ هل هذا القول، هذا القرار، هذا الجهد سينفعني في دار الآخرة؟ أم سيزيد من أثقال الدنيا ويبعثر طاقتي فيما لا طائل منه؟ تجعله يقف متأملا في علاقاته فيختار مقربيه بعناية، من يذكره بالله ويعينه على طاعته ويبتعد عن الصحبة التي تثقل كاهله بالذنوب. تجعله يحب لقاء الله فيكون كل يومه استعدادا لذلك اللقاء، يزين أعماله بما يرضي الله ويتخفف من كل ما يثقل خطواته نحو الجنة. تعلمه أن القبور مليئة بمن كانوا يملكون الوقت ولم يحسنوا استغلاله. فالموت ليست فكرة محبطة، واستحضارها ليس شيئا عبثيا بل حافز للحياة، هو البوصلة التي تعيدك دائما إلى الطريق الصحيح، هو الحقيقة الوحيدة التي تضع كل شيء في مكانه المناسب وتعريك أمام نفسك وتضعك أمام السؤال الأهم:
4: هل ستغادر الدنيا خفيفا أم مثقلا بما يغضب ربك؟ سلام عليكم. تعرف اللحظة المليئة بالحزن اللي تشعر فيها أنك لو فقدت شخص ستنتهي حياتك، شخص تعلقت به حبا ومودة أو اعتمدت عليه في أمور حياتك ومعاشك، زوجة ربطت سعادتها بزوجها، ابنة ظنت أن مصيرها بيد أبيها، ابن ظن أن أباه أو أمه هما كل شيء في الحياة وفقدهما يعني نهاية الحياة. ربط المصير والسعادة والإنجاز والانطلاق في هذه الحياة والخروج من الأزمات بشخص أو جماعة أو دولة أو أرض أو حتى مهنة، كل ذلك من منغصات الحياة، بل أحيانا قد تكون سببا لدمار جماعة أو مجتمع بأكمله أو انهيار أمة وسقوط دول. ومن أعظم المواقف التاريخية التي ممكن نستشهد بها، لم يكن أعظمها وأشدها تأثيرا في مثل هذا الشأن، هو موت النبي. يموت صلى الله عليه وسلم وتكون مصيبة موته هي أعظم فاجعة على المسلمين وأشد مصائبهم. اضطرب المسلمون، فمنهم من أقعد ولم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية لهول الصدمة. يقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله توفي، وإن رسول الله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى فغاب عن قومه ثم رجع إليهم، ووالله ليرجعن رسول الله. هذا عمر. وفي هذا الموقف الرهيب والخطب الجلل والناس هائمون لا يدرون ما يفعلون، يقبل أبو بكر على فرسه فينزل، ثم يدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه وانحدرت دموع حارة على وجنتي الصديق رضي الله عنه وأرضاه لفراق حبيب عمره وقرة عيني، ثم قال وقلبه يتفطر: بأبي أنت وأم، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج في ثبات عجيب يليق بخير الأمة بعد نبيها. فوجد عمر في ثورته يتكلم مع الناس، والناس ملتفون حوله يتمنون لو أن كلامه كان حقا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود. يقول الصديق في رباطة جأش عجيبة: اجلس يا عمر. لكن عمر قد أذهلته المصيبة فلم يسمع الصديق، والتف الناس حول أبا بكر ينتظرون ما يقول، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أفاق الناس وبدأوا في البكاء الشديد، ووصلت الآية إلى أسماع عمر. يقول عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وثبت الله الأمة جميعا بثبات الصديق، وهذه واحدة من أعظم حسناته رضي الله عنه وأرضاه. فقد النبي بالنسبة للصحابة شيء مهول عظيم، عاش معهم واعتادوا على وجوده، يرونه في كل صلاة وفي كل جمع، يشهد الجنازة ويعود المرضى ويدعو لهم ويزورهم في بيوتهم. لقد أحبه الصحابة حبا لم يبذلوه لأحد غيره، قدموه على حب الولد والوالد والزوج والعشيرة والمال والديار، بل قدموه على حب النفس، حتى يتمنى الصحابي أن يموت ولا يشاك رسول الله شوكة في قدمه. عاش الصحابة في هذه السعادة التي لم تعرف ولن تعرف في التاريخ، ثم فجأة يأتيهم نبأ وفاته، تقطعت قلوبهم لمماته وذهبت عقول الأشداء منهم. ولكن السؤال الكبير هنا: من أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس أبا بكر؟ في نظر كثير منا من أحق بالبكاء والحزن والذهول والنواح عليه صلى الله عليه وسلم؟ أليس أبا بكر؟ لماذا لم يكن هذا الشأن من الصديق؟ لماذا كل هذا الثبات؟ الإجابة باختصار هي أنه لم يربط مصيره ومصير هذا الدين بمصير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مات أو قتل أو غاب انتهى هذا الدين وطويت صحيفته وانتهى المسلمون، بل ربط مصيره برب هذا الدين الباقي الذي لا يزول والحي الذي لا يموت، الذي قضى وحكم بأن يبقى هذا الدين ويكون له العلو والظهور والخلود إلى يوم القيامة. ثبات الصديق وفهمه لمراد الله في هذا الكون كان إنقاذا للأمة كلها وبقاء للدين، بل وتحررا للفكر والعقل والروح، وكان درسا بليغا تعلم منه الصحابة وانطلقوا بعد ذلك يفتحون الأرض ويحررون البلدان والعقول. فما هو إلا ربع قرن من الزمان حتى وطئت سنابك خيل المسلمين ملك كسرى وقيصر، وكلما مات فيهم سيد قام سيد، لم يربطوا مصيرهم بمصير أحد ولا دعوتهم بموته أو حياته. وكل انكسار للأمة بعد ذلك إلى زمننا هذا كان من أهم أسبابه غياب هذا الفهم وربط الناس مصيرهم ومصير هذا الدين بقائد أو منقذ أو مخلص، فكان الضعف وكان الهوان وكانت الذلة. ربط المصير لا يختص برمز من البشر فقط، بل ينسحب على أمور كثيرة في حياتنا، فقد يربط البعض مصيرهم ببلد أو جهة أو جماعة أو فرد، فيتكون لديهم الإدراك بأن مصيرهم مرتبط بوجوده وسعادتهم مرتبطة برضاهم، ولذلك تحصل الصدمة والانهيار عند فقدهم أو سخطهم. من تكون لديه الفهم لهذه المسألة أدرك معنى الحياة والوجود والخلق والبقاء والفناء واللقاء والفراق، وأصبح لديه اتزان وبعد نظر وفهم للحاضر وتخطيط للمستقبل وشدة توكل على الله وثبات وبصيرة عند الحوادث والمصائب، فلا تأسره وظيفة ولا تحده أرض ولا يستعبده كيان ولا تقعده مصيبة أو ظرف. أفرغ قلبك من الخلق واجعل الله نورا لك في حياتك، فمن وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة الرافعة، خافضة الرافعة.

جعلناها تذكرة نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم

بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب

فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا

0: هو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ممتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشقر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن آلى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. رواه النسائي وصححه الألباني. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المتواصلة للتصعيد في المنطقة. إنما كنتم إليكم آخر المستجدات، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت فجر اليوم الاثنين شن مزيد من الضربات على إيران، وذلك لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت النار على سفن تجارية في مضيق هرمز، وأن الطائرات الأمريكية نجحت في إسقاط صاروخ كروز ومسيرة انتحارية إيرانية. من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية إن مناطق عدة من البلاد تعرضت لقصف استهدف حاج أباد وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وكذلك مناطق في مدن أهواز وأميدية وبهبهان ودزفول وماهي شهر في جنوب غربي البلاد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لشبكة NBC إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. ترامب أوضح أن هناك اتفاقا مع الإيرانيين يوم السبت بأنهم تنازلوا عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة، كان ذلك في تصريحات أدلى بها لCNN. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة من أجل خفض التوتر. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. نتابع وإياكم مشاهدينا كل هذه التطورات بمزيد التفاصيل والتحديثات من طهران، مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هازي. مرحبا بكما أحمد. التصريحات الأمريكية الأحدث والولايات المتحدة تشن وربما لا تزال هجمات ضد أماكن ومناطق في جنوب إيران.
1: في جنوب إيران وحتى في العمق الإيراني، وهي محاولة كما قالت القيادة المركزية لتقويض قدرات إيران على عرقلة الملاحة أو حركتها في مضيق هرمز. الجانب الأمريكي يرى أن على إيران أن تلتزم ببنود المذكرة، وأن استهداف إيران واستمرار استهداف إيران للسفن التجارية في مضيق هرمز هو محاولة لفرض تفسيرها للمادة الخامسة، أي المسؤولية عن تسهيل حرية الملاحة وحركة الملاحة عبر المضيق. التفسير الإيراني هو بأن تدير إيران المضيق. التفسير الأمريكي بأن تزيل إيران تهديداتها والعوائق التي وضعتها في مياه المضيق لكي تعود الملاحة إلى سابق عهدها. الولايات المتحدة أيضا حسب التصريحات للرئيس الأمريكي قالت أن الولايات أو الوفدين الأمريكي والإيراني توصلا إلى تفاهم ما، لكن هذا التفاهم نقض من قبل الإيرانيين بعد ساعتين من الوصول إليه في سلطنة عمان، وقامت إيران باستهداف تجارية. آخر المواجهات العسكرية وآخر الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة والقيادة المركزية إلى مواقع في محيط مضيق هرمز كان ردا حسب القيادة المركزية على قيام الحرس الثوري باستهداف سفينة شحن كانت تحاول عبور المضيق، وأن الطائرات الأمريكية تمكنت من إسقاط صاروخ باليستي وطائرة مسيرة انتحارية كانت تحاول مهاجمة هذه السفينة. بالنسبة للولايات المتحدة فإن المضيق مفتوح كما قال الرئيس الأمريكي، المسارات التي على سفن الشحن والناقلات تعبرها لا تزال تعمل، على عكس ما يقول الحرس الثوري من أنه تم إغلاق مضيق هرمز. هناك نقاط عدة محمد تدفع الولايات المتحدة إلى ربما مزيد من التصعيد. هناك ضغط داخلي خصوصا من قبل الصقور هنا في الإدارة الأمريكية وحتى في الحزب الجمهوري على الرئيس الأمريكي، كون أن ما أخذته الولايات المتحدة من مذكرة تفاهم كان فتح مضيق هرمز مقابل منح إيران عدد كبير من الطلبات أو من المطالب التي كانت تدفع باتجاهها، مثل رفع العقوبات السماح لها بتصدير النفط وجني الأرباح من هذا التصدير، وحتى إنشاء آلية وصندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار. والآن وقد تم الإعلان من قبل إيران بإغلاق المضيق، هذا يزيد من الضغط على الرئيس الأمريكي، خصوصا وأن هؤلاء الصقور يرون أن في المذكرة تخبط كثير في السياسة الخارجية الأمريكية، وأحدهم وصفه بأنه أسوأ تخبط في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية. لكن بعض المتابعين يرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يعول على المسار الدبلوماسي، وإن كان التصعيد العسكري هو نوع من أنواع الضغط على إيران لإجبارها على الوصول إلى تفاهمات ما وتقديم تنازلات في المسار التفاوضي الدبلوماسي، خصوصا وأن مسؤول أمريكي كان قد تحدث قبل أيام إلى عدة مواقع إعلامية هنا في الداخل الأمريكي من أن لدى الإدارة الأمريكية الآن قناعة من أن هناك صراع داخلي إيراني بين شقين، شق يدفع باتجاه الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية تنهي حالة الحرب، وشق آخر يدفع باتجاه أن لا ثقة في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إيران مواصلة الإمساك بورقة مضيق هرمز لانتزاع مزيد من التنازلات عبر هذه الورقة وليس عبر المسار التفاوضي.
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، كنت معنا من واشنطن. رانيا، الرواية الإيرانية لا تزال تؤكد على أن مضيق هرمز مفتوح، وذلك بالتوازي مع ما تحصيه وسائل الإعلام الإيرانية من مناطق استهدفت في إيران.
2: محمد، يمكن القول أن بالفعل الهجمات الأمريكية على جنوب إيران على خلفية التصعيد في مضيق هرمز ما زالت مستمرة. قبل ساعات كانت قد بدأت الولايات المتحدة باستهداف محافظة هرمزجان وتحديدا مدخل مضيق هرمز الشرقي في وهو مدينة سيريك، وأيضا المدخل الغربي، ونتحدث هنا عن مدينة بندر عباس وجزيرة قشم. ويمكن أن نفهم سبب استهداف هذه المدن وهو أنها تطل على مضيق هرمز، والولايات المتحدة تقوم باستهداف منشآت الرصد والمراقبة الإيرانية لإدارة وحركة الملاحة البحرية في المضيق. ولكن هذه الضربات توسعت بعد ذلك لتشمل تقريبا طول الساحل الجنوبي الإيراني، بدءا من أقصى جنوب غرب إيران، ونتحدث هنا عن محافظة خوزستان.
3: It's worth shaping our way of life.
4: And coal, metals and minerals like those mined by Glencore help to make it possible.
5: Copper helps make ultrasounds possible, advancing health checks for growing families, even furry ones.
6: Coal for electricity
7: can help us never miss a big game moment. Yes!
8: Nickel and cobalt for mobile phones
9: help advance our budding filmmakers.
10: Cut! Nailed it. At Glencore,
11: we're advancing everyday life.
2: خاصة وأن مدينة دسفول محمد تقع فيها مقر للواء المدرعات الإيراني. هناك أيضا يعني سماع أصوات انفجارات في بوشهر، ولكن لم يتم تحديد بعد طبيعة هذه الأصوات وهل كانت دفاعات جوية أم هجمات أمريكية. امتدت كما قلت الهجمات إلى بندر عباس وتحديدا أيضا أقصى شرق المحافظة في مدينة جاسك، بالإضافة إلى أن هناك أنباء غير مؤكدة عن سماع أصوات انفجارات في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان. ولكن الجديد هنا في خريطة الاستهدافات الأمريكية هو أنه تكرر لليوم الثاني على التوالي استهداف محافظة مركزي التي تقع تقريبا في وسط إيران، وتحديدا اليوم وقبل ساعات في مدينة خنداب. هذه المدينة أيضا يقع فيها مفاعل أراك للماء الثقيل. إذا ما الذي كانت تسعى الولايات المتحدة أو ما الهدف الذي كانت تريد أن تحققه من استهداف هذه المدينة؟ حتى الآن هناك خريطة واضحة ومكررة بالنسبة للولايات المتحدة يتم استهدافها بسبب التصعيد في مضيق هرمز، ولكن خلال الأيام القليلة الماضية شهدنا أنها يضاف إليها محافظات جديدة. كانت في البداية في شرق البلاد، ثم الليلة الماضية تعرض غرب البلاد محافظات فيها الاستهداف، والآن نشهد استهداف محافظة مركزي. السؤال الآخر هو كيف سترد إيران على هذه الهجمات، خاصة وأن عملياتها ردا على هجمات الليلة الماضية كانت قد أيضا توسعت إيران في استهدافاتها لتشمل كما تقول القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، والقاعدة الجديدة التي تم استهدافها هي قاعدة الأمير حسن في الأردن، والتي تقول إيران أنها تقع فيها مركز القيادة والسيطرة الأمريكي، بالإضافة إلى حظائر للمسيرات الأمريكية. هذا بالإضافة إلى استهداف ميناء الدقم في سلطنة عمان، والتي تقول إيران أنها استهدفت في مركز الدعم اللوجستي للقطع البحرية، وأيضا مخازن الوقود. إذا نحن أمام محمد أمام مشهد تصعيدي متكرر يتم فيه إضافة العديد من الأهداف سواء من قبل الولايات المتحدة أو من قبل إيران، خاصة وأن إيران تقول أو كانت قد حذرت بالأحرى الولايات المتحدة أنها إذا كررت هجماتها فإنها ستستهدف قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. تقوم إيران بالاستهداف باستخدام الصواريخ الباليستية متوسطة وقصيرة المدى، هذا بالإضافة إلى المسيرات الهجومية. وأيضا تقول إيران أنها تستهدف هذه الاستهدافات تأتي في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس، هذا ما أكده إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيراني ردا على المتحدث باسم الأمم المتحدة والذي تحدث عن العمليات العسكرية أو وصف ما يجري بين إيران والولايات المتحدة بالعمليات العسكرية، وهو ما رفضه بقائي، وقال أن إيران تتعرض لعدوان أمريكي مستمر منذ 28 من فبراير وأنها تدافع عن حقها وأنها تقوم بالرد كما يقول على القواعد العسكرية في المنطقة. محمد
0: رانيا لو سمحت فقط أرجعينا إلى التصريحات الإيرانية المتعلقة بوضع مضيق هرمز الحالي.
2: نعم، فيما يتعلق بمضيق هرمز هناك إعلام من الحرس الثوري وتحديدا بحرية الحرس الثوري بأن المضيق مغلق حتى إشعار آخر أو توقف الهجمات الأمريكية. إدارة الملاحة في مضيق هرمز، هذه الإدارة الجديدة التي أنشئت من قبل إيران بعد حرب 40 يوما، قالت أن المضيق ما زال مغلقا وذلك بسبب ما تصفه إيران انعدام الأمن في المضيق بسبب العمليات الأمريكية وأيضا إصرارها على دفع السفن لاتخاذ مسارات أخرى تصفها إيران غير القانونية، تقول أنها موازية لا يمكن ضمان أمنها وتعمل على الإخلال بأمن وحركة الملاحة في المضيق. هذا هو السبب الذي تقوله إيران فيما يتعلق بلماذا أغلقت مضيق هرمز، وتقول أنه عندما يزول أسباب هذا الانعدام في الأمن في المضيق سيتم استئناف حركة السفن التجارية، وذلك من خلال الإجراءات الإيرانية السابقة المعلنة من قبل السلطات الإيرانية التي تتحدث عن ضرورة أن تسلك السفن التجارية المسارات المعلنة من قبل إيران، وذلك بعد التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. هناك أيضا تمسك إيراني محمد بالسيطرة وفرض معادلتها على مضيق هرمز، وتقول إيران أنها مستعدة للتشاور مع الدول المطلة على المضيق وعلى الخليج وأنها ستعمل على، ولكنها هنا هذه نقطة مهمة قالها حسن قشقاوي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أشار إلى أن إيران ستفرض سيادتها سواء بالتعاون مع سلطنة عمان أو من غيرها، خاصة وأن إيران تشير حتى من قبل المسؤولين في الخارجية الإيرانية أن سلطنة عمان تتعرض للضغط من قبل الولايات المتحدة بشكل علني وغير علني، وهذا هو ما دفع أو هذا هو السبب في عدم التوصل حتى الآن إلى إجراءات مع سلطنة عمان. ولكن بشكل رسمي إيراني الخارجية الإيرانية أكدت أنه ستستمر المشاورات مع الجانب العماني لوضع آليات لضمان الملاحة في مضيق هرمز، وأن هذه المشاورات كانت بدأت خلال شهرين الماضيين وجرت خلال زيارة عرقش إلى مسقط، وستستمر كما أفاد بيان وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه المشاورات ستستمر وإن إيران متمسكة بهذا الأمر، وذلك وفقا للحقوق السيادية للدول المطلة على المضيق، وهنا تقصد إيران نفسها وأيضا سلطنة عمان أيضا، وذلك وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم والذي تعتبر إيران وفق تفسيرها أنه ينص على أن إيران ستعمل على إعادة حركة الملاحة إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، ثم بعد ذلك ستكون هناك إجراءات مشتركة ما بين إيران وسلطنة عمان لتسيير حركة الملاحة. محمد
0: شكرا رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران كنت معنا. في خضم مساع دبلوماسية لإيجاد حل يتيح استعادة الملاحة بشكل غير مقيد إلى مضيق هرمز، هاجم الحرس الثوري الإيراني سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق لتنطلق بعدها جولة هجمات نفذتها القيادة المركزية الأمريكية، هي الأعنف والأوسع نطاقا جغرافيا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. التفاصيل نتابعها في سياق هذا العرض.
11: تصعيد ميداني في قلب مسار دبلوماسي، هذا ما تكشفه وقائع فجر 12 من يوليو الجاري. فتتالي الأحداث لا يمكن تفسيره بمعزل عن كواليس الدبلوماسية. 11 من الشهر الجاري، وزير الخارجية الإيراني يلتقي في مسقط بنظيره العماني بدر البوسعيدي، وعلى الطاولة بند واحد فقط، مضيق هرمز. محطة سياسية فرضتها موجات التصعيد العسكري التي تلاحقت الأيام الماضية وتصاعدت معها لهجة التهديد، وطالب الرئيس ترامب ببيان إيراني واضح بشأن مضيق هرمز. بعد ساعات قليلة تتبلور مقترحات تبدو جدية، ويكشف موقع أكسيوس أن عمان اقترحت خلال اللقاء تشغيلا كاملا لمسارين، الجنوبي الذي يمر عبر مياهها الإقليمية والشمالي عبر المياه الإيرانية. ويقول أكسيوس إن الجانب الإيراني لم يتمكن من إقرار المقترح أثناء الاجتماع، واضطر إلى العودة إلى طهران لإجراء مناقشات داخلية حوله. 4 ساعات على هذا التسريب، وتعلن وكالة فارس أن بحرية الحرس الثوري ضربت بصاروخ كروز سفينة وصفتها بالمخالفة. ذلك يعني في السياق الإيراني أنها أبحرت عبر المسار الجنوبي قبالة السواحل العمانية، وهو ما بدا أشبه برد من الحرس الثوري على ما جاء في مفاوضات سلطنة عمان. وقبيل لقاء مسقط كانت جهود دبلوماسية تبحث عن مخرج لأزمة المضيق. من بين المقترحات تداول آلية شبيهة بترتيبات مضيق ملقا الرابط بين المحيط الهندي وبحر جنوب الصين، حيث تدير الدول المتشاطئة ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة الملاحة فيه دون سيادة حصرية لأي منها. طهران لم تبدي تجاوبا مع هذا الطرح، وجاء ردها ميدانيا وفق خبراء باستهداف سفينتين تجاريتين في واقعة أقر بها الحرس الثوري. ساعات معدودة كانت كفيلة بإشعال أعنف تصعيد منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. فبعد تكرار إيران ضرب سفن، خصوصا إثر مفاوضات مسقط، شنت القيادة المركزية الأمريكية موجة ضربات هي الأكثر كثافة عددا والأوسع انتشارا جغرافيا منذ ذلك التوقيع. الضربات شملت محافظات إيرانية في الوسط والجنوب والجنوب الشرقي، ودخلت مناطق جديدة دائرة الاستهداف، أبرزها مركزي وكرمان بعد أن ظلت بمنأى عن القصف منذ وقف إطلاق النار. البارز أيضا أن الضربات عادت لتشمل مناطق قريبة من منشآت حيوية. خوزستان تلقت النصيب الأكبر منها، وفي القلب مدينة مهشهر العصب الاقتصادي الذي يضم مجمعا بتروكيماويا يعد ركيزة أساسية لتصدير النفط والغاز. وفي بوشهر دخلت عسلوية إلى قائمة الأهداف بمنشآتها المساندة لحقل بارس المشترك من مصاف ومصانع بتروكيماويات. وامتد نطاق الاستهداف

0: على طول الساحل من جنوب غرب خوزستان مرورا ببوشهر وهرمزجان وصولا إلى تشابهار في أقصى الجنوب الشرقي. في المقابل أعلنت 5 دول خليجية إلى جانب الأردن تصديها لهجمات جوية معادية بالصواريخ والمسيرات، لكن استهداف سلطنة عمان يبقى الأكثر دلالة. فبعد ساعات فقط من مغادرة عباس عرقجي مسقط، أعلنت وكالة الأنباء العمانية أن طائرات مسيرة استهدفت موقعا في محافظة مسدم المطلة على مضيق هرمز.
1: رغم عودة مضيق هرمز إذن إلى صدارة التوترات الإقليمية، فإن العالم لم يعد يكتفي بترقب مصيره، بل يمضي في بناء بدائل تقلل من كلفة أي اضطراب محتمل. في هذا التقرير نتابع كيف تغيرت معادلات أمن الطاقة، وإلى أي مدى يمكن لهذه البدائل أن تحد من تأثير المضيق على الأسواق العالمية.
2: تؤكد طهران في تصريحات مسؤوليها أن مضيق هرمز يراد له أن يبقى أبرز أوراق القوة الجيوسياسية في يدها. ممر مائي ضيق بخصائصه الجغرافية، لكنه واسع التأثير في الملاحة التجارية في العالم وفي معادلات الاقتصاد العالمي، إذ كان يكفي التلويح بإغلاقه لتهتز أسواق الطاقة وتجبر العواصم الكبرى على إعادة حساباتها. ومع ذلك فرضت الحرب الأخيرة معادلة مغايرة، أغلقت إيران المضيق وفرضت سياسة رفع الكلفة ردا على الحرب التي تعرضت لها كما تقول، أعادت إغلاقه ردا على خطوات إسرائيلية في لبنان، وبعد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتي تقضي بفتح المضيق بالتوازي مع رفع الحصار، تواصل إيران استخدام المضيق لفرض تصور معين لإدارته وتسيير الملاحة فيه. ورقة الضغط الجغرافية والسياسية هذه شكلت حالة ردع إيرانية، لكن إلى ماذا أدى ذلك في الواقع؟ بعد سابقة اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وبقاء آلاف السفن عالقة لأشهر، تركت الصدمة مكانها لعملية بحث عن مسارات بديلة تعيد الهدوء إلى مؤشرات الاقتصاد العالمي وربما تقلصه. ورغم أن طهران أثبتت عمليا تأثير تحكمها في هذا الشريان، فإن السؤال الذي طرح في أكثر من قمة واجتماع دولي وإقليمي هو كيف السبيل لبناء منظومة إمداد أقل ارتهانا به. خطط مختلفة تتشكل، بينها خط أنابيب شرق غرب السعودي الذي يمتد من حقول النفط شرق البلاد إلى ينبع على البحر الأحمر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 5 ملايين برميل يوميا، مع خطة لرفعها إلى 7 ملايين برميل يوميا ما يتيح تجاوز المضيق جزئيا. ثم خط حبشان الفجيرة الإماراتي الذي ينقل النفط من حقول أبوظبي مباشرة إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان خارج نطاق المضيق بطاقة تتراوح بين 1,500,000 برميل يوميا إلى 1,800,000 برميل يوميا. إلى جانب هذه المسارات عادت إلى الواجهة مشاريع إقليمية أخرى مقترحة، مثل أنبوب نفط العراق نحو ميناء العقبة الأردني وتوسيع استخدام خط كركوك جيهان مع تركيا. لا تعني هذه البدائل بأي حال من الأحوال انتهاء أهمية مضيق هرمز، إذ تؤكد التقارير المتخصصة أن المسارات الحالية لا يمكنها استيعاب كامل الكميات الضخمة التي تمر عبره، لكنها تمنح المنتجين والمستهلكين هامش مناورة حيويا وأمانا أكبر وقت الأزمات. وفي المقابل بدأت شركات الشحن والتأمين الكبرى وفقا لبلومبرغ تصنيف المضيق منطقة خطر دائم، متحوطة لذلك بزيادة المخزونات وتنويع الموردين. وهنا ربما شريانا رئيسيا لسنوات مقبلة، فإن التحول الراهن لا يستهدف الاستغناء عنه كليا، بل يضمن أن لا يظل العالم رهينة لممر واحد. فبعد المحطات الصدامية الأخيرة لم يعد السؤال ماذا يحدث لو أغلق هرمز، بل كم من الوقت يحتاجه العالم ليصبح هذا الإغلاق بلا تأثير على مسار أسواق الطاقة العالمية.
1: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العامة في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم أمس الأحد على رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. هذا وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب أمس في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

0: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الله أكبر.
0: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة، امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن وسط حضور رسمي وشعبي واسع، عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
2: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. من الجزيرة الدوحة.
3: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 13 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، أعلنت الحكومة الفيدرالية إلغاء بطاقات الوصول الورقية التي يملأها القادمون إلى أستراليا على متن الطائرات واستبدالها بنظام رقمي يتيح للمسافرين تقديم بياناتهم إلكترونيا قبل السفر، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات الدخول وتعزيز أمن الحدود. وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن النظام الجديد سيطبق تدريجيا في المطارات الأسترالية، وذلك بعد نحو عامين من التجارب الناجحة على رحلات شركات كوانتس القادمة من نيوزيلندا وعدد من الرحلات الدولية. وأوضح بيرك إن المسافرين سيتمكنون من تعبئة بياناتهم إلكترونيا قبل موعد الرحلة بما يصل إلى 72 ساعة أو عند وصولهم إلى المطار ليحصلوا بعد ذلك على رمز استجابة سريع QR كود يستخدم عند الوصول إلى أستراليا. وأضاف أن هذه الخطوة ستنهي معاناة كثير من المسافرين الذين كانوا يضطرون إلى تعبئة البطاقات الورقية في نهاية رحلتهم والبحث عن قلم أو استكمال معلومات مثل عنوان الإقامة أو بيانات أقرب الأقارب، مؤكدا أن النظام الجديد سيجعل إجراءات الدخول أكثر سلاسة. وأشار الوزير إلى أن المشروع سيبدأ في مطارين أستراليين قبل أن يتوسع ليشمل بقية المطارات، على أن يطبق لاحقا أيضا على المسافرين القادمين عبر السفن السياحية. وردا على المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات، أكد بيرك أن استخدام تطبيقات شركات الطيران مثل تطبيق كوانتس لا يعني احتفاظ هذه الشركات بالبيانات، موضحا أن المعلومات ترسل مباشرة إلى الحكومة الأسترالية وتخضع لإجراءات حماية الخصوصية المعمول بها. وقال الوزير إن النظام الجديد سيساعد أيضا في تسريع الوصول إلى البيانات عند الحاجة بما يعزز كفاءة إدارة الحدود والأمن الوطني، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى تسهيل دخول الزوار إلى أستراليا خصوصا مع توقع ارتفاع أعدادهم خلال السنوات المقبلة. كامبرا، بدأ السائقون الأستراليون يلمسون تأثير القرار الحكومي بتقليص الخصم المؤقت على ضريبة الوقود، وسجل المعدل الوطني لأسعار البنزين الخالي من الرصاص ارتفاعا بمقدار 3.2 سنت للتر الواحد خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى ما دون دولار و63 سنت للتر الواحد. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن القفزة جاءت أقل بكثير من مخاوف الخبراء الذين توقعوا زيادة تصل إلى 16 سنتا للتر بعد خفض خصم الضريبة إلى النصف. ويعود الفضل في كبح هذه الزيادة أول الأمر إلى انخفاض أسعار النفط العالمية. ومع ذلك، فإن اندلاع النزاع مجددا في الشرق الأوسط هذا الأسبوع دفع خام برنت للارتفاع مجددا مقتربا من 80 دولار أمريكي، أي نحو دولار و15 سنتا أستراليا للبرميل، مما يرفع احتمالية قفز أسعار الوقود محليا خلال الأسابيع المقبلة، على الرغم من أن شحنات الوقود الموردة من حزيران يونيو في العام الحالي كانت أعلى مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وعدل بنك الويست باك توقعاته الاستراتيجية، حيث يتوقع الآن أن يقوم مصرف الاحتياط الأسترالي بخفض سعر الفائدة لأول مرة في عام 2027 بدلا من عام 2028، ليتماشى بذلك مع توقعات البنوك الكبرى الأخرى. ومع ذلك، فإن هذا التعديل الإيجابي مشروط بصدمة مؤقتة، إذ لا تزال كبيرة الاقتصاديين في البنك لوسي أليس المساعدة السابقة لمحافظ بنك الاحتياط الأسترالي تعتقد أن مصرف الاحتياط الأسترالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرتين قبل البدء في خفضها نظرا لاستمرار مخاطر التضخم. وأوضحت أليس إن معدلات التضخم كانت مرتفعة بالفعل قبيل اندلاع الحرب الأخيرة، بينما تقوم بعض الشركات بنقل تكاليف الوقود المرتفعة إلى المستهلكين، فإن عوامل أخرى تغذي التضخم مثل الارتفاع القوي في أسعار الإلكترونيات الناجم عن طفرة الطلب على الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للمقترضين، وتعني هذه المعطيات إن حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار التمويل العقاري لن تتلاشى قريبا. ولم تتوقف أزمة انقطاع شبكة اتصالات تسترا يوم الأربعاء الماضي عند حدود تعطيل مصالح العملاء والشركات، بل امتدت لتضريب جيوب المساهمين مباشرة، حيث تراجعت أسهم الشركة بنسبة 3.3% منذ حدوث العطل، ليهبط السهم إلى أدنى مستوى له منذ شباط فبراير الماضي. وتكمن أهمية هذا الهبوط في أن تسترا تعد واحدة من أكثر وتكمن أهمية هذا الهبوط في أن تسترا تعد واحدة من أكثر الأسهم انتشارا ومساهمة في المحافظ الاستثمارية للأستراليين، حيث يمتلك العديد من المستثمرين حصصا مباشرة فيها منذ طرحها الأول عام 1997، بينما يمتلك آخرون حصصا غير مباشرة عبر صناديق التقاعد سوبر فانس، وهي خاصة بهم. وفي مقلب إيجابي، استقبلت سوق الأسهم الأسترالية الوافد الجديد، وهي شركة الإنشاءات البارزة FDC Consolidated، والتي أصبحت أكبر اكتتاب عام في أستراليا لهذا العام بعد نجاحها في جمع 400 مليون دولار. وشهد السهم قفزة قوية في أول ظهور له يوم الخميس الماضي، حيث ارتفع بنسبة 17% خلال التداولات قبل أن يغلق في اليوم الأول، مرتفعا بأكثر من 12% عن سعر الطرح الأساسي، ليضيف 3% أخرى في اليوم الثاني من التداول. ويعكس هذا الإقبال القوي استمرار شهية المستثمرين للاكتتابات الجديدة، والتي أعقبت الطلب القياسي على أسهم شركة SpaceX، والتي أتاحت للمستثمرين الأفراد في أستراليا فرصة الاستثمار في شركة أمريكية كبرى عبر وول ستريت. ورغم هذا النجاح، يظل التحدي القائم أمام البورصة الأسترالية هو جذب المزيد من الشركات للإدراج، حيث لم ينضم إلى لوحة التداول هذا العام سوى 17 شركة فقط. ملبورن، وجهت الشرطة في مدينة ملبون تهمة القتل إلى سرينيفاس أشانتا وعمره 39 عاما، على خلفية وفاة زوجته لافانيا تشابا بعد أيام من العثور عليها متوفاة داخل منزل العائلة في الضواحي الشرقية للمدينة. وبحسب الشرطة، تم استدعاء فرق الطوارئ إلى منزل يقع في منطقة فيرمونت مساء السابع من يوليو، حيث عثر على المرأة البالغة من العمر 39 عاما متوفاة في نفس الموقع. وأكدت السلطات إن طفلين كانا داخل المنزل وقت الحادث إلا أنهما لم يتعرضا لأذى. ومثل أشانتا لفترة وجيزة أمام محكمة الصلح في ملبون يوم الجمعة الماضي بعد أن كان قد نقل إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة عقب توقيفه في موقع الحادث. وطلب الادعاء مهلة 12 أسبوعا لاستكمال إعداد ملف القضية وتسليمه إلى فرق الدفاع، فيما لم يطلب من المتهم الإدلاء بأي أقوال خلال الجلسة. وقررت المحكمة إبقاءه رهن الاحتجاز على أن يمثل مجددا أمام القضاء في 13 من نوفمبر المقبل. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن فريق الدفاع قدم مذكرات خطية تتعلق بظروف الاحتجاز، إلا أن تفاصيلها لم تناقش علنا خلال الجلسة. وقال جيران العائلة إن الزوجين انتقلا إلى المنطقة مع طفليهما قبل نحو عامين، وكانا يعيشان حياة هادئة إلى حد كبير. كما شهد خبراء الأدلة الجنائية يواصلون فحص المنزل خلال الأيام التي أعقبت الحادث في إطار التحقيقات المستمرة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سيدي يا رسول الله، وكما قال البصيري ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، ماذا نقول فيك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ وقد زكاك ربنا من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم الدين، زكى كل شيء فيك، ولا تزكية بعد تزكية الله، ولا كلام بعد كلام الله تبارك وتعالى. وفي هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف نتحدث عن وفاة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الشيخ عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا بفضلك.
2: أهلا بكم.
1: بارك الله فيك. أحاول أن أتماسك وألملم الشتات،
2: يعني الله اللهم ثبتنا وإياك،
1: وأحاول المرة الأولى أن أكون إعلاميا لا أكون مريدا، حتى نعبر بهذه الحلقة بسلام إن شاء الله رب العالمين. مجرد الاقتراب من ذكر وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام والإرهاصات التي اعترت الأمة وتعترينا حتى الآن إدانا بحياة البرزخ، ربما تعتري الفؤاد بل القلب وهو يتقلب بعضا من الحزن والأسى وأحيانا الضيق على موت المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيا ترى هل هذا من الأشياء الطبيعية أم لا؟
2: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الموت هو الشيء أو الحقيقة التي يقر بها كل مخلوق مؤمنا كان أم كافرا، والموت يظهر أثره على الحي كلما كان المتوفى أقرب إلى قلبه، فيحزن الإنسان على ابنه ما لا يحزنه على أخيه، ويحزن على أخيه ما لا يحزنه على جده كبير السن، ويحزن على جده أكثر من حزنه على والد جاره، وهكذا. كلما اقترب المتوفى من قلب الإنسان كلما ازداد حزنا بفراقه ووفاته. تخيل أنت أقرب إنسان لكل مؤمن هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلك أن تتخيل كم كان وقع هذا الأمر على الصحابة شديد، يعني عمر ما تحمله، لم يتحمل
1: بكل هذا الإيمان الذي لديه،
2: لم يتحمل ما يعني عمر عقل الإسلام الكبير، يعني يريد أن يقنع نفسه ومن حوله أن الرسول قد ذهب للقاء ربه كما صنع موسى، هذا ما خرج به فكرة عمر لكي يهرب من الواقع، هروبا من الواقع الذي ما تخيله، حتى أن يسمع الآية من أبي بكر يقول هذه أول مرة أسمع هذه الآية، وعمر يحفظ كتاب الله عز وجل. فقضية فراق النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هو فراق الأب الحاني المعلم الرؤوف الرحيم، مناط الأمة، مناط الاستقرار. تخيل أنت عندما يغيب عنك مناط الاستقرار ماذا تظن؟ يعني الإنسان يثبت، لأن هناك قانون يسمى قانون جاذبية الأرض، نحن لا نطير في الهواء لأن هناك جاذبية. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكبر جاذبية تثبت قلوب المؤمنين قبل الله عز وجل، فتخيل أن هذه الجاذبية تغيب.
1: ولكن مع سيدنا عمر بن الخطاب بالذات، وكان هو دائم لذكر الموت أصلا، كان يقول يعني ماذا تقول لربك يوم القيامة، ماذا تقول كذا.
2: الموت حقيقة عند الجميع وحقيقة أكبر أكثر وضوحا عند الصحابة، لكن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كأن شيء يعني كأنما هي القيامة بالنسبة للصحابة.
1: لا لا إلا الله،
2: يعني كانوا لا يتحركون ولا يسكنون ولا يفعلون شيئا إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم. فتخيل أن هذا الأب الحاني يغيب، مسألة يعني نحن نظر مثالا بعمر لثباته وشدة رباطة جأشه، ولكن رغم ذلك اهتز رضي الله عنه، اهتز، ما جرس إلا لما يعني نادى عليه أبو بكر اجلس ابن الخطاب. فجلس. فحتى وصل به الامر من قال ان محمدا قد مات لافصلن راسه عن جسده. لماذا؟ لان وقع ان يتركهم رسول الله هذا امر يعني هو كائن انك ميتون وانهم ميتون هكذا
3: يحفظون القران هكذا
2: كل نفس ذائقه الموت
3: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل
2: فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين خير. يعني لما يكون عندك اب حنون وعم اطفال صغار وفارقه كيف تعلق الطفل بابيه؟
3: شديد
2: شديد. الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من هذه هؤلاء الاطفال مع ابيه
3: عليه الصلاه والسلام.
2: ارتباط الارض بالسماء يعني الصحابي من الصحابه يسال سؤالا والسماء تجيب. انظر الى هذه الصله بوجوده يرون جبريل امامه بوجوده يرون الملائكه تقاتل في بدر بوجوده تستسقى السماء يقف فيدعو. يعني هو مكانته عندهم اعظم مكانه عرفها الانسان على وجه التاريخ.
3: اثر موت الرسول عليه الصلاه والسلام على الامه الاسلاميه الان يا شيخ كيف يكون ترى؟
2: لك ان تتخيل لو ان النبي صلى الله عليه وسلم موجود سبحان الله انا تظهر هذه الفرق وتظهر سبحان الله حثالات الامم لتهجم على ديار المسلمين ومقدسات المسلمين لتستردها. سبحان الله كان هو مناط الاستقرار هو نقطة التجمع التي تجمع حولها الكثير. لكن هذا قدر الله وهذا قضاء الله إنك ميت وإنهم ميتون وما كان للبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون. إذا كل نفس ذائقة الموت هذه كل من عليها فان هذه قضايا مسلم بها وهذا قدر الله.
3: كان ربنا يقول رسول الله ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد.
2: طبعا لكي يعد الصحابة لتلقي هذا الخبر
3: إذا كان سبق في علم الله سبحانه وتعالى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة.
2: يعني لما نزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. الدين وقد كمل والرسالة وقد بلغها.
3: نعم.
2: وفضل بدأ الناس يدخلون في الدين ده المهم انتهت المهم الدنيا. نعم. تفضل.
3: يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته في.
2: نعم.
3: ما مبدول هذا
2: يعني
3: الحديث؟
2: يعني لا مصيبة أكبر عند أي إنسان أكثر من فقده لرسول الله. وهذه لا يستشعرها يا محمد ابن إلا مؤمن. المؤمن فقط هو الذي يستشعر كم هي يعني حجم الفادحة في فراق الرسول لهذه الدنيا.
3: نعم.
2: لأن يعني سبحان الله هو يعني ليس كما قلنا هو اكتملت فيه صفات الإنسانية صفات الإنسان أب زوج أخ صديق جار عالم معلم سبحان قائد سياسي رقيق داعي ذاكر عابد سبحان الله. يعني في بقية الرسل نعم يرجو في قلبك عندما تجاور الكريم عندما مدين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يرجو في قلبك عندما ترى إبراهيم في لوعة الأب رب إني أسلمت من ذريتي بوادي غير ذي. لكن سيدنا محمد يرجو في قلبك في كل لحظة عندما تذكر
3: عليه الصلاة والسلام. بوجوده كان الحب وبوجوده كان الأمن والأمان وبوجوده كان القرآن والسنة وبوجوده كان الصحابة مصابيح ينيرون في سماء الله تبارك وتعالى وبوجوده كان الاستقرار كل الاستقرار للأمة الإسلامية. أما وقد توفي وتوفاه الله تبارك وتعالى ترى ما قصة وفاته صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سوف نتعرف عليه مع داعية شيخ عمر عبد الكافي. قصة الوفاة شيخ.
2: أولا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من موسم الحج بحجة الوداع. آخر حج حج فيها أخذ كل نسائه معه وحج معه 113,000 من الصحابة ورجع فأنفذ بعثة أسامة. كان آخر قرار اتخذه قائد للأمة والبعث الدولة بعثة أسامة لتأديب الروم على الحدود. ثم عاد إلى بيت أمنا ميمونة بدأ يشعر بوعكة صحية. يعني بدأ المرض يبدو بألم بحمى بسخونة فعاد إلى بيت
3: أمنا.
2: نعم. وبعدين لما في ذات ليلة لما اشتد الوجع استأذن أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة. يعني جمع نساؤه كلهن
3: عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة هكذا.
2: فذهب بيت عائشة وبالليل ينادي على غلامه أو خادمه موهبة.
3: موهبة.
2: موهبة نعم. نعم. يعني تظهير موهبة يعني. نعم. قال يا أبا موهبة إني أريد أن أزور البقيع. فخرج مع موهبة وذهب إلى البقيع وأطال الدعاء لمن سبقه من صحابته.
3: عليه السلام.
2: وبعدين ذكر فيما ذكر وهو على المقابر هناك قال إني أرى الفتن كقطع الليل المظلم قادمة.
3: لا إله إلا الله.
2: وكأنه يطمئن الذين ماتوا من قبل أنهم ما لحقوا الفتن، يعني ماتوا في في في وقته، ماتوا وهو راض عنه. ثم عاد إلى بيت إلى عائشة وجدت تقول ويا رأساه، كان عندها صداع.
3: لا.
2: فقال ويا رأساه أنا يا عائشة.
3: يا الله.
2: بدأ الألم. وبدأ يصرح أن أكلة خيبر التي وضع اليهود السم في الشاه له بدأت تظهر أثرها خلاص.
3: فالمدة الزمنية
2: خيبر في تقريبا كانت منذ أكثر من عامين، مدة طويلة بدأ يظهر أثرها، حتى قال قطعت الأبهر مني، يعني يبدو في عرق سبحان الله السم بدأ يظهر في جسده
3: بعد عامين.
2: كي يجمع الله له ثواب الشهادة.
3: كيف؟
2: يعني الله عز وجل أعطاه النبوة، أعطاه الرسالة، أنه حبيب الله، أنه صفي الله، أنه بعين الله عز وجل، أنه خاتم النبيين، أنه خير ولد آدم، أنه الوحيد الذي سوف يشفع لا يهتز يوم القيامة، كل الناس يقول نفسي وكل الملائكة تقول يا رب سلم، وهو يقول يا رب أمتي أمتي. كل هذا والله عز وجل أراد أن يموت شهيدا.
3: لا.
2: من أثر هذه الوجبة المسمومة.
3: لا.
2: سبحان الله. فبدأ المرض يشتد عليه، فطلب من

0: يعرف ان هذا تكفير لذنوبنا وسيئاتنا الكثيرة. اما رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو رفع لدرجاته.
1: نعم
0: سبحان الله.
1: اتكى على الفضل
0: وعلي
1: بن ابي طالب
0: وخرج وجلس على المنبر وخطب خطبة. كانت هذه اخر خطبة قالها وسوف نذكر نصها بالنص ان شاء الله.
1: نعم.
0: واوصى بالانصار خيرا. انصار بالذات.
1: نعم.
0: واوصى بابي بكر.
1: لا اله الا الله.
0: ما من احد له يد علينا الا وكفأناه بها الا ابا بكر. فله يد لا يكافئ عليها الا الله رب العالمين. شدوا كل الابواب المؤديه للمسجد. كل بيوت الصحابه كلها مفتوحه على المسجد.
1: المسجد نعم.
0: شدوا الابواب كلها الا باب ابي بكر. هذا الباب الوحيد اللي اخرس. ثم دخل متكئا على علي والفضل واشتد به الالم. وكان سبحان الله العظيم عائشة تأخذه تأخذ يعني لا تضع رأسه على الوسادة وتضع رأسه على حجرها.
1: لا.
0: فكان من شدة الألم بعد ما ازداد به الألم نظر إلى أحد الأولاد الموجودين في الغرفة وجد معه سواك فنظر إليه ففهمت عائشة فهمت أنه يريد السواك فأخذته فلينته بفمها.
1: لا.
0: لأنه خلاص بدأ الألم يشتد فأعطته فاستاك صلى الله عليه وسلم. ثم يشير إلى الماء فتضع
1: يتكلم.
0: نعم
1: من شدة المرض
0: نعم. فكان يضع الماء على عائشة تضع الماء على وجهه وفاطمة تجلس بجواره فلما شاور إليها هكذا فسيدة فاطمة وضعت أذنها على فمه فأجهزت بالبكاء
1: سيدة فاطمة.
0: نعم. ثم أشار إليها مرة أخرى فأسر إليها بكلمة فتبسمت فقالت عائشة ماذا أثر لك رسول الله؟ قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله. خبرت بعد ذلك السيدة فاطمة أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغها أنه قادم إلى ربه أن الله خيره بين أن يخلد في الدنيا أو رفيق الأعلى فاختر. ثم أسر إليها أنها تكون سوف تصير سيدة نساء العالمين في الجنة وأنها أول أهله لحوقا لأنها ماتت بعده بستة أشهر
1: يا الله
0: رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني في هذه الأيام الأخيرة الصحابة في حالة ارتباك غير طبيعي يعني مش متخيلين هذا الأمر. أبو بكر يصلي بالناس 17 صلاة ثلاثة أيام متتالية. ففي مرة شعر بتحسن
1: الرسول عليه الصلاة والسلام
0: فخرج متكئا على علي والفضل أو قثم ابن العباس أيضا خرج متكئا فلما أطل برأسه من الستار الذي لأن غرف النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفتوحة على المسجد فمجرد فتح كده ونظر فاهتز الصحابة فرحا في الصلاة لأن الرسول ظهر
1: مرة
0: أخرى أشار إليهم أن يكملوا الصلاة ثم يعني حمله علي والفضل إلى أن جاء فتأخر أبو بكر يريد أن فأشار إلى بكر أن يكمل الصلاة وصلى بجوار أبو بكر جالسا
1: عليه الصلاة والسلام
0: وهو لم يصلي خلف أحد إلا خلف جبريل لما علمه الصلاة وخلف أبي بكر إذانا بخلافة أبي بكر.
1: نعم.
0: ثم دخل بعد هذه الصلاة دخل ودعا للصحابة بالخير وكان هذه آخر مرة يراه الصحابة فيه. لما دخل يعني سبحان الله جلست يعني السيدة عائشة وأمنا والسيدة فاطمة يضعون الماء على يريد أن يخففوا من حدة الألم عندها يقول والله إن الموت لا سكرات
1: الرسول عليه الصلاة والسلام
0: وفجأة يعني بهذا المنطق الصحابة عندهم فاليوم الاثنين الثاني عشر من ربيع في العام الحادي عشر من الهجرة أنه هو بعث كل يعني نزل جبريل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع.
1: نعم.
0: وسبحان الله هاجر في نفس اليوم وصل المدينة في نفس اليوم يعني الثاني عشر من ربيع وفي هذا اليوم الذي فارق في دون كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع كان عنده 63 عاما هجريا بالتمام والكمال
1: بالضبط
0: وهكذا أبو بكر وهكذا عمر فلأنه هو أكبر من أبو بكر بسنتين وأكبر من عمر بعشر سنوات باثنى عشر سنة باثنى عشر سنة ففي هذا اليوم أبو بكر وجد تحسن من النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة اليوم فوجدوا يتكلم ويهش في وجوه ويرحب بهم مرحبا بالقوم آواكم الله يدعو

0: أبو بكر استأذن أن يخرج له، كان له زوجة في السنحة خارج المدينة اسمها بنت عميس، فذهب لزيارتها لأنه وجد الرسول في خفة.
1: وجرت بعد صلاة الفجر،
0: نعم، بعد ما انفض الناس لم يبقى معه إلا نساؤه وبعض من أهل البيت جالسين من خارج الغرفة، خرجت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ممكن نعود إلى النصوص لنهدئ أولا من ال من من من روع الكلام. نعم. هو أول ما مرت صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى أن في عضديه سوار ذهب، فنفخهما، كره ذلك يعني تضايق في الرؤيا، كأنه كابوس يعني، سوار ذهب فنفضهما، فقال بما تؤول يا رسول الله؟ كان مجرد أن بلغت جزيرة العرب أن انتشر قضية مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر مسيلمة الكذاب والأسود العنسي
1: مباشرة،
0: فمباشرة ادعوا النبوة، فظهر فأولها قال هذان هما الكذابان اللذان ظهرا، سبحان الله. ثم قال يا أبا موهبة، يعني النصوص بقى نعود إلى النصوص، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، أمرت، وكأن دي آخر زيارة له لهم في الدنيا قبل أن تلحق روحه أرواحهم في عالم البرزخ.
1: نعم.
0: فانطلقت معه، فلما وقف على القبر انظر ماذا قال: السلام عليكم أهل القبور، ليهن لكم ما أصبحتم فيه، يعني هنيئا لكم.
1: نعم.
0: هنيئا لكم المكان الذي أنتم فيه.
1: نعم.
0: سبحان الله. مما أصبح الناس فيه، يعني هنيئا لكم لأن الناس أصبحوا في في في
1: الدنيا
0: في ابتلاءات كثيرة.
1: نعم.
0: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم،
1: سلم يا رب،
0: يتبع آخرها أولها، متتالية يعني. نعم. مش فتنة ولا فتنة فتنتان، لا فتنة، سبحان الله. الآخرة شر من الأولى، يعني الفتنة اللي تيجي بالآخر
1: أقوى من الأولى،
0: أقوى من سابقتها. ثم أقبل علي وقال يا أبا موهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها.
1: نعم.
0: ثم الجنة، خيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة. أول تصريح واضح.
1: نعم.
0: لأحد من الصحابة، قلت بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ومفاتيح الجنة وما عند الله، يعني طالما أنت مخير اختار الاثنين. نعم. سبحان الله، هذا أمل كل إنسان.
1: نعم.
0: يعني أن أنا كمحب أريد أن أبقي من أحب. قال لا والله يا أبا موهبة، إني اخترت لقاء ربي والجنة، ثم استغفر لأهل البقيع وعاد. هذا هو النص الأول. الخطبة آخر ما سمع الصحابة منه صلى الله عليه وسلم أنه لما صعد المنبر قال، لما جلس على المنبر قال يا فضل خذ بيدي، أخذ الفضل بيده فجلس.
1: الفضل
0: بن عباس ما يجلس يطلع الدرجات الثلاث، فجلس على أول درجة، قال نادي في الناس،
1: ما استطاع أن يقبل.
0: فجلس على أول، سبحان الله، نادي في الناس فاجتمعوا، قال إني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، وإنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه.
1: لا الله،
0: تصفية الصحيفة، سبحان الله. ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ألا وإن الشحناء ليس ولا من شأني، أنا أحب أبقى في شحناء بينه وبين أحد.
1: لا.
0: ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا إن كان له، أحب إنسان يأخذ مني الحق إلي له، سبحان الله، أو حللني
1: يسامحه،
0: سبحان الله. فلقيت الله وأنا طيب النفس، وقد رأى أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مرارا، لازم أذكركم وأقول لكم وأوضح لكم، سبحان الله. فقام رجل قال يا رسول الله، لي عندك ثلاثة دراهم، هو عايز يكلم الرسول خلاص، سبحان الله. قال يا فضل أعطيه،
1: لم يناقش،
0: لا وقت المناقشة، فلان خذ يا سيدي، يعني أنت تريد لعاعة من لعاعات الدنيا خذها، سبحان الله. نعم. سبحان الله. طيب يا سيدي، فلما في قبل ذلك لما قرأ سورة النصر أجهش أبو بكر في البكاء، الوحيد اللي أجهش،
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، بكى أبو بكر، بكى بكاء شديد،
1: كانت بدءا
0: بإذان أن خلاص ورحل.
1: نعم.
0: أصبحاً إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله في الآخرة، فقال بل نفديك بأرواحنا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا يا رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: رد في هذا الوقت لا تشد كل الخوخات أو الـ الـ الـ الـ الـ الأبواب المفتوحة على المسجد إلا باب أبي بكر، سبحان الله. ثم قال إن أمن الناس علي، أكثر الناس من وصحب فضل يعني علي، في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا
1: عليه الصلاة والسلام.
0: ولكن أخوة الإسلام ما فيش خلة في الإسلام، لا تبقى خوخة في المسجد إلا خوخة أبو بكر رضي الله عنه. سبحان الله. ثم قال: نفعكم الله، وفقكم الله، نصركم الله، سلمكم الله. هكذا يدعو
1: عليه الصلاة والسلام. نفعكم الله
0: نفعكم الله، حفظكم الله، وفقكم الله، نصركم الله، سلمكم الله.
1: لا اله الا الله.
0: سبحان الله. اوصيكم بتقوى الله واوصي الله بكم.
1: يا الله.
0: اب يفارق اولاده فما ماذا تتخيل ان يقول؟
1: نعم هكذا.
0: ثم قال: قلنا قدنا الفراق يا رسول الله. هذا الامور اصبحت واضحه يعني. قال: قدنا الفراق والمنقلب الى الله والى سدره المنتهى. قالوا: فمن يغسلك؟ قال: اهلي الادنى فالادنى، الاقرب فالاقرب.
1: نعم.
0: اهلي اهل بيت. ففي من يكفنك؟ قال: في ثيابي هذه ان شئت. عايز انت تكفنوني في الثياب يعني؟ ما لا يريد ان يكلفهم تواضعا. صلى الله
1: عليه وسلم.
0: قال: فمن يصلي عليك؟ قال: مهلا، غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا. فاشهشنا في البكاء.
1: كل هذه فضلتك اسئله يعني تزعج النفس البشريه ولا تجعلها تستريح.
0: نعم.
1: من يغسلك؟ من يكفنك؟ من يصلي عليك؟
0: هذه لحظات
1: يسالونه هو يجيب.
0: يعني من يجيب الا رسول الله؟ فاي سؤال في الدين من يستفتى؟
1: حتى قبل وفاته.
0: لا حتى ما هو رسول الى ان رحل ويظل رسول.
1: لا اله الا الله.
0: فمن يجيب الصحابه على اسئلتهم في هذه يعني يضرب اخماس في اسداس، حتى ان يقال ان علي والعباس ما سمعوا هذا الكلام. فلما جاءوا ساعه الغسل قالوا: طيب احنا لما نغسل المتوفى نخلعه ثيابه.
1: نعم.
0: طيب نخلع الرسول ثيابه؟
1: لا اله الا الله.
0: الخمسه الموجودين في الغرفه علي والعباس والفضل وقثم وشقران واحد من مواليه يعني من خدمه.
1: نعم.
0: خمسه. فاختلفوا يا ترى. فسبحان الله. فعائشه تنظر من خلف الستر. قال: فرأيت القوم وقد أصابهم النعاس حتى لحاهم على صدورهم.
1: من يقول؟
0: عائشة بتقص.
1: نعم.
0: قالوا زي نوم. سبحان الله.
1: لا إله إلا الله.
0: ورأى الجميع سبحان الله الخمسة.
1: نعم.
0: من يقول لهم وهم في حالة النعاس هذه؟
1: نعم.
0: لا تخلعوا الثياب عن رسول الله، غسلوه من فوق الثياب.
1: الله.
0: نعم.
1: الله عليه الصلاة والسلام.
0: قال: فإذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذا. لانه ما اختلفوا غير طب احنا غسلنا.
1: نعم.
0: نشيل نحمل. فقال ابو بكر: سمعت منه صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الانبياء ندفن حيث متنا. فحفروا في نفس المكان.
1: نفس المكان.
0: نفس المكان في غرفة عائشة.
1: هكذا الانبياء.
0: هكذا الانبياء لا يحمل.
1: لا ينقل.
0: لا يستطيع احد ان يحمله.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله. نعم. نعم. كانت اسماء بنت عميس وهي تجر ناقته وسورة الانعام تنزل عليه كلها، كانت تسمع عزيز لعظام الناقة. عزيز لعظام الناقة. إنا سنلقي عليك
1: قولا ثقيلا.
0: سبحان الله. نعم. فادخلوا علي فوجا فوجا. طب هيصلوا عليه كيف؟ فصلوا عليه جماعات، الرجال ثم الصبيان ثم النساء.
1: نعم.
0: ورفعوا قبره فوق الأرض شبرا صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: هكذا. ولذلك إن الله هكذا يقول: لم يقبض نبيا حتى يخير. وماذا قلت يا رسول الله؟ قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. هذا ما اختاره.
1: نعم.
0: حتى إن في اليوم في يوم أن دفن سمع عمر بالليل يجهش وكان صوته جهول عالي.
1: نعم.
0: قال: يا رسول الله لو جلست كفءا لك ما جلستنا، ولو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، ولو تزوجت كفءا لك ما نكحت منا ما تزوجت، ولكنك تواضعا منك واكلتنا وجالستنا وشاربتنا وتزوجت منا، لقد كان جذعا تخطب الناس عليه، فلما كثر الناس اتخذت منبرا فحن الجذع الى فراقك، فنحن كنا اولى بالحنين منك يا رسول الله
1: عليه الصلاه والسلام.
0: يعني هكذا هكذا حجب الكارثه. لما اول ما بلغ ان روح النبي صلى الله عليه وسلم خرجت والضجه حدثت، جاء عمر يعني يرفع عقيرته على الناس ويهدد، فبعثوا ارسلوا لابي بكر خارج المدينه، عاد مسرعا فقبل جبهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صبت حيا وميتا يا رسول الله، جزاك الله عنا خيرا. ثم صعد بالمنبر قال: يا عمر اجلس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر وكأني أسمعه لأول مرة فهدأ الحال. نعم.
1: حينما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم واتكى على الفضل بن ابن ابي طالب ودخل المسجد دار بينه وبين الحضور في المسجد هذا حوار.
0: طب نرجو الحوار الى ان انهي المساله في قضيه ماذا حدث في هذه الحاله يعني حتى تكتمل الصوره يعني.
1: نعم.
0: نحن ناخذ عناوين. انا لا استطيع ان اوفي هذه القصه حقها ولا استطيع, هي كامله في ذهني تماما ولكن يعني ما يصنع به قدرة الإنسان على العرض فقط. يعني كما أنت تقول بالأمس صنعتك الكلام, يعني دائما أشافه الناس وأجابه الناس وأواجه الناس, ولكن عند هذا الحدث فماذا يقول الإنسان إلا أن يعني عناوين على قدر ما أستطيع على قدر ما يتحمل الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس, ناخذ شطرات هكذا. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل كثير البكاء, وفي رأي إنه إن أبا بكر رجل أسيف القلب يعني رقيق القلب, إذا قام لن يشنع الناس من البكاء. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كررت عائشة القول, كرر الرسول القول مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا أنتن صواحب يوسف. عبد الله بن أبي زمعة خرج من الحجرة فما وجد أبا بكر, وجد عمر. هل يعني من أولى الناس بعد أبي بكر؟
1: لا.
0: قال يا عمر صل بالناس. عمر يرى ابن أبي زمعة يخرج من غرفة النبي صلى الله عليه وسلم ويمر بالصلاة, فمن الذي أمر؟ يعني تخيل تصور عمر هذا. فقام يصلي وكان ذو صوت مرتفع. قال من أسمع؟ هذا ليس صوت أبي بكر. يأبى الله ذلك والمسلمون, يأبى الله ذلك والمسلمون, يأبى الله ذلك والمسلمون, ليؤكد حقيقة
1: خلافة أبي
0: بكر عشان يعني يترك للأمة. يعني إذا كما قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الأمور واضحة تماما.
1: نعم.
0: تماما صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم في غسلوه من فوق ثيابه ثم كفنوه في ثلاثة أثواب, وبعدين
1: ثلاثة أثواب.
0: نعم. نعم.
1: لما ثلاثة أثواب؟
0: يعني يبدو أن الصحابة هكذا رأوا يعني هذه يعني كي
1: لا تعليل لها,
0: لا تعليل يعني هكذا. نحن نكفن في ثوب يعني قد يكون ذو قطع أو هكذا. لما يعني كان الصحابة اللي لحدوا في القبر علي والفضل وقثم وأنس وشقران, فتقول فاطمة يا أنس هل هانت عليكم أنفسكم أن تحطوا التراب على وجه رسول الله؟ الابتلاء بنت لأبيها.
1: نعم.
0: ومش أي أب.
1: صحيح.
0: فيقول هكذا هو الذي أمرنا, يقول ربنا منها خلقناكم, هكذا في السنة.
1: نعم.
0: أن تأخذ من التراب وتضع على المتوفى, تقول في أول مرة منها خلقناكم, وفي الحفنة الثانية تقول ومنها نعيدكم, وفي الثالثة تقول ومنها نخرجكم تارة أخرى. لك أن تتخيل المدينة يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحل منها كما قلت لك مناط الاستقرار, المرجعية التي يعود إليها الصغير والكبير, القلب الذي لم يوجد قلب في العالم أحم من هذا القلب. فكانت المدينة في حالة من لا تسمع صوتا. كتب السير تقول كنت تسير في الشوارع لا تسمع, كنت في حالة ذهول. ثم الصحابة رضوان الله عليهم يعني الله عز وجل أعطى أبا بكر هذه القدرة العجيبة على التماسك للدولة, والدولة لابد أن تقوم لها قيادة ولابد أن تقف على رجليها مرة أخرى. والوقت ليس وقت يعني لأن الروم تتحفز والمتنبئون هكذا بدأوا يظهروا, فوق فارس تتحرش بحدود المسلمين والدولة لسه وليدة ما خرج المسلمون بعد من أرجاء الجزيرة.
1: ولكن يعني فضلتك دعنا من الأمور أو كيف تلقى الصحابة هذا الخبر سرد إليها, كيف كانت سكرات الموت عند الرسول عليه الصلاة والسلام, وهل كان يعاني من هذه السكرات؟ هل رأى ملك الموت حقا؟ هل شعر من بالحجرة بأن ملك الموت يأتي؟ هل شعر بانتزاع الروح من الجسد؟ هل شعر بكل هذا؟
0: أولا في قضية الموت، يعني من ذا الذي يخبرنا عن الرسول؟ هو الذي كان يخبرنا ما الذي يحدث للمتوفى، لكن هو من ذا الذي يخبرنا عنه؟ هو المخبر أو هو المخبر عن الله. فيقول إن الموت لا سكرات، لأن احنا نعلم أن المتوفى سوف نشرح إن شاء الله بداية دخول عالم البرزخ، يعني أن المؤمن تنزع منه روحه كما تنزل قطرة الماء من السقاء، سهلة
1: بسهولة.
0: لكن في نوع من الناس عليه ذنوب، فالله عز وجل يخرج روحه بألم شديد جدا حتى يكفر عنه بقية سيئاته إذا أراد الله به خيرا. وقالوا لابن عباس صف لنا خروج الروح، قال كأنما جئت بغصن شجرة له فروع فيها أشواك، وأدخلته في فم إنسان، وتعلق كل شوكة بعرق من العروق، ثم جاء أشد الناس جذبا فجذبوها مرة واحدة.
1: يا الله،
0: ذكر إن الموت لا سكرات.
1: هذا كان المقصود عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: لا، يعني طبعا بالنسبة
1: كان يعاني،
0: كان شقاء طبعا،
1: وهو نبي الله وحبيبه
0: لكي يرفع الله درجته في الدين، كان
2: ما شاء الله.
0: لكن أهم موقف يشدني في وفاته أن فاطمة تبكي تقول واكرباه عليك يا أبتاه، قل لا كرب على أبيك بعد اليوم. ماذا تفهم أنت من هذا؟ أن كل 23 عام التي مضت كلها كروب، ما استراح يوما، ما استراح. انظر لما أبو جهل وأبو جميل وهؤلاء يضعوا سلة الجزور على ظهره، ارجع للحياة، ما انت انظر من المتوفى فانظر ماذا قاس، حتى يعني حتى يتصبر أصحاب الابتلاءات. هذا أشرف إنسان وأعظم إنسان، ورغم هذه الابتلاءات كانت ثلاثة، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، آخر كرب هذا، ما فيش كرب خلاص للرفيق الأعلى. سبحان الله،
1: كان يعني يغمى عليه، كان يفقد ويفيق ويعود.
0: لا، النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة الألم لا يتكلم،
1: لا تكلم.
0: لكن يعني سبحان الله العظيم، لما يعني آخر كلام له بل الرفيق الأعلى. فقالت نساؤه لقد اختار ربه عنا. خلاص،
1: بل الرفيق الأعلى.
0: بل الرفيق
1: إجابة على ماذا؟ هذا يبدو أنه إجابة على تساؤل،
0: لابد أن
1: جملة
0: من الملائكة حوله يسألونه، يعني إذا كان الصالحون من عباد الله فحضرهم ملائكة، فما بالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا تخيل الحجرة وفي لحظة خروج روحي كم كانت ملأة بملائكة السماء فرحانة أن تقبضها، يعني أن تحمل هذه الروح التي ما خلق أعظم منها صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام، بعد سل الروح منه وهو في وسطهم، ماذا كان ردة فعل الوفاة النبي عليه الصلاة والسلام في الحضور داخل الغرفة من معه؟
0: هي أمنا عائشة أخذتها رد الفعل العريف، فقالت كنت صغيرة في السن 18 سنة، 18 عام، كل هذا العلم وكل هذا الفقه في 18 عام، سبحان الله. وقمت ألتدم مع النساء، لم تعمل تصرخ، سبحان الله. رد فعل طبيعي، ما يستطيع أحد يا أخي، يعني طبعا نحن نقول عند المصيبة الإنسان يصبر، لكن هذه مصيبتهم في رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام،
0: مصيبتهم في عز إنسان، في أغلى إنسان، في أفضل إنسان، في أقيم إنسان، في الإنسان الذي زكاه ربه، سبحان الله. فرد الفعل غير طبيعي، حتى عليه جلس في الغرفة وضع يديه على رأسه لم يتحرك
1: تماما،
0: لم يتحرك. ويقال ان عثمان رضي الله كانوا يعني يقودون، يعني تايه،
1: لم يرى شيئا امامه، ما يشوف
0: حد يمسكه. تمام،
1: برغم هذا الثبات الايماني والاسلامي والديني، برغم انهم نبراس الامه بعد الرسول عليه الصلاه والسلام،
0: هذا فقد رسول الله، الراحل عنهم رسول الله، مش اي حد،
1: وهم يعرفون قدره،
0: وهم اعلم الناس بقدره، هم اعلم الناس بمكانته، هم اعلم الناس كم كانوا يحبونه.
1: هل في يوم ما دربهم الرسول عليه الصلاه والسلام على تحمل هذا اليوم؟ على تحمل
0: هذا اليقين، ما هو اصعب من هذا؟ لكن اصعب موقف مروا به، يعني ان حبيبهم يفارقهم، ان اباهم يفارقهم، ان معلمهم يفارقهم، ان الرحمه للعالمين يفارقهم، ان السله بين السماء والارض، سبحان الله. يغلب المعركه وكنا نحتمي بظهر رسول الله فلا يكون احد اقرب الى العدو منه،
1: يعني باعتقاد فضلاتكم الحكمة الإلهية من مرض الرسول عليه الصلاة والسلام ومن وفاته بهذه الكيفية
0: المؤلمة.
1: نعم بالضبط.
0: أنها نبرس لنا
1: والله يحبه. يعني ما كان أغنى عن هذا كله.
0: الله يرضى عنا. ولذلك إذا مرض إنسان فليفرح، وإذا مات إنسان في مرض فليفرح، وإذا ابتلي إنسان بفقد حبيبي فليفرح. لأن هل هناك حبيب أحب إلينا من رسول الله؟
1: لا.
0: طيب. فإذا فقد الإنسان فقدت أخ، فقدت أب، فقدت فقدت زوجا، فقد الإنسان ابنا، فقد ابنة، فقد عزيز عليه، فليتعزب رسول الله. يعني هل هناك أعظم منه؟ فده مثال واضح للتصبر.
1: نعم.
0: وبعدين رد فعل الصحابة يعني رد فعل طبيعي.
1: كل الصحابة كان رد فعلهم كما نصنع الآن وزيادة، لأنهم فقهوا وفهموا قيمة حياة النبي عليه الصلاة والسلام وزوال مناط الاستقرار، معذرة. ولكن لماذا أبو بكر الصديق تحديدا لم يهتز لهذا الحدث؟
0: عند الابتلاءات تظهر قيمة الإيمان الحقيقي. يبدو أنه لا أثبت قلب في الإيمان بعد قلب رسول الله إلا قلب أبو بكر،
1: ليس قلب عمر.
0: لا لا،
1: المتوقع أن يكون قلب سيدنا عمر بن الخطاب.
0: ولذلك قال لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في كفة فرجحت كفة إيمان أبو بكر. هذا إنسان عجيب. يعني إنسان يثبت في هذه الحالة رغم أنه أشد الناس حبا لرسول الله.
1: لا. يعني وبشهادة ابنته انه رجل اسيف القلب
0: رقيق الجوارح. نعم. اي شيء يبكي من لما يرى اي منظر، لكن في هذه الحالة وكأن الله عز وجل يريد خيرا للأمة ان يثبت قلب الصديق حتى يثبت من حوله. لان لو كلنا انهارنا ماذا يقوم بامر الأمة؟ من؟
1: لا احد. غسل الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: في قميصه.
0: نعم.
1: الذي كان. أيوة. يرتدي.
0: نعم. نعم.
1: نقول بوحي مثلا،
0: بإلهام من الله عز وجل سبحان الله. نعم نعم.
1: ألا تكشف،
0: ألا تكشف ولا يمس أحد يد
1: أبدا،
0: ألا تمس يد أحد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل،
1: وغسل من فوق قميصه هكذا.
0: نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.
1: ثم أخلعه القميص
0: وهم يدارون يعني ما يجب. نعم. الإدارة. ثم لفوه بالكفن الذي جاءوا به.
1: نعم. في قميصه أيضا أم اشتروا له كفنا؟
0: يقال أن اشتروا كفنا يماني، يعني كفن أبيض يسمى يعني قماش يماني كما كان أوصى في وصيته.
1: الملاحظات على جسد الرسول عليه الصلاة والسلام إبان خروج الروح منه مباشرة، هل ورد بالكتب الصحيحة المحققة شيئا في وصفه عليه الصلاة والسلام؟
0: ظلت رائحته الزكية كما هي، كأنما هو نائم وهو مسجى نائم لتوه. يا مؤمن، إذا كان الشهيد، إذا دخلت أنت الآن إلى قبر شهيد مات من سيدنا حمزة.
1: سيدنا حمزة. نعم.
0: سيدنا حمزة كانوا بيحولوا المقابر بتاع أحد عشان السيل. كان في سيول في زمن بعد 40 سنة من استشهاده، فضربوا ضربة جاءت في قدم حمزة رأوا دما. هكذا رؤية الروايات يعني سبحان الله. لنا أن نصدق، لكن الشهداء وأشهد الله أنني رأيت شهيدا عالما شهيدا بعد وفاته بسنوات طويلة جدا، يعني بقرب كأنه نائم البارحة. فما بالك برسول الله
1: عليه الصلاة والسلام؟
0: ما بالك برسول الله؟ فهو يعني كما هو صلى الله عليه وسلم سبحان الله
1: عليه الصلاة والسلام. من حمله ولحد؟
0: نعم هو اشترط أن يحمله رجال من آل بيته
1: إلى اللحد.
0: من حملوا علي.
1: نعم.
0: والفضل.
1: نعم.
0: وقثم.
1: نعم.
0: وأنس. نعم. كان موجود هنا وشقران. واحد استحلف عليا قال بحق صحبتي لرسول الله أقف فقط، ربما سالم مولى أبي حذيفة تقريبا. هذا وقف ما صنع شيئا. هؤلاء هم الخمسة الذين تولوا لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: من حفر اللحد؟
0: حفر اللحد يعني من ربما عبد الله بن حذيفة السهمي تقريبا، يعني في واحد من الصحابة هو الذي حفر اللحد.
1: وأنزلوه من الذي وجهه للقدس؟
0: العلي بن أبي
1: فقط.
0: نعم.
1: هل ورد في المصادر والمراجع التي رجعتم إليها فضيلتكم وصف لسيدنا علي وهو في هذه الحالة؟ هل تحدث عنها فيما بعد؟
0: سيدنا علي ما كان يستطيع أن يتحدث، رجعت ولا ما استطاع أن يتكلم عن هذه اللحظة قط
1: أبدا.
0: قلبت في المراجع كلها
1: ما تفسير فضيلتكم لهذا الصمت؟
0: يبدو أنه لا يستطيع.
1: كيف لا يستطيع؟
0: الأمر أكبر مما يتخيل الإنسان. نحن تخيل نحن ما رأينا رسول الله، رأيناه في أحاديثه وفي شرعه،
1: نعم،
0: لكن لم نره كإنسان كائن يمشي على الأرض.
1: نعم.
0: تخيل علي هذا الذي ربي في بيته وهو ابن 8 سنوات، فلك أن تتخيل كيف يقدر علي ويستطيع أن يصف هذه اللحظة. لم قلبت فما وجدت وصف من علي بهذه اللحظات. يبدو أن قلبه ربما وقلب علي كان رقيق، ربما كان لا يستطيع. هذا تفسير الوحيد.
1: نعم.
0: والله أعلم بمراده.
1: يعني نود من فضلتكم كيفية الحوار الذي دار بين الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اتكأ على الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب ودخل المسجد. دار بينه وبين صحابته حوار بخصوص الغسل والكفن والصلاة وإلى آخر هذه الأشياء، وهم يستفتونه في أمور الدين حتى آخر لحظة معه عليه الصلاة والسلام. فإذا أمكن نستعرض هذا الحوار معه.
0: قال لهم حفظكم الله، يدعو لهم، نفعكم الله، وفقكم الله، نصركم الله، سلمكم الله. هذه دعوة الحب، دعوة أب حنون. رحمكم الله، قبلكم الله،
1: السلام،
0: قبلكم عند الله عز وجل،
1: السلام،
0: أوصيكم بتقوى الله وأوصي لهجكم وأستخلفه عليكم وإني لكم نذير وبشير. يؤكد معالم الرسالة. لا تعلوا على الله في عباده ولا بلاده. إياكم من الكبر، إياكم من التكبر، إياكم أن تتعالوا على خلق الله. يقول هذا عمر مرة: يا عمر، شقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. شقاء الأمة في الكبر، سبحان الله، الذي نراه الآن عيانا بيانا في الصغير وفي الكبير. إنه قال لي ولكم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عقبة للمتقين.
1: شوف يا الله، اختار
0: الآية في الوقت المناسب في الطريق، سبحان الله. ويوم القيامة هكذا يذكرهم: ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فقلنا: متى أجلك؟ قال: قدنا الفراق. هو لا يعلم، الذي من علم الساعة. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا،
1: وما تدري نفس بأي أرض تموت.
0: قدنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى. قالوا: فمن يغسلك؟ يسأل الصحابة. قال: أهلي الأدنى فالأدنى. قلنا: فمن يكفنك؟ في ثيابي هذه إن شئتم، أو في بياض أو حلة يمانية. قلنا: فمن يصلي عليك يا نبي الله؟ قال: مهلا، غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا. فبكينا وبكى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري، ثم أخرجوا عني ساعة. ولا تؤذوني بتزكية ولا برنة، يعني نعويل أو سبحان الله، ولا صيحة. وليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيتي، ثم أنتم بعد أقرئوا أنفسكم مني السلام. إني أشهدكم أني قد سلمت على من بايعني على ديني من اليوم إلى يوم القيامة. قالوا: فمن يدخلك في قبرك يا نبي الله؟ قال: أهلي مع ملائكة كثيرون لا ترونه.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله
1: عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يلحقنا به.
0: آمين يا رب العالمين. يعني يسعدنا بأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمع بعدها أبدا من حوض القطر.
1: يا رب.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: شكرا لفضلتك.
0: بارك الله فيك.
1: إن شاء الله
0: خير.
1: وجزاكم خيرا مثلا. وأنزلوني في قبري على مهل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني في ظلمة القبر، لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ نلقاكم غدا، واستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الخلق اليوم الحكمة، وما من عطاء إلهي على الإطلاق يفوق أن يؤتيك الله الحكمة، فأنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. بالحكمة تحسن كسب المال وإنفاقه، ومن دون حكمة تكسبه حراماً وتتلفه في غير وجوهه. بالحكمة تحول الأعداء إلى أصدقاء، ومن دون حكمة تحول الأصدقاء إلى أعداء. وترون أيها الإخوة أن جهات في الأرض في أعلى درجة من الذكاء، وفي أعلى درجة من الغنى، وفي أعلى درجة من القدرات، ومع ذلك ترتكب حماقات ما بعدها حماقات، لأنها فقدت الحكمة. الحكمة خاصة بالمؤمن، ولا يمكن لغير المؤمن أن يكون حكيماً، لأن الحكمة تؤتى ولا تؤخذ، ومن يؤتى الحكمة لا يمكن أن تكتسب إلا عن طريق الدين. لكن قبل كل شيء، الله جل جلاله هو الحكيم، فمن لوازم مقام الألوهية ثبوت الغايات المحمودة، ووضع الأشياء في مواضعها، وإيقاعها على أحسن الوجوه. قال بعض العلماء: الحكمة الفهم عن الله، الحكمة الإصابة في القول، الحكمة ما يشهد العقل بصحته، الحكمة نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، الحكمة سرعة الجواب بالصواب، إلى آخر هذه التعريفات. وقال بعضهم: الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، والحكيم من حاز ذلك. والحكمة في القرآن الموعظة، حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني موعظة بالغة فما تغني النذر. والحكمة هي السنة: يعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة السنة. والحكمة هي الفهم: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة هي النبوة: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. والحكمة علوم القرآن: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تعريفات دقيقة جدا للحكمة، لكن بشكل أو بآخر، الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، أن تقول الكلمة المناسبة في الوقت المناسب، بالقدر المناسب، مع الرجل المناسب. الحكمة القرآن، والحكمة النبوة، والحكمة هي الفقه والعلم، والحكمة هي الإصابة، والحكمة هي الخشية، والحكمة هي العقل. أيها الإخوة، الحكمة وردت في آيات كثيرة، في 110 آيات. الحكمة وردت مقترنة بالعلم، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وردت الحكمة مقترنة بالعلم في آيات كثيرة، والحكمة وردت مقترنة بالعزة: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وردت الحكمة مع العلم، ووردت مع العزة. ووردت الحكمة أيضا مع الخبرة، وهو الحكيم الخبير، ووردت مع العلو إنه علي حكيم، ووردت مع التوبة وأن الله تواب رحيم، كل بند في عدة آيات، ووردت مقترنة بالحمد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وردت مقترنة بالسعة وكان الله واسعا حكيما. والحكمة من صفات القرآن الكريم، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. والحكمة بمعنى البيان، بيان الشرائع والسنة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والحكمة بمعنى النبوة، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. والحكمة بمعنى الفقه، يؤتي الحكمة من يشاء، بمعنى المواعظ، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهناك تفريعات كثيرة جدا للحكمة في القرآن الكريم، لكن كقاعدة أيها الإخوة، الكلمة لها سياق ولها سباق ولها لحاق، ولا تفهم الكلمة إلا بسياقها. فمثلا كلمة الوحي، قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أوحى لها بمعنى أمرها، فأوحى لها إذا كان السياق متعلقا بالجماد فهو الأمر. الآن: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وإذا كان السياق متعلق بحيوان فهي الغريزة. الآن: وأوحينا إلى أم موسى، وإذا كان السياق متعلق بإنسان ليس بنبي فمعناها الإلهام. وإذا كانت كلمة الوحي متعلقة بنبي فهي الوحي الذي يأتي عن طريق جبريل. كلمة الوحي مع الجماد لها معنى، ومع الحيوان لها معنى، ومع الإنسان غير النبي لها معنى، ومع النبي لها معنى. يعني أوضح مثل، لو والكلمة مألوفة جدا، لو سمعت أمر من واحد لواحد رشه، والمكان ساحة معركة يعني اقتله، وإذا كان المكان مسبح بالماء يعني نفس الكلمة، بموطن يعني اقتله، بموطن آخر داعبه. ما الذي يحكم على معنى هذه الكلمة؟ السياق. لذلك الكلمة في القرآن معناها يتحدد بسياقها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة، يعني الشعر فيه حكم كثيرة، حتى أن حكم الفقهاء في الشعر أنه كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ردد الشطر الأول من هذا البيت، قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، لكن ما قال الشطر الثاني، لأن الشاعر كذب. الشطر الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل، لكن نعيم أهل الجنة لا يزول. ما نطق إلا بالحق، اللهم صل عليه. أيها الإخوة، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. رفض نصيحة النبي. لو تعوذ الغاضب بالله لذهب عنه غضبه. قال ابن عباس: ولكن كونوا ربانيين، أي كونوا حكماء فقهاء، وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً حكيماً حليماً سكيناً. نعم المجلس مجلس ينشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. في مجلس كله كذب بكذب، كذب على نفاق على فحش، وفي مجلس كله حكمة. ويقول شرحبيل: ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك. أجمعت الأطباء على أن رأس الطب الحمية، وأجمع الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. لا تجد إنساناً كثير الكلام إلا كان كثير الخطأ، ورأس الحكمة الصمت. يا بني عليك بالحكمة، فإن الخير في الحكمة كلها. تشرف الصغير على الكبير، تشرف العبد على الحر، تزيد السيد سؤدداً وتجلس الفقير مجالس الملوك. واحد فقير ونسبه غير معروف، بالحكمة يجلس مجالس الملوك. لا تحدث الباطل للحكماء فيمقتوك. إذا مجلس فيه حكماء والكلام هزر وسخيف يمقتوك. ولا تحدث الحكمة للسفهاء فيكذبوك. أيام تتكلم كلمة حق أو كلمة عن إنجاز علمي بلك مو معقول، سكتك سفيه لأنه جاهل. يعني من الحكمة ألا تحدث الحكمة للسفهاء يكذبوك. ولا تمنع العلم أهله فتأسم، ولا تضعه في غير أهله فتجهل. إن عليك من علمك حقاً كما أن عليك في مالك حقاً. يؤتي الحكمة من يشاء، قيل الخشية، لأن خشية الله رأس كل حكمة، وقيل إن الحكمة خشية الله والعلم به، والرفق رأس الحكمة. سبحان الله، هناك قول لابن القيم لكن والله نحتاجه جميعاً. يقول هذا العالم الجليل: إذا جرى على عبد مقدور يكرهه، مرض، فقر، إذا جرى على عبد مقدور يكرهه فله فيه ست مشاهد. الأول مشهد التوحيد: هذا الذي أصابني من فعل الله، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المشهد الثاني مشهد العدل، وأنه ماض في حكمك عدل في قضاؤك. والمشهد الثالث مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدر غالبة لغضبه وانتقامه. والرابع مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. الخامس مشهد الحمد، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه. والمشهد السادس مشهد العبودية، وأنه عبد محض في كل وجه تجري فيه الأحكام. أي قضاء وقدر نكرهه يجب أن تشهد فيه ست مشاهد أو ستة مشاهد: التوحيد والعدل والرحمة والحكمة والحمد والعبودية. وقال بعضهم: زين المرأة الحياء وزين الحكيم الصمت. وفي نهاية هذا الموضوع الآية الجامعة المانعة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإنسان بساعة الغفلة قد يشتت أسرته، بساعة الغفلة قد يفقد عمله، بساعة الغفلة قد يفقد أنصاره. الحمق لا يأتي إلا بالشر، والحكمة لا تأتي إلا بالخير، والحكمة أكبر عطاء إلهي للمؤمن. يعني الحكمة تقلب الأشياء إلى ضدها. الفقير الحكيم يغتني بمال حلال، والغني الأحمق يفتقر بماله ويعود محطم النفس. في أي مكان، في أي مجال، في أي نشاط، الحكيم هو الفائز، والله هو الحكيم. فإذا كنت مع الحكيم كنت حكيماً، والحكيم دائماً يسلك المسلك الصحيح الكامل الذي يقتضيه الظرف. إصابة في القول وسداد في الفعل، والحكمة أن تعمل وفق الشرع، وأن تتعرف إلى الله عز وجل مع نفاد البصيرة. والحكمة دليل كمال العقل، ويلبس صاحبها تاج الكرامة في الدنيا والآخرة، وينفع الله بصاحبها طلاب العلم ومريدي الخير، ويدرأ الله بصاحبها أبواباً كثيرة من الشر، وإنها سمة من سمات الأنبياء الصالحين والعلماء العاملين. كنا طلاباً في التعليم الثانوي، وكان في مدرس غضوب وسريع الانفعال، فيأتي الطلاب ويضعون على الطاولة أشياء مزعجة، أوراق، طعام قديم، أحياناً حذاء. فإذا نظر إلى هذا سار وغضب وأرغى وأزبد وتكلم بكلام قاس، والطلاب يضحكون، لأن هذا هو القصد، أن يستمتعوا بغضبه وثورته. جاءنا أستاذ آخر، وضعوا له مثل ما وضعوا للأول. قال: أين العريف؟ ائتي بالآذن، أزل هذه. ما تكلم ولا كلمة، وما أعادها الطلاب عليه ثانية إطلاقا. الثاني حكيم، القصد أن يستفز، هو ما استفز، جاء بالمستخدم قال له أزل هذه وتابع الدرس. ممكن بالحكمة تنهي أكبر مشكلة، ممكن بالحمق تفجر أصغر مشكلة. بالحمق قضية تافهة جداً، بتطلق زوجتها، الأولاد تشردوا، الأمر تفاقم، بتقول أنا شقيت في هذه الدنيا بهذا الطلاق، بساعة غضب، بساعة حمق، بساعة غفلة عن الله عز وجل. يمكن بالحمق أن تفقد شريكك، كان لك دخل جيد ومرتاح، بهذه الكلمة الحمقاء فقدت الشريك. إذاً القضية هي عطاء إلهي سبب الاتصال بالله. إذا كنت مع الحكيم فأنت حكيم، والحكمة متعلقة في بيتك، ومع زوجتك، ومع أسرتك، ومع من حولك، ومع الناس جميعاً. وإذا آتانا الله الحكمة آتانا خيري الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: زياتهم بكوفة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في الحلقة السابعة من حلقات سلسلة تدبر فرش القراءات. بقالنا أسبوع بناخد أمثلة من قصص القرآن، سورة يوسف وقصة موسى، بس هو ما فيش يعني دور للقراءات غير في القصص يعني؟ لا، فيه العقيدة وفيه في الفقه فيه. النهاردة هناخد مثال يخص العقيدة، ممكن كده ناخد كم حلقة كده في العقيدة، بس المثال بتاع النهاردة ده بقى عاوز تركيز قوي وروقان قوي، لأن ده مثال فعلا طير لي عقلي. فركزوا بقى واستمتعوا، وغالبا هتحتاجوا تتفرجوا على الفيديو ده عدة مرات علشان تجمعوه كله. يعني لو اتفرجت مثلا 3 مرات عشان تفهم كل كلمة فيه، ما تقلقش على الاي كيو بتاعك، انت طبيعي جدا. الواحد بيحتاج على فكرة يعيد ويزيد احيانا في التدبر بالذات. تعالوا نشوف الآية 117 في سورة البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. عمرك فكرت معناه إيه؟ يعني ايه كن فيكون؟ لما ربنا يقول كن فالشيء بيكون، مش ما فاهمين ايه يعني؟ انا كبهير انبهرت ازاي يعني؟ ايه المفروض الكلام ده يكون مبهر بالنسبة لي؟ يعني ربنا بيقول لي على حاجة البشر ما يقدروش عليها، يعني دي حاجة خاصة بربنا يقول لي شيء كن فيكون. ايه معناها ان ربنا يقول لي شيء كن فيكون فورا، ولا معناه انه بيقول للشيء كن فيكون بالضبط كما يريد؟ ركز بقى معايا. لو معناها انه بيقول للشيء كن فيكون بالضبط كما يريده الله، انا يعني كان الكلام بصراحة مش حاجة صعبة قوي. ممكن بعض البشر يكونوا اقوياء جدا وعندهم نفوذ وعنده تحت ايديهم امكانيات، فلما يقولوا احنا عاوزين حاجة تتعمل بالظبط زي ما هم عاوزين. يعني لا، يمكن يكون معناها ان لما ربنا يريد شيء يقول له كن فيكون فورا، ماشي. ممكن بعض الناس يكونوا متنفذين وأقوياء جدا، عندهم نفوذ وعندهم إمكانيات، فلما يحتاجوا حاجة أو يقولوا عايزين حاجة تحصل فورا أول ما ما ما ما يطلبوها أو يقولوا عايزينها. ولكن في بقى هنا حاجة، المعادلة اللي مش موجودة عند البشر هي مهما كان الإنسان قوي ومتنفذ وعنده إمكانيات، لو الحاجة اتعملت بالضبط بمنتهى الدقة كما يريد، ما يقدرش يطالب انها تيجي فورا، هتاخد وقت عشان تعمله مظبوط. ولو الحاجه دي اللي هو عاوزها جت فورا اول ما طلبها، ما يقدرش يطالب انها تيجي بالظبط كما يريد وبالمطابقه للمواصفات اللي هو عايزها، انها هو طلبها بسرعه فجت له بسرعه، فيا اما بسرعه يا اما بدقه، لكن الاثنين مع بعض مهما كان الانسان ما يقدرش عليها. اذن عشان الآية دي تبهرني إن ربنا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أو مثلا في سورة النحل مثلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إن ربنا لما يريد شيء يقول له كن فيكون، عشان ده يكون خارج طاقة البشر، يبقى لازم ده يكون معناه إن ربنا لما يريد شيء يحدث بمجرد ما يريده، مجرد ما يقول له كن ويحدث بالضبط كما يريد، عشان يبقى ده مختلف عن البشر بقى، عشان يبقى ده معجز. طيب انتوا عارفين الايه دي لها قراءتين، كن فيكون لها قراءتين، لكن ما حدش بيقراهم ابدا، عشان كده احنا ما نعرفش ما نسمعش عنهم ابدا. ليه؟ لان اختلاف القراءه جاي في اخر حرف اللي هو النون بتاعت فيكون. لو تلاحظوا هي كن فيكون، صح؟ ليها قراءه اخرى كن فيكون، بس الاختلاف ده مش مشهور. يعني في اختلافات مشهوره زي مثلا ايه؟ اكتر اختلاف في القراءه مشهور والناس كلها عارفاه حتى لما يعرفش حاجه في القراءات، في الفاتحه مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، عارفين ان المغاربه والجزائريين والتوانسه بيقروها مالك يوم الدين. ليه؟ عشان خاطر بيقروا بروايه ثانيه اسمها ورش، حتى لما عندوش علم في القراءات عارف دي معلومه معروفه لانها مشهوره، اختلاف مشهور، ولانه بيستخدم باستمرار. لكن كن فيكون الاختلاف بتاعها ما بيستخدمش اصلا خالص، هي اصلا ولا قراءه فيهم بتقرا، لانه دايما بنقف على فيكون، فاحنا لما بنقف بنشيل التشكيل وبنحط سكون، فاحنا بنسكن دايما بنقول كن فيكون. لكن هي كن فيكون وكن فيكون. تعالوا نشوف كده اجيب لكم من ايه، من تعرفين احنا بنستخدم المصحف بتاع القراءات بتاع الشيخ كريم راجح، لانه منظم قوي وايه وواضح يعني. اهو كن فيكون وكن فيكون، الجمهور على كن فيكون عند ابن عامر والكسائي، ده بالنسبه للايه بتاعت النحل كن فيكون. بس عمرنا ما هنقرا بالضم او بالفتح الا لو وصلنا الايه، وصلنا الايه. يعني مثلا هنا مثلا ايه الايه، الايه مثلا ايه في البقره، بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وقال لازم اوصل عشان اضم او عشان افتح، كن فيكون وقال، فعشان اقدر اشكل الحرف الاخير لازم اوصل بالايه اللي بعدها، وعاده احنا بنقف على رؤوس الايات فما بنوصلش، فبنقول كن فيكون. عرفت ليه احنا ما نعرفش حاجه عن الايه؟ نادرا ما تلاقي حد عارف ان هنا في اختلاف قراءه. اللي فتح الموضوع ده عندي هو التدبر، انه طيب ماشي انا بحب اسال نفسي، ربنا اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، طب ايه معناها؟ يكون فورا ولا يكون بالضبط كما يريده الله؟ عشان يبقى الاثنين يبقى القراءتين. تعال بقى نفهم ايه الايه. بصوا يا جماعه، بديع السماوات والارض، اذا الله سبحانه وتعالى هو المبدع الذي ابدع السماوات والارض. حلو. واذا قضى امرا، يعني لما ربنا يقضي بشيء فانما يقول له، مجرد بس يقول له كن فيكون. طيب قلنا المعضل عند البشر ان ممكن بشر يكونوا اقوياء جدا ومتنفذين جدا، ملك عايز سياره مضاده للرصاص ويكون العجل بتاعها كمان مضاد للرصاص، وعايز قوي قوي نعمل لك اللي انت عايزه، بس ادينا وقت، عايزها فورا ما تطلبش بقى ايه بكواليتي يعني. عشان يبقى ده معناه انه شيء لا يحققه البشر لازم يكون معناه الاثنين. تعال بقى نشوف الاثنين معناه ايه. انما قولنا لشيء مثلا، تعال ناخد سوره النحل اسهل، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون بالضم، اصلها ايه؟ اصلها فهو يكون، يعني فهو بالضبط ما يكون بمنتهى الدقة كما أراده الله. خلاص؟ يبقى ده على أساس إن في ضمير محذوف، أن يقول له كن فهو يكون، والضمير اللي هو محذوف. خلاص؟ دي اسمها فاء الاستئناف، فالاستئناف دي اللي بعدها يخالف في الإعراب اللي قبلها ممكن. خلاص؟ لكن في الفتح بقى لو كن فيكون في تفسيرين للفاء دي. إما أنها فاء عطف يعني اللي بعدها معطوف على اللي قبلها فيكون يكون معطوف على نقولة أن نقول فيكون. فالفاء دي حرف عطف بتعطف يكون على نقول يعني بمجرد ما يقول يكون هيقول ايه كن صح حلو قوي. عشان كده هي فيكون معطوفة على نقول على أن نقول. أو ممكن تعامل عنها اسمها فاء السببية وتشوف دلوقتي ليه أنا أرجح أنها فاء السببية. هما الاثنين يعني هي ممكن تبقى الاثنين لكن فاء السببية خاصة ونشوف دلوقتي ليه. فاء السببية بتدخل على الفعل المضارع فتنصبه لو كان قبلها فعل أمر. ركز مع شو قلت لكم إيه هتحتاجوا تتفرجوا أكتر من مرة. بص خد الأمثلة دي فاء السببية لو قبلها فعل أمر الفعل المضارع اللي بعدها ينصب. اقرأ فعل أمر فتتعلم. زرني فعل أمر فأطعمك نصب. ها كن فعل أمر فيكون. دي اسمها فاء السببية يعني اللي بعدها سببه اللي قبلها. يعني اقرأ فتتعلم يعني سبب التعلم انك هتقرأ. زرني فأطعمك يبقى سبب الإطعام هو الزيارة. كن فيكون يكون سببه الأمر كن. حلو قوي كده. طيب اما في حالة الضم قلنا كن فيكون يبقى الفاء دي اسمها فاء استئنافية قلنا اللي هي اللي بعدها ممكن يخلف اللي قبلها في الإعراب يعني. طيب يبقى القراءتين معناهم ايه بقى مع بعض؟ معناها إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فهو بالضبط الذي يكون كما أردناه ويكون فورا بمجرد قولنا كن. شفت بقى ده المعنى بتاع ترتيب القراءتين. لكن الأجمل من ده بقى إن القراءتين مع بعض إدوا هذا المعنى بدون الإخلال بجمال القرآن. يعني بصوا كده الفرق بين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فيكون بالضم مرة وبالفتح مرة معناها بص بقى في ثلاث سطور. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فهو يكون بالضبط كما أردناه ويكون فورا بمجرد أن نقول له كن. زودنا سطرين تانيين وفقد الآية دي بالطريقة دي لو صيغت كده تفقد الجمال بتاعها تفقد البلاغة بتاعتها. لكن احتفظت بالبلاغة بتاعتها بتغيير الضمة إلى فتحة فقط. شيء مذهل. الأجمل من ده بقى أنا ليه قعدت أقول لكم أنا برشح أنها فاء السببية مش العطف في كن فيكون. أقول لكم ليه أنا اسمع ليش حاجات بتوع علينا جن في جن في العقود. الأجمل من ده بقى إنه كن فيكون وردت في القرآن الكريم 8 مرات 6 منهم فقط بالقراءتين دول اللي هو الضم والفتح فيكونوا فيكون ومرتين بقراءة واحدة اللي هي الضم فقط فيكونوا. المرتين دول بقى عايزين نجيبهم دلوقتي ونشوف ايه الفرق بينهم وبين الباقيين. ايه الفرق بينهم وبين يعني هتلاقي قراءتين هم ايه بقى اهي الاول الايتين دول اهي اول واحدة اهي آل عمران 59 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون مش فيكون، ما ينفعش فاء السببيه هنا.
0: ليه؟
1: طب تعالوا نشوف اللي بعدها قبل ما اقول لكم، تعالوا نشوف الايه الثانيه اللي برضو مش ما لهاش قراءه بالفتح. شغل مخك معايا. خلاص هي دي طبعا اهي. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير. يبقى في خلق السماوات والارض سواء اول مره او تاني مره عند البعث، ربنا بعد ما كل شيء يتدمر هيخلق سماوات جديده وارض جديده عشان نبعث فيها. برضو دي مش موجوده بالفتح، يبقى ايه؟ ليه؟ احنا قلنا بالفتح بتعتبر الفاء فاء السببيه، بس الحاجتين دول خلق السماوات والارض من العدم هذا امر غير خاضع لقوانين السببيه. كذلك مثلا ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلق عيسى بدون اب وخلق ادم من تراب ده لا يخضع لقانون السببيه ايضا. الفاء دي ما ينفعش تبقى فاء سببيه، فما فيش فيها فيكون، هي حاجه حصلت ومش خاضع لقانون السببيه فما فيش فيها فيكون. شيء مذهل مذهل. بص مثلا الايه المثال ده، الانعام لا غافر 68، هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون بالضم وبالفتح. ليه؟ لان الاحياء والاماته ربنا اذا ارادهم بيحصلوا بقوانين السببيه. الانسان بيحيا بقانون السببيه وبيموت بالسبب بأسباب. خلاص؟ طيب أظن يعني بقى أصعب شوية. طبعا إحنا لما بعدنا عن القصص الموضوع بدأ يبقى أصعب شوية، بس تشغيل مخ لذيذ بيني وبينكم. يعني إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تعقلون يعني تفكرون. التفكير مهم علشان تفهم اللغة العربية. أنت كأنك ماشي بتحل مسائل رياضية. أنت عشان تقدر تقرأ بالتشكيل صح، لو التشكيل مش مكتوب انت طول الوقت عمال تعرب وتشوف اذا كده بتحل مسائل رياضيه. ده فاعل، ده مفعول به، انا هنا هنصب، انا هنا هفتح، انا هنا هضم، انا هنا هكسر. خلاص نتكلم في الموضوع ده بكره ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم، ونتوقف هنا الليله. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في غزة. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، مقهورون فانتصر لهم. اللهم انتصر لهم، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه. اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اجعل السجد بردا وسلاما على عبادك المأسورين وإمائك المأسورات، وعجل بفرجهم، أحسن خلاصهم، فرج كربهم. اللهم اهدنا واهد بنا، وارض عنا وعن أولادنا، واجعلهم هداة مهديين، وارزقهم الأزواج الصالحين والذرية الصالحة. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وامتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير، وصلي لهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد مع حلقة جديدة من تدبر فرش القراءات.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
6: على الجوال. يا بفوتك الجنة يا بفوتك النار. بفوتك الجنة لما تستعف العفة الرقمية ان الجوال هي العفة الحقيقية. قالوا ثلاثة أربعة البشر لا بيسافروا لا بيروحوا لا بيجوا من شغله للبيت وين بيقعد بيخبيص على الجوال بآخر الليل. نمضي وإياكم في برنامج وليستعفف. العفة لا تأتي هكذا. العفة حالة راقية من الإيمان. مين هذا العفيف؟ هذا العفيف الذي يترك هذا الحرام من أجل الله عز وجل. وأما من خاف مقام ربه. أنت هون عم كرمال الله. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لأنه نحن باختبار. نحن باختبار. أودع فيك هذه الشهوة ولكن دلك على طريق الإيمان. إذا كان هيك كل واحد على كيفه يعني نحن منصير مثل يعني صنف من مخلوقات الله اللي هن الدواب. ما في شيء بيمنعه. وربي كما خلقتني. وهيك صايرين الناس أو فئة من الناس أو فئة كبيرة ويعتد بها. فلك ما ضبطت نفسي. لذلك جاء رمضان. شو رمضان منظومة إيمانية قديش نشكر الله عليها. عم يعلمك انه انت يعني هيك انه بس هيك من الفجر للمغرب يعني مو كمان يعني طويله مشان تتربى مشان ارادتك تصير صلبه. وعلى فكره الانسان لما يعتاد الصيام يالفه. نحن هلا الفنا الصيام ما في احلى من الصيام. عم يعلمنا العفه. اليوم بدي أحكي أنه عندما يغلب الإيمان الشهوة. الإيمان أكبر من الشهوة. شو لك سيدنا يوسف إمامنا بهالقصة هاي. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. هي هاي أول وحدة المراودة الحركات وغلقت الأبواب. اثنين ما حدا شايفنا. ثلاثة وقالت هئت لك. هي بحفص وقالت هيت لك. هيت يعني تهيئت لك. خلاص شو الإيمان؟ قال معاذ الله. الذهب 24 أو 21 إذا عليه غبرة أو عليه تراب أو عليه اللي عليه تعمل له هيك هيك بتمسح وشو بيطلع؟ ذهب. المؤمن ذهب. المؤمن ذهب. ذهب أصيل ما في شيء بيغيره. إني أخاف الله رب العالمين. هلأ بالنسبة لموضوع العفة هذا بالذات يعني هو متعلق بالعين. نصيحة أي شيء يتعلق بالمناظر ووسائل التواصل بحياتنا مع الناس أعطيكم شيء عملي. خلاص تسكر. متى ما فتحت الباب الباب لا يغلق. هذا الأخ اللي عم يصلي والله شوش علي يعني. شوفوا يا أبو ناس قل له رول عنده. هذا هنيك اللي بالزاوية عند الشباك اللي عم يشهد ويسبح. لذلك عشان ما شوش المشاهدين. خلاص خليني احكي معكم على الموبايل. خلاص امشي، لا توقف عن شيء هذا بضر، بضر. لو كانت الدنيا تلج وهيك انت ماشي شوي شوي، خليفة معلي اخوانا اللي بكندا بامريكا، شلون ماشي؟ ماشي على حذر. هكذا الانسان المؤمن في الحياة، تفتح بتقول ان شاء الله الله هيك ما يمتحني كي لا اقع، اني اخاف الله رب العالمين. العين بريد، بريد القلب، والنظرة سهم، ونحن ممتحنين. ولا تقول متزوج، ولا تقول خمسيني، ولا تقول ما بيعرف الإنسان، ألا في الفتنة سقطوا. والكلام اللي عم وجهه للرجال هو نفسه يعني أوجهه للفتيات وإلى النساء. نحن بالقرن 21، إذا بترجع 20 سنة هذا الكلام ما بيحكي، لكن هلا بيحكي. أخطر امتحان للعفة هو التليفون، التاب، الجوال، أبدا كل الدنيا فيه. هدول التطبيقات، هدول الانستغرام والفيسبوك، الواتساب، بما أنه يعني هو بوابة لكل هالأشياء، وكله عم يفتح على كله. بعدين هلا ما عاد يعني هلا لا يفارقك. هلا الجوالات الجديدة ما عاد فيها سيم، اي سيم، خلاص هيك شغلة مثل باركود، تاخذ جوال يعني اي سيم بيشتغل معك بالطيارة، سابع منجم تحت الأرض، وين ما بدك بتفتح، بتكون بآخر غابة غابات الأمازون، شو بده يفتح ويشوف. وهي هذا أخطر امتحان للعفة. بعدين كل الناس هون السوق، احنا ليش صرنا انه ننزلكم ريلات والهي، لانه الناس هنيك سوقها، نحن نروح على سوق. بس نحن منشكر واحد على تريليون مما يصنع. لذلك اسمعوا مني، هذا الجوال هذا يا بفوتك الجنة يا بفوتك النار. هذا يا بفوتك الجنة يا بفوتك النار. بفوتك الجنة لما تستعف، وبعدين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله شو جاي الله لما جل وعلا انه انت بتتقي، الله غني عنك وعن صيامك وعن عينك وعن غض بصرك، بدي اياك تعيش هيك باكابريه، براحه نفسيه. لا المراه عجبها جوزها من قفل الجوال، ولا الزلمه عجبته مرته، ولا الابن عاجبه ابوه، ولا حدا عاجبه شكله. هذا بدي اقص مخاره، وهذا بدي اقص بطنه، وهذا بده يقص، وعم يتفرجوا والدنيا كلها، وهذا عم يعمل دعاية لهذا. والحقيقة مو هيك الحقيقة. هلا تعتكف في العشر الأواخر من رمضان، تمسك مسبحتها، الحقيقة هي هي الحقيقة. النصيحة اللي عم تسمعوها الحقيقة، الصلاة، العفة الرقمية يعني الجوال هي العفة الحقيقية. لأنه نحن وين عم نروح؟ ما عم نروح، ما حدا سألوا، ثلاثة أربعة البشر لا بيسافروا لا بيروحوا لا بيجوا من شغله للبيت، وين بيقعد يخبيص؟ على الجوال بآخر الليل. أيضا إذا بدك تجوا للحقيقة،
7: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
8: They just give the tablets and devices to their children under 5 years old.

للحقيقة الشهوة قديش الشهوة؟ الشهوة قديش؟ قديش مدتها؟ شهوة لحظات، لحظات. مشان شهوة دقيقة ونص دقيقة ودقيقتين تخسر جنة عرض السماوات والأرض. والشهوة على وسائل التواصل هي شهوة غير حقيقية، مثل ما عملوا لكم الأكل على وسائل التواصل، وزي شفتوا أكلة يبرق تشبعوا. الحقيقة أنه الإنسان يروح على القناة النظيفة ويشبع رغبته بإيش؟ بالزواج وخلصنا. أي هون هذا كله ياته فضول. اشغلوا أوقاتكم بالخير، خلي يكون عندك برنامج، برنامج عمل إبداعي في الدنيا، عمل إبداعي للآخرة. صار هلا الواحد يعني شو إخواننا الكرام، روحوا شوفوا هدول إخواننا اللي بموريتانيا، ما في واحد من بناتهم اللي حفظ القرآن، ولد صغير توقفوا بالطريق وين ما بتسألوا، لا بيعرفوا الجوالات ولا بدهم جوالات ولا بدهم هالحياة هي. نحن ابن 6 سنين معه جوال، انت عم تعطيه قنبلة، هي قنبلة موقوتة. لذلك الشهوة لحظات، والعفة كرامة عمر بالدنيا وبالآخرة. أبدا كرامة، كرامة بالدنيا وبالآخرة. مستحيل أنه أنت كرمال الله تساوي شيء وما يعطيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يستعفف يعفه الله. سأل نفسك مستاهلة الشغلة هي؟ مستاهلة؟ هلا اللي بيجي مثلا بيطلق نار أو كذا وبيضرب سكينة ويه، شهوة الغضب شو كلفته؟ مين بيعرف؟ عمره، يا بيقضيه بالسجون يا بده يروح لوين؟ على حبل مجنح. فأنت لذلك هيك فتحه مظبوط، فتحه مظبوط. شو مقضي ليل رمضان على الأفلام؟ ما حقول لك أفلام إباحية، بس في ناس، في ناس أفلام إباحية، وفي ناس شو هالمناظر هي؟ لذلك لك لا عاد عجبه وتاخده بدك تجوزه، ما عم يعجبه. هي إخوان الكرام نحن عايشين بعالم هذا مو مزبوط. هذا اللي عم نشوفه مو مزبوط. تصدقوني بتصدقوني؟ نحن بالبيت عندي لما كنا مع الوالد عم حاكيكم يعني 78 77، تلفزيون ما عنا، ما عنا اصلا. كانت البيوت كلها يعني 75% ما فيها تلفزيونات. مدري شلون هيك عند خالتي جبنا هيك مشان نتفرج على توم وجيري، هذا ال 12 بوصة نتفرج اولاد. قالوا لنا انه على 8:30 في اخبار. شو هو كان نشر الليل الساعه 8:30 ولا بيفوت الوالد حتى تشوفوا شلون الميزان كان وشلون هلا الميزان. يمكن انه شو قال لي الوالد، ها عم شاف مذيعه مثل انه مو حاطه حجاب، قال يا قليل الحياه كان عمري 5 سنين عم تتفرج على واحدة أرعى ما حط على راسها، لك ما فيك أدب. هيك كان ميزانهم. شوف الطهر قديش كان، شوف قديش كان الطهر. هلا طلعوا من قبره هلا للوالد وقالوا تعال شوف شو صاير بالدنيا، قالوا تعال شوف على التيك توك، تعال نشوف على الانستغرام. ليه رحلوا؟ الله يرحمه يعني
جبت له تليفون وهيك بدي ساوي له بالواتساب كذا وهي ما كانت تزبط معه. قال لي خلص هذا بيرن بقول الو وانتو دقولي ما يعني طلع من هالدنيا وهال القصص زي ما زطيت معه. شوفوا قديش كان الطهر. لذلك بدك تحمي قلبك. واحد عم يقولوا له معك كهربة قلب، مين بيعرف الكهرباء تبع القلب لما بصير فيها مشاكل؟ هذا ما بدنا هي مشغلة، بصير معه رجفان بالأذين، مشكلة كبيرة بده ضبط وبده لا حدا يزعجه وكذا وبياخد حب وبياخد هي قلبك تلاقي متوتر يعني صاير معه مثل يعني ما عم ينام كله من القصة من الحرام. إذا مو من الحرام الحرام الحقيقي وهي ما عاد في إبداع. تعرفوا شو يعني ما في إبداع؟ يعني بفوت على الجامعة بيطلع من الجامعة ما في شيء، سنة بسنتين والبكالوريا بثلاث سنين وحطه على صفحة قرآن ما بيركز وعطيه مصاري يجيب بقدونس بيجيب لك كزبرة ما في مو شغال. شو بكون؟ كان الواحد عمره 14 سنة يكتب ديوان شعر قاعد عم يفكر الله شوفه فوق من إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. قالتوا شايفينها؟ إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، بده الله بده رضاء الله. هلا العشر الأواخر من رمضان اعتكاف، إذا مو اعتكاف كامل هيك قال لهم خلاص أنا ما بدي سكر جوالي. لك علم قال لي أرجينا العفة الرقمية في العشر الأواخر من رمضان. هلا بقول لك كرامة، بدك كرامة؟ بدك كرامة حافظ على كرامتك ولا تلعب بمشاعر بنات الناس ولا تلعبي بمشاعر أولاد الناس. عفي صلوا هن ثلاث سنين بالجامعة وكذا وهي وعم يحكوا مع بعض وهذا يتجوزوا بعدين بيقول لأ أنا والله أمي ما وافقت جاء عم يتسلى. يا بنتي لا تخلي قرارك مع واحد طايش وعدك بزواج أو وعدك وهي هذا جاي يتسلى. الله قال وقت البيوت من أبوابها، وانت لا تلعب بمشاعر بنات الناس، هي الكرامة. بنت لها كرامة، روحت لها كرامة ثلاث سنين ظلت تضحك على أبوها وأمها وقال لها أنا ما بدي أتجوز العم جوا يعني عرسان وخاطبين. خلص الواحد اللي ناوي الله بيسر له، والله بدأ أول بيت وأول نظرة بيقول توكلت على الله. كل واحد على حسب نيته، بيقول لك صلي أربع سنين أنت مراكز، أنت محيطك يا بيصنع كف العفة أو بيكسرها. ذلك هذا نداء أنا بالنسبة إلي أخواننا الكرام، شوف أنت وين قاعد. خلاص نحن الناس اللي طلعت وراحت وقعدت في بلاد الله الواسعة خلاص السبب. إذا بدي ظل ابنك نازل هيك على المدرسة واختلاط وألمانيا، أنت شو يعني إذا خسرت أولادك وربحت الجواز أنت ربحان؟ خلاص طيب أخذت الجواز. هلا قبل جاني أخ قبل شهر رمضان بشهرين يعني بعد صلاة العشاء اللي عرفتني قلت له والله عرفتك أنا باي. لما طلعت على كندا لقيت محاضرة قلت لهم كلكم بدك تنزلوا، قال لي أنت قلت من هون أنا عملت جدول تركت كل شيء أولاد وصغار هيك الله يسلم، قال لي هلا حوفهم وخليهم عندي أحسن ما شو بس يكبروا ما حدا يرد عليه. البيئة هي التي تصنع العفة أو تكسيرها. بعدين عمل له حتى أنت هلا بالشام، ليش بالشام أنظم ما فكركم؟ بس يعني بالشام كان هلا في مجلس علم حكى لي أخ بارح صلى عندي
واللي بالصلاة وما شاء الله وكذا وهي. هل على فكرة ما عاد هذا صلى 20 ركعة برا إلا ما يعني ما رحم ربي يعني بتلاقي بدك تدور بس يعني ما هي جرعة كبيرة هي ليثيوم. هلا جاي لسه العشر الأواخر والمجاهدة للجهاد كان سيف وروح وسفر وتراب ما بدي خلص جوال ما بدي خلص بهاليومين ما بدي ما بدي عكر علي العشر الأواخر من رمضان يا أخي أقل شيء. المجاهدة تصنع رجال ما عنده استعداد يجاهد نفسه أنه يوقف أفى الإمام. تجي على الجامعة لك صوت جميل وتلاوة راقية ومكان مرتب وسجاد وعلى 24 لكن شو اللي عم يحكوش فيه 650 ألف مليار إبليس راكبه وبدك تجاهده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بدك النور هيك بقلبك بدك الطمأنينة بدك النور في وجهك سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إن شاء الله هيك الله هيك يرزق الشباب ولا تروح على التجمع والله نزلوك حط فيك شو اسمه في يعني ميزة انه ما حدا بيقدر يضيفك لمجموعة حتى تعطيه يعني بسموه الاذن مسموع الجامعة وبنات وشو شو تقبل القصة. والله استاذ مو بشان شيء بشان الملخصات شغله

زوجتك وهذه، روح اسكن بخيمة برأس جبل قبل ما ينزل البلاء، سمعانين؟ روح اسكن بخيمة برأس جبل، حمل حالك روح اسكن بغرفة وحمام وترك البيت اللي هو 100 متر و 200 متر حتى العفة أسلم للقلب، حتى يكون المجتمع كله عفيف. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، هذا كلام سيدنا الإمام الشافعي. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم، بروح يدفع مصاري ليزني في بيته، يزنى بغير دراهم دقة بدقة ولو زدتها.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا نصالة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: من روائع الحضارة الإسلامية
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع رائعة جديدة من روائع حضاراتنا الإسلامية. ونتحدث في هذا اليوم عن حقوق الخدم والعمال والعبيد في الحضارة الإسلامية. أعز الإسلام حقيقة الخدم والعمال، ورعاهم وكرمهم واعترف بحقوقهم لأول مرة في التاريخ. سبحان الله، فعلا لأول مرة في التاريخ، بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية، وفي بعض الشرائع الأخرى معناه المذلة والهوان، لكن الإسلام سبحان الله جاء ليقيم العدالة الاجتماعية، ليوفر الحياة الكريمة. كان صلى الله عليه وسلم في حياته خير شاهد على عظمة نظرة الحضارة الإسلامية للخدم والعمال. هم جزء من نسيج المجتمع، لا يمكن للمجتمع أن يتخلى عنهم، ولا يمكن للمجتمع أن يتنازل عن خدماتهم، وفي نفس الوقت لا يمكن للمجتمع أن يتنازل عن رعايتهم وعن تكريمهم وعن تبجيلهم، لأنهم يقدمون خدمات جليلة جدا للمجتمع. الرسول عليه السلام بيقول في حديث شريف: أنا أعتبره تحفة حضارية راقية أحملها لكل العالم ليعرفوا نظرة الإسلام إلى الإنسان ونظرة الإسلام إلى الخدم والعمال. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إخوانكم خولكم، يعني الخدم هم إخوانكم. سبحان الله، يرتفع بدرجة الخادم إلى درجة الأخ، ويقول: جعلهم الله تحت أيديكم. يعني هذه التقسيمة بين إنسان يمتلك وإنسان مملوك، أو إنسان خادم وإنسان رئيس، هذه التقسيمة لم تفعلها أنت، ولكن فعلها ربنا سبحانه وتعالى بمقادير شتى. فيقول: جعلهم الله تحت أيديكم، لا فضل لكم أن أصبحتم أسيادا وأصبحوا هم من الخادمين، ولكن جعلهم الله تحت أيديكم. ثم يقول: فمن كان أخوه، انظر إلى الكلمات، يعني يؤكد على هذا المعنى، فمن كان أخوه تحت يده، انظر، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. يا الله، هذه فعلا من أرقى القوانين في تاريخ الإنسانية، أن تجعل الخادم يأكل مما تأكل، ويلبس مما تلبس، ثم لا تكلفه أكثر مما يطيق، فإن حدث وكلفته لظروف معينة فأعينوهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا التصريح الذي يرتفع بالخادم إلى درجة الأخ هو فعلا تصريح لم يأتي إلا في الشريعة الإسلامية، ولم نره إلا في الحضارة الإسلامية العظيمة. ألزم الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب العمل أن يوفي للعامل وللخادم أجره المكافئ لجهده دون ظلم أو مماطلة، فقال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. انظر إلى الكلمات، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، يعني مباشرة، لا تمطل، لا تعطيه غدا أو بعد غد كما يحدث كثيرا في بعض الشركات، أن يؤجل المرتبات أو الأجور التي يعطيها للناس فترة من الزمن، وهو يتعلل بأن عنده ظروف أو عنده كذا أو كذا، وهو يعلم أن العامل أو الأجير ظروفه صعبة ومادياته صعبة، وقد يحتاج إلى هذا المال، ولكنه يظل في هذا العمل على الرغم من قلة المال احتياجا لهذا العمل. فينبه الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يستغل صاحب العمل حاجة العامل، ولا يستغل اضطرار العامل إلى البقاء في العمل في أن يؤخر عنه أجره، فيقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ويقول في حديث آخر: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يعني ثلاثة يحاربهم ويعاديهم ويواجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي حقه أو لم يعطه أجره. يعني رجل أخذ أجير واستعمله واستفاد منه واستوفى حقه منه، ثم في النهاية بعد أن قضى الأجير ما عليه من أعمال لم يعطه الرجل حقه. هذا عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يعاديه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يخاصمه يوم القيامة، يحاجه يوم القيامة، لأنه ظلم أجيرا من الأجراء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في قاعدة عظيمة جدا من قواعد الإسلام ومن حقوق الخدم والعمال، يقول: ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجرا في موازينك. انظر إلى الرقة وانظر إلى التعبيرات الجميلة الراقية. يقول: ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجرا في موازينك. يعني أنت كلفت العامل بأعمال والعامل يقبل أن يكون بهذه الأعمال، فما رفعته عن العامل بعد أن كلفته إياه، ما رفعته من أعمال وما خففته من أعمال يجعل لك أجرا في موازينك يوم القيامة. وهذا تحفيز لكل المسلمين أن يخففوا الأعباء والأعمال عن العمال وعن الخدم. ثم ينظر إلى معنويات ونفسية الخادم صلى الله عليه وسلم فيقول ناصحا أمته دالا أمته على الطريق الأصوب، يقول صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. يعني يقول أشياء تمنع الكبر من النفوس، يعلم المسلمين أشياء تمنع الكبر من النفوس. وخلي بالكم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة، يعني لا يدخل الجنة سبحان الله الذي في قلبه مثقال ذرة من كبر. يحذرنا صلى الله عليه وسلم من الكبر ويدلنا على بعض الوسائل التي تمنع هذا الكبر من النفوس، فيذكر منها أن نأكل مع خدمنا. إذا أكلنا مع خدمنا فهذه دلالة على ذهاب الكبر من قلوبنا. وكانت حياته صلى الله عليه وسلم تطبيقا لهذه الكلمات، لم يكن يقول هذه الكلمات ثم يمارس حياة أخرى صلى الله عليه وسلم. يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ما ضرب صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة. يعني في كل حياته صلى الله عليه وسلم لم تمتد يده أبدا بإذاء لمرأة ولم تمتد يده أبدا بإذاء لخادم، بل إنه كان يغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما يرى أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يضرب خادما له أو يحمله فوق ما يطيق. وانظروا إلى هذا الموقف عندما جاء صلى الله عليه وسلم وشاهد أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يضرب غلاما له، فجاء صلى الله عليه وسلم ووقف خلف أبا مسعود وقال له كلمة شديدة، قال له: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك عليه، اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك عليه. يرهب أبا مسعود من كونه يضرب غلاما، يقول له أن الله عز وجل يقدر عليك أكثر من قدرتك أنت يا أبا مسعود على هذا الغلام الضعيف. فالتفت أبو مسعود فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيحذره شخصيا من ضرب هذا الغلام، فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. من شدة الغضب الذي رآه أبو مسعود على وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم أعتق الغلام وقال هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار، وفي رواية لمستك النار. يعني يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا مسعود وأمثال أبي مسعود الذين يضربون خدمهم ويضربون عبيدهم، يقول لهم: أما لو لم تفعل للفحتك النار، كنت ستعذب بالنار يوم القيامة على هذا الإيذاء الذي قمت به في حق هذا الغلام الضعيف أو هذا الخادم الضعيف. في يوم من الأيام أرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه في مهمة أو في شيء يقضيه له، فانظروا إلى هذا الموقف اللطيف يعلق عليه ويذكره أنس ابن مالك شخصيا، وكان طفلا صغيرا في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول أنس ابن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب. طفل صغير، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا، الطفل الصغير الخادم أنس ابن مالك يقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم عندما أمره أن يذهب لقضاء شيء، يقول له: والله لا أذهب. انظروا إلى هذه المعارضة، وفي هذا الزمن الذي كان يستعبد فيه الناس ويستعبد فيه العبيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هذه الكلمات ولا يعلق عليها، يسمع كلمات أنس بن مالك الذي يرفض أن يذهب، وفي داخله أنه يريد أن يذهب لكنه يريد أن يستمع إلى رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لا أذهب. ويقول أنس بن مالك: وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرجت فمررت على الصبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مشي وراء أنس بن مالك لما قال له لا أذهب، ولقاه واقف يلعب مع الصبيان فأمسك به من ظهري، فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الموضوع بعصبية ولا بتعنت ولا بتزمت ولا يعني غضب في وجه أنس بن مالك، وقال لو تذهب وتلعب مع الصبيان وقد أمرتك أن تفعل كذا وكذا، وأنا سيد المدينة وأنا رئيس المسلمين وأنا النبي المرسل وأنا وأنا، لم يقل كل هذا الكلام، إنما أخذ الموضوع بمنتهى البساطة، بل هو يضحك. ثم قال له يا أنيس، بيدلعه كمان، يعني يدلله، يقول له يا أنيس اذهب حيث أمرتك، يا أنيس اذهب حيث أمرتك. فقلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. يعني في كل هذه السنوات الطويلة ما قال له مرة يا أنس لما لم تفعل هذا، وما قال له مرة يا أنس هل فعلت ذلك. سبحان الله، حياة طويلة مع ذلك كان حريصا صلى الله عليه وسلم على حسن المعاملة مع الخادم، بل كان صلى الله عليه وسلم حريصا على زواج الخدم الذين يعملون عنده. وفي هذا الموقف الجميل يروي ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام يخاطب ويقول له يا ربيعة ألا تزوج. خلي بالنا أن ربيعة ابن كعب كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الشاب الذي يخدمه ولا يراه يتزوج، فقال له يا ربيعة ألا تزوج. فقلت، والكلام لربيعة يقول، فقلت والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج، وما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. انظروا إلى الكلمات، يعني ربيعة ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه يقول ما أريد أن أتزوج وما عندي ما يقيم المرأة، يعني أنا رجل فقير ليس عندي شيء، لا أستطيع أن أقيم بيتا من البيوت، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. قال فأعرض عني الرسول صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه في هذا الموقف، ثم قال لي بعد ذلك يا ربيعة ألا تتزوج، مرة ثانية يعرض عليه. فقلت لا والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج، وما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عني، ثم راجعت نفسي فقلت والله يا رسول الله أنت أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة. قال وأنا أقول في نفسي لئن قال لي الثالثة لأقولن نعم، يعني لو طلب مني مرة الثالثة أنا أتزوج لأقولن نعم. فقال لي الثالثة يا ربيعة ألا تتزوج. انظروا يا إخواني وأخواتي كيف تشغل القضية ذهن الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقلت بلى يا رسول الله مرني بما شئت أو بما أحببت. قال انطلق إلى آل فلان إلى حي من الأنصار فقل لهم كذا وكذا. وسعى رسولنا صلى الله عليه وسلم في زواج ربيعة، وبالفعل تزوج ربيعة، بل وجمع له رسولنا صلى الله عليه وسلم المهر وأولم له الوليمة وتزوج ربيعة الخادم رضي الله عنه وأرضاه. هذه نظرة الإسلام إلى الخدم وإلى العمال، وهذا طرف بسيط جدا جدا مما أسهمه الإسلام في هذه الحضارة الإسلامية العظيمة، الحضارة التي قدمت نموذجا للعالم في التعامل مع المرأة والتعامل مع الخدم والعمال والتعامل مع الأقليات والتعامل مع كافة طوائف البشر. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من روائع الحضارة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور راغب السرجاني.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بين المؤمنين من جهة، وبين الكافرين والمنافقين من جهة أخرى. وحين يقول الحق سبحانه وتعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة، لا يوجد نقض لهذا الحكم، لأنه لا إله إلا هو. ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى خبرا يحتمل أن يجد المصاب بالخبر منه منفذا يسده الله بهذه القضية، فالله يحكم. وما دام الله يحكم ولا اله الا هو، يبقى انتهت المساله. قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما حكم على قوم كانوا حتى من اقربائه صلى الله عليه وسلم، عمه، وبعد ذلك يقول فيه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. قول الحق سيصلى نارا ذات لهب يدل على أنه يموت على الكفر ولن يهديه الله للإيمان، مع أن كثيرا من الذين وقفوا من رسول الله مواقف العداء آمنوا برسول الله. كل يوم معسكر الشرك يفقد واحد يروح للإيمان، مثلا عمر بن الخطاب، مثلا سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، خالد بن الوليد، كل دول مش أمنوا. طب ما الذي كان يدري محمد عليه الصلاة والسلام أن أبا لهب سيكون من هؤلاء، وبعد ذلك يأتي ويعلن إيمانه أمام الناس ويقول: قال ابن أخي سأصلى نارا ذات لهب، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقلت كلمة الإيمان. الله الذي قال علم أنه لن يقول، وتحكم في مستقبل لعدو من أعدائه يختار أن يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك ما قالها. لعل قائلا يقول: أو كلام من الله، يوم يقول سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد، الاثنين أهو خلاص بقى، دول ما كانوش يقدروا يجوا في جامع كده ويقولوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينهوا المسألة، مع ذلك ما قالوا. يبقوا أغبياء برضو ولا لا؟ كافرين وأغبياء كمان، خلاص. وبعد ذلك يأتي الحق بعدها في الترتيب المصحفي ليقول: إياكم أن تفهموا أن هذه القضية تنقض، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، يعني سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، حد تاني هيقول كلام علي؟ أنا قلت كده يعني خلاص انتهت المسألة. إذن فالله يحكم بينهم يوم القيامة، ولا معقب لحكم الله، محدش هيعقب عليه لأن مفيش إله تاني، مفيش إله تاني. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لأن دي نتيجة إن الله هو الذي يحكم. يوم إزاي الله يحكم وبعدين يبقى فيه سبيل للكافرين على المؤمنين؟ مش ممكن، ما يبقاش لهم حجة ولا يبقى لهم قوة ولا يبقى لهم طريق على مين؟ على المؤمنين. يقول لك: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول له: آه. يقول له: طيب دي القضية دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ طب في الآخرة الله يحكم ومفيش، إنما في الدنيا دنيا أسباب، يمكن برضو يجعل للكافرين على المؤمنين إيه؟ سبيل، ينهزهم في معركة قدام. أم قال لك: أهو خد بالك بقى، الشاعر لما جه قال لك: إياك أن تعتبر الخطأ ليس من جند الصواب. الخطأ نفسه من جند مين؟ الصواب. قال لك: ازاي؟ قال لك: لانه لما يخطئ ويصحح له الخطأ أخذ القضية من وجهين. قضية الأولى أنا قلت له الفاعل مرفوع مش كده، وبعدين جه غلط مرة ونصبه، يبقى هو اتخذ القضية الأول وسهي عندي، أقوم أنا أضربه كده أقول له لا إيه وده مش فاعل ودي فاعل، والفاعل حكم إيه الرب تلزق في راسه. يبقى الخطأ من جنود الصواب ولا لا؟ الخطأ من جنود مين؟ الصواب. والباطل من جنود الحق. الباطل نفسه، لأن الباطل لو ما استشراش كده والناس عضهم الباطل فتألموا، أيوجد هاتف بالحق؟ لو ما كانش الباطل يعمل له شوية متاعب كده ويخلي الناس تهيك كنا نروح للحق. يبقى الباطل نفسه من ايه؟ يبقى الخطأ من جنود مين؟ والباطل من جنود مين؟ اوعى تقول الباطل، لا ده الباطل ده هو اللي بيوين للذعة من استشراء الفساد وخلينا نصره. طب الألم اللي يجي للإنسان، طب ما هو من جنود الشفاء. طب ما هو الألم معناه بيقول لي يا هذا هناك غيء غير طبيعي في هذا المكان، تنبه الله يوم يخلينا نروح ايه؟ لولا هذا الألم ما كان يستشري بيه بإيه؟ المرض ولا أدرش. يبقى الألم برضو من جنود مين؟ من جنود. يبقى إيه؟ الخطأ من جنوده، والباطل من جنوده الحق، والألم من جنوده الشفاء. وكل خطأ يؤديك إلى صواب، مش غلط ده، ده يبقى تأكيد للصواب بس بلزعة، تأكيد للصواب بلزعة عشان ما عنتش إيه؟ عشان ما عنتش تنساه. خلاص؟ لما جه مثلا السيبويه، السيبويه اللي انتوا بتسمعوا لما واحد يلحن في اللغه ويكسر فيها تقولوا ده زعل السيبويه. ليه يعني؟ اشمعنى السيبويه يعني؟ لان السيبويه ده هو اللي وضع الايه؟ النحو بقى والقواعد وكلمه الكتاب، اذا اطلقت الكتاب في عرف اللغه يبقى ينصرف الى كتاب مين؟ السيبويه. زي ما نقول كتاب في عرف الاديان ينصرف الى مين؟ القران. الكتاب في عرف اهل اللغه ينصرف الى مين؟ كتاب سيبويه. سيبويه هو اللي مؤلف الايه؟ في النحو. طب هو سيبويه ما كانش بتاع نحو يا سيدي، سيبويه كان بتاع قراءات، قراءات القرآن. ثم كان جالس وعيبت عليه لحنة في مجلس لحن، فلما عيبت عليه اللحن زعل وقال والله لا أجيدن العربية حتى لا ألحن، فأصبح مؤلفا في النحو. إيش الشاطبي رضي الله عنه ما كانش بتاع قراءات، كان بتاع نحو، بتاع مين؟ وبعدين جت حاجه في القراءات ما عرفهاش، قال والله لازم اقعد للقراءات دي واقطع وانا بقى شيخ القراء. الشاطبي شيخ القراءات كلها. يبقى لا غلطه لحنه عملت من سيبويه ايه؟ نحو. وخطأ برضه في القراءات عملت من الشاطبي ايه؟ مع ان ده كان نحوي ودكره كان ايه؟ بتاع قراءات. يبقى اذا الخطأ اللي تهدي الى صواب ما تعتبرش عين الصواب؟ معين الصواب. يبقى يفهموه الخطأ من جنوده، والباطل من جنوده، والألم من جنوده الشفاء والعافية. خلاص كده على الأول. ولذلك تيجي تقول بقى أنا على الله وللكافرين على المؤمنين سبيلا، طب ما هم في معارك كتيرة ايه؟ انتصروا عليه. نقول له دي مش أصالة بقى، ده جاء للتربية في أحد خلف رسول الله ولا ما خلفوش؟ طيب تبقى لما نيجي نهزم تبقى بدنا نصوب ولا ما نصوبش؟ طب وفي حنين اعجبتهم الكسرة ولا لا؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم ايه؟ كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الى اخره. الله. يبقى اذا دي معناها النبر. ولذلك الشاعر يقول ايه؟ اللي تعرف لمثل هذه المسائل وبيصورها بيقول ايه؟ ان الهزيمة لا تكون هزيمة إلا إذا لم تقتلع أسبابها. الهزيمة ما تبقاش هزيمة إلا أنت إذا ما تفتش أسبابها إيه وتقلع أسبابها. إنما إن جت الهزيمة عشان تقلع أسبابها، الهزيمة في أحد عشان خالفنا أمر الرسول، فالهزيمة دي جت قلعت المخالفة، تبقى مش هزيمة بقى، تبقى نصر ولا مش نصر؟ تبقى ما إن الهزيمة لا تكون هزيمة إلا إذا لم تقتلع أسبابها، لكن إذا صهرت لتطرد شائبا فالحمق كل الحمق في من عابها. إذا جت علشان تبين لي غلطي وأخد بالي منها تبقى مش إيه. وكم من خطأة أهدت صوابا، في خطأ تهدي ايه الانسان الى صواب ايه متعدد. فاذا رأيت للكافرين على المؤمنين للكافرين سبيلا على المؤمنين فاعلم ان حتة الايمان اتلخلخت فيه، فجاءت المسألة دي عشان تلفتهم الى ان سنن الله لا تتغير حتى من اجل المؤمنين به، ما تاخدش اسباب الشيء تاخد النتيجة، تاخد اسباب وتاخد النتيجة. اعدوا لهم ما استطعتم، ما اعدتوش ما استطعتم تبقوا تستعدوا، ذرتكم الكسوة تبقوا تستعدوا. اذا سنن الله ولم تجد لسنة الله ايه، مش علشان انا قلت انا مؤمن بالله خلاص يتغدر، لا ده انا مؤمن بالله اخذ جزاء على قدر ودي في الايمان. يبقى يغار عليا لما اغلط، لما اغلط يقول لي لا دي تغلط فيها، لازم اتأدب لازم اتربع. فالحق سبحانه وتعالى ساعة ما ترى ان الكافرين لهم سبيل على المؤمنين في الدنيا فاعلم ان قضية من قضايا الايمان قد اختلت في نفوسهم، ولا يريد الله ان يظلوا هكذا، بل يريد الله ان يصفيهم من هذه الاخطاء. يوم يعمل ايه؟ يوم يجعل للكافرين على المؤمنين علشان ايه؟ عشان تعضهم دي، ولما تعضهم دي يقوموا ايه؟ يقوموا يتنبهم الى الايه؟ الى هذه المسألة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ان المنافقين يخادعون الله، بقى نحن نعرفها من مسألة المنافقين انهم كانوا بيظهروا الايمان ويبطنوا الايه؟ ويبتدوا الكفر. ام قال لك ايه وعيفتكر حد ان بيعمل حاجة من ورا ربنا؟ ده المخادع الذي يعلم ان من يخادعه يعلم خداع ما يبقاش مخادع يبقى اعمل مش كده ولا لا؟ واحد بينكر بيك وهو يعرف انك انت عارف انك بتنكر، يبقى ده مكر، ده المكر وما ينعرفش. انما ده ما عرفت انك بتنكر تبقى انت مكر، ده من عرف انك انت مكار ما بقتش مكار. ده الاصول في المكر ايه؟ انك انت ما تعرفش ان مكار. فهم بيقول تعالى الجماعة المنافقين دول بيخادعوا مين؟ يظهرون الايمان ويبطنون الكفر. هم بيخادعوا مين؟ بيخادعوا من لا يعلم هذه القضية. لا قل لهم ده انتوا نفسكم يجب ان تأخذوا درس من معاملة الله بواسطة المؤمنين لكم. طب انتوا بتعملوا ايه؟ طب دمكم مصون ومالكم مصون وبنجري عليكم احكام الايه؟ الاسلام. خلاص كده انما مبيتين لكم ايه بقى؟ الدرك الاسفل من النار. يبقى مين اللي بيخدع التاني بقى؟ طب انتوا اللي بتخدعوا ولا احنا اللي بنخدع بقى؟ يبقى الشاطر بقى ما يخدعش اللي يعلم ان ايه؟ ان اللي بيخدعه يرى. كلمة خدعة يعني عمل ايه؟ مكر به مكرا يبدي له امرا ويخفي سواه. خلاص؟ عشان يثق فيه. نقوم نقول له تعالى اول. يبقى وفي خدعة وفي خادعة. ما قالش ان ربنا بيخدعهم. يخادعون الله. مش كده؟ معنى خادعة يبقى في عمليتين اثنين متقابلين. تقول قاتل فلان فلان ولا قاتل فلان وسكت كده، مش لازم يكونوا اثنين؟ طب شارك فلان مش لازم فلان ولا ايه؟ مادة فاعلة مش عايزة حاجتين اثنين. خاصم فلان، خاصم مين؟ خاصم واحد تاني. يبقى خاصم يعني ايه؟ فاعلة. قاتل يعني واحد بيقتلوا، بيتقتلوا مع بعض. طب وقتل الفعل من جانب واحد مش كده؟ يبقى الأول مرحلة إيه؟ أن يبتدئ واحد يخدع، فاللي أقوى منه يروح مبيت له خداع آخر. يبقى بعد ما يحصل تبييت الخداع يبقى حصلت إيه؟ مخادعة. يبقى خادع فخادعه. ها؟ ومن اللي غلب؟ نشوف بقى اللي غلب يقال خادعه يعني إيه؟ غلبه في الخداع. يبقى كلمة خادعة أولية خلاص، وبعدين اللي بينخدع خادع راخر، يبقى حصلت ايه؟ خادعة. وبعدين اللي يغلب يقول خدعه يعني أزال خداعه وجيه أنقح منه. وجه أن أحيه منه وكأنه بخداعه له ما عملش أي حاجة. نقوم نقول ده صحيح، الله سبحانه وتعالى عاملهم بمثل ما أرادوا أن يعاملوا به مجموعة الإيمان. عملوا إيه؟ هم بينوا الإيمان وأدمروا الكفر. ربنا اداهم في ظاهر الأمر أحكام المسلمين، وفي باطنه هيعذبهم عذاب الإيه؟ الكافرين، وأشد لأنه هيعملهم في الإيه؟ في الدرك الإيه؟ في الدرك الأسفل من الإيه؟ من النار. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. اوعى بقى تاخد اسم من دي وتسمي ربنا مخادع. هو يفعل الفعل انما تاخدش انت منه اذن. ليه؟ لانه هو بيديك مشاكله. ولذلك يقول هم بينكروا يعني ببيته شر للمؤمنين، وانت بتبيت الشر على قدك. لهم ربنا يفضح الشر ده ويبيت لكم شر. يبقى لما ينكرهم ربنا ايه؟ ينكر. انما تقول الله ماكر، الاسم توقيف. انما لله ان يقول في الفعل المشاكل ما شاء. يخادعون الله وهو ايه؟ ما تقولش الله ايه اسمه المخادع، مفهوم؟ ما تقولش الله اسمه الايه الماكر، لان دي اسمها ايه؟ مشاكلة. لان الذي ينكر ويخادع بده يعمل ايه؟ يبيت حاجة في ظاهر الامر نفع وفي باطنها. طيب لما انت تعمل حاجة دي وربنا يحب يعمل، ربنا هيكشف اللي انت عايز تعمله، انما انت مش هتقدر تكشف اللي ربنا هيعمله. يبقى اذا نقول الان احبقى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع. واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. الغايات من الاحداث هي التي تضفي على الجوارح إقبال على الأحداث. فإذا كان الحدث اللي انت بتقبل عليه حدث تحبه أقبلت عليه بكل إيه؟ كل جوارحك. ولذلك يقول لك لهفة اللقاء بتحدد، لهفة اللقاء عند من تحب يعني بتحدد. ساعة ما شفت من تحب كده يقول لك ايه؟ لقاء الاثنين يبين حده، تلهف كيفية ومدة. تلهف كيفية ومدة، يعني اللي يبين حد الود ايه؟ اثنين اتقابلوا، ومن ساعة ما اتقابلوا تشوف ايه اللي بيني وبين بعض كده كان 10 خطى خدناها في كم خطوة ايه؟ خطوتين. بقى التلهف معناها ايه؟ تقصير زمن اللقاء عن حد. طيب هذه واحدة. والكيفية يا ترى هتروح تسلم عليه كده؟ لمدة خدته بالحضن، قعدت نص دقيقة، ربع دقيقة، دقيقتين. يبقى إذا اللي بيبين قيمة الود إيه؟ التلهف والكيفية والمدة. ودي بقى الشعراء خدوها ليه؟ علشان كان زمان الذين يتيمون بالنساء يعني يسترون في السلام مودته. أم قال لك عايز تعرف بقى لما نوعين اثنين يقابلوا يعني ذكر وانثى، تقدر بقى تعرف لهفة تحكم بها بقى الكيفية. مش هنقول هيبقى، ما هو في ناس بيبصوا بعض مش كده ولا ايه؟ فالناس يعني بيبصوا بعض يعني. لا بلاش البوس دي، انا بعيد نخليها سلام بس. عرفنا التلهف يعني سرعته. طيب والكيفيه؟ اما قال لك ساعه ما تشوف كده واحد ست واحد راجل بيسلموا عليها مش من محارمها يعني، والله يشوف ان الايد انفردت كده بس كده اهو، اعرف ان ده سلام عادي. انما نتصدع ده انت انا بقى هنا تشوف السبع انتنى من مين؟ ان كان من الرجل يبقى هي من جهته، ان كان من المرأة يبقى من ايه؟ من جهته. ان كانوا من الاثنين يبقى متبادل. وبعدين المدة بقى مرار ياخدوا ايد بعض كده قالوا يتكلموا من الكلام خدهم عشان الايدين تفضل في ايه؟ يبقى برضو سلام نوعين يبين حده، تلهف كيفية ومدة، مفهوم؟
2: فاذا كل حدث ساعه ما بتقبل على حدث صار بتقبل قوي في ربنا. صار واللو كده حدث مش صار بتبقى قايم ايه تقيل كده، يقول لك انت قايم كده تقيل في بعضك كده ما خفتش للعمل. اهم اذا قاموا الى الصلاه قاموا ايه كسالى، لانهم بيعملوا الصلاه دي بس دروا يداروا فيه العمليه مش شوك زي النجم قال ارحنا بها يا بلال. لا ده عمليه شقه لانه بيعملها تسدد بها نمره، فيقوم بقى ايه يقوم كسلان كسالى. طيب يراؤون الناس الله. طب وبيقوموا ليه ما دام المساله كده؟ قال لك بيراؤي الناس عشان يفهم انه ايه انه بيصلي. ولا يذكرون الله الا قليلا. ما دام بيراقي الناس المراقبه انه يقوم للصلاه، انما كسلان دل على انه لان المنافق هيبقى فيه ايه هيبقى فيه تيارين اتنين متعاندين، تيار مع المؤمنين ايه تيار مع الكافرين. فالتيار مع المؤمنين انه يقوم للصلاه، والتيار مع الكافرين انه كسلان. طب والتيار مع المؤمنين يذكر الله بس شوية كده، والتيار مع الكافرين لا يذكر. ما هو يذكرون الله إلا قليلا، القليل ده بيعملوه ليه؟ عشان المؤمنين. طب واللي مش قليل بيعملوه ليه؟ عشان التفريق. طب إيه يذكرون الله لك؟ قال لك يا أخي ما الصلاة فيها أشياء جهرية وفي أشياء سرية، ويقول الله أكبر مش دي بنجهر بيه، انما ساعه ما يجي سبحان الله ما يقولش لا سبحان الله ولا حاجه ولا يتكلم معي ولا. طب هيرأي من بقى اصلها في السر اصلها في ايه؟ طب احسب بقى في الصلاه اللي الامام بيصلي كم حاجه تجهر به وكم حاجه يسر بها، يبقى اللي يسر به اكتر ولا لا؟ لانه ساعه ما بيركع بيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، وساعه ما سمع الله لمن حمده. يبقى اذا الحاجات اللي بيقولها قليل ولا مش قليل؟ يبقى اللي بينه وبين نفسه ما حدش شايفه ما يقولوش، واللي عايز الناس تسمعه يبقى لا يذكرون الله الا ايه الا قليلا. مثلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس. يراؤون الناس رآه يعني ايه؟ يعني لا يفعل فعلا الا اذا كان مرئيا للغير. فعل مرئي لمين؟ للغير. او مسموع زي لا يذكرون الله الا قليلا. انما الحاجه اللي لا ترى ولا تسمع دي يعني ما ايه؟ ما اعملهاش. مراءاه اللقاء دي عمليه المجتمعات كلها ما بيهزهاش ولا يهدها الا هذه المراءاه. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يحبه من يعمل عملا ان يعمله لله الذي لا تخفى عليه خافية. انما في واحد بيعمل النصفال متشوف انت كده يتقن ويعمل العمل ومش عارف ومش عارف ما تشوفوش. ولذلك احنا قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى يلفتنا الى هذه القضية، يقول ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم. يبقى صوبوا الإيمان. وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. بأنت تغدر تغش واحد غش ظاهر كده عيني عينك كده مغشتها تغش بعيد عنه، إنما مدام أنت عارف أنني شايفك ليه جعلتني أقل من الناظرين؟ ده لو إنسان زيك وناظر ليك مش هتشتمه او تعيبه او تعمل حاجه تغضبه، فلما جعلتموني ايه؟ قال الناظر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل لنا ان اللي بيراقي الناس ده كما حدثنا العياشي عن ابن زيان يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل مره قالوا يا رسول الله فيما النجاه غدا؟ يعني ننجو ازاي؟ قال ألا تخادعوا الله فيخدعكم. ألا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه. ونفسه يخدع لو شعر. يبقى بيخدع مين؟ بيخدع نفسه. قالوا يا رسول الله وكيف يخادع الإنسان الله؟
1: لا يعني خدع.
2: قال لك أن يعمل ما أمره به ويريد غيره. هو بيصلي لأن ربنا أمر بالصلاة، ويزكي لأن ربنا أمر بالزكاة، وبيحج لأن ربنا أمر بالحج، مش كده؟ إنما هو عمل ما أمر الله به، إنما إيه؟ مش لله. ولذلك دل القرآن قال أعمالهم إيه؟ والتانيين قال إيه؟ كصفوان عليه إيه؟ الصفوان، الصفوان ده اللي هو الحجر الأملس قوي اللي ما فيش فيه خشونة، لأن لو فيه خشونة وعليه تراب، التراب يتخلل الايه؟ الخشونة اللي زي المضرب كده، يبقى فيها شوية تراب، إنما لما يكونش فيه خشونة وينزل على التراب مطر فتركه ايه؟ كصفوان عليه تراب كده؟ الله. يبقى إذا ما يبقاش فيه عمله. فقال وكيف يخادع يا رسول الله، وكيف يخادع الله؟ قال يعمل ما أمره به ويريد غيره. فاتقوا الرياء فإنه شرك بالله، فإنه شرك بالله. إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا قائم. ان المرائي يدعى يوم القيامه بايه؟ اربعه اسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا قائم. ثم يقال له حبط عملك وبطل اجرك ولا خلاق لك اليوم، مالكش نصيب، اذهب فخذ اجرك ممن عملت له. يبقى بقى المنافق بيرأي مين؟ مش بيرأي المؤمنين. طب نقول له بقى يا اخويا روح خذ اجرك، روح خذ اجرك من اللي انت ايه؟ من عملت له. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المذبذب، الشيء المذبذب هو الشيء يعلق في خيط، يقوم الريح ياخذ شوية كده ويجيب شوية كده، مش ثابت يعني، ومنه مأخوذ المزبة ومنه مأخوذ الذباب، انت تزبه كده يرجع تاني وتزبه يرجع ايه تاني وتزبه يرجع ايه تاني، لانه يقول لك ان الذباب اذا زب عن مكان ايه لازم يرجع اليه، لازم يرجع ايه يرجع اليه. ولذلك قلنا سابقا ان في وسام حربي في فرنسا اسمه ايه؟ وسام الذبابة، ده يعني من الاوسمة الحربية المشهورة. ايه يعني وسام الذبابة؟ يقول لك ده بيعطى للقائد اللي ان اتخذ منه موقع اعداءه اخذوه منه لا يهدأ حتى يرجع اليه كما تفعل الذبابة. مذبذبين بين ذلك لا مذبذبين. طب هم مذبذبين نفوسهم ولا هم مذبذبين؟ ام قال لك من من من من عظائم النفس البشرية وتكوين ايه؟ ان الذات الوحدة يبقى فيها امر ومأمور، امر ومأمور. ولذلك يقول لك قوا انفسكم، انا اخي نفسي، طب هو انا مين؟ ما انا نفسي. الله. اذا في حاجتين ايه؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه. الله. طوعت لمين؟ طب ما هي النفس. طوعت له نفسه ذاته قتل اخيه. طب مين اللي طوع من ما هي ذاته؟ قام قال لك هي دي عظمه النفس البشريه، ان النفس البشريه مش ملكه واحده بل ملكات متعددة. في ملكة تحب الأريحية، في ملكة تانية تحب السوق. الأريحية عشان ياخد ثناء الناس وعشان يبقى ويبقى والشح عشان يبقى عنده. الله، في ملكتين، الملكتين عمالين يعملوا ايه؟ بيتصارعوا. لما يتصارعوا يبقى كن في ايه؟ وقوا انفسكم. طب مين اللي يقع؟ انا هنا نفسه، نفسي تقي نفسي. يقول لك ما انت فيك ملكات متعددة، انت في ملكات تحب تحقيق المتعة والشهوة لنفسك، في ملكة ايمانية تقول لك الشهوة دي هتبقى عاجلة وبعدين تجيب لي متاعب تانية ومتاعب آجلة ومتاعب خالدة. يبقى اذا في صراع ولا لا؟ ادي مسألة. فطوعت له نفسه قتل اخيه، فكانه حب يقتل لان غريزة الاستعلاء. وبعدين انت هتقتل، طب ما انت هتبقى باسم الله، تروح بالاسم يا شيخ اللي هي ايه المراودة اللي موجودة. يبقى الانسان فيه ملكات متعددة، كل ملكة لها ايه؟ لها مطلوب. الدين بيعمل ايه بقى؟ الدين بيعمل تعايش سلمي بين الملكات، يعمل تعايش سلمي بين مع الملكات. يجي واحد الغريزة الجنسية هي الصعاب تعمل كده، وبعدين يقول له بعدين تلك في اعراض الناس والناس تلك في اعراضك وتعمل مش عارف ايه، ها بتروح تتجوز زي ربنا ايه ربنا شرع. يبقى اذا المسألة واحدة ايه؟ يبقى ما هوش حاجة واحدة كده، لا ده شوية ملكات. الملكات دي في الذات الانسانية عايز الدين يعمل بينها تعايش سلمي. انا غريزة الجوع، بجوع وعايز اكل، ام قال لك ايوه كل بس ما ينقلبش الى شرع، ما ينقلبش الى ايه؟ شو بحسب ابن ادم لقيمات يقمن ايه؟ يقمن صلبة. طيب انا عايز بقاء النوع، عايز العمليه الجنسيه لبقاء النوع، يقول له بس انت ما تاخدهاش في ايه؟ في اعراض الناس، ترمي ولادك في فراش غيرك، لا خدهم ليك انت، طهر اتجوز. الله، بقى بحب الاستطلاع، يقول لك بس ما تتجسسش على الناس. الله، يبقى اذا في كل ملكه ايه؟ في حاجه ثانيه، ملكه بتعدلها، ملكه بتعدل، لان الغريزه مخلوقه لله عشان تؤدي مهمه، ما تجعلش انت السلطان بتاعها كله، بل عايش الملكات معايشه ايه؟ معايشه سلميه، علشان النفس الانسانيه تبقى ايه؟ تبقى متسانده. ولذلك احنا قلنا زمان ان الرجل الذي ينظر الى حلاله يبقى قاعد كده ينظر قدام ولاده، بينظر قدام اهلها، بينظر مش كده ولا لا؟ طب عايز ينظر الى محارم غيره يعمل ايه؟ شوف بقى كم ملكة عمالة تتصارع بقى، وعايز يدارى وعايز يعمل، وده شايف ولا مش شايف ولا استنى شغلانه. يبقى مش طبيعي ولا لا؟ يبقى المنهج الايماني يريد من النفس الانسانية ان تتساند ملكاتها ولا تتعاند، كل الملكات تعيش مع بعض في ايه؟ في سلام. علشان ايه؟ عشان الجهاز الانساني يؤدي المهمة بتاعته كما ينبغي. الغريزة دي لكذا تبقى لكذا، الغريزة دي لكذا تبقى لكذا، ما نعديهاش الى امر ايه؟ الى امر اننا لو عدناها بشهوتنا نفسد الدنيا. كنا ضربنا مثل زمان وقلنا تعال الكهرباء اللي عمالة تدينا نور ديه،

0: ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
1: ولذلك قلنا الكافر فيه ميزة، الميزة انه منسجم مع نفسه مش مؤمن بالحكاية دي واعلم انه مش مؤمن. ما واحد يقول لك بقى يا اخي اللي اظهر ايمان وابطل كفر يبقى مش زي اللي عملها كده كفر مره واحده واللي احسن، لان ده ما خدعش الطائفه المؤمنه وقال لهم ده انا وياكم وهو مش وياي ومنسجم مع نفسه. انما المنافق مذبذب ملوش اي طابع نفسي حتى، يعني خسيس في وضعه الرجولي. نعم. مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يضلل الله، هو ربنا جه الباب للطاع كده واضل الناس؟ لا يقول ده ربنا ما بيضلش الا اللي ما عرفوش ما امنش بيه، يقوم يسيبه على ايه؟ على غماه. ما دام سايبه على غماه يعني هو كان صحيح يقدر سبحانه انه ياخده غصب عنه، انما هو سايبه لاختياره. فلما ده يقبل على الله ربنا يقول له انا هعينك، ولما ما يقبلش على الله يخفق في داهيه. يبقى لما ما خدوش يبقى هو سابه لمين؟ يبقى سابه لنفسه. وما دام تركه لنفسه لانه لم يؤمن بالله يبقى يضل. انبسط يا اخوان، يلا نزين لك ونديك في الدنيا ونديك مش عارف ايه ونديك ايه ونديك ايه. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ليه؟ لان سبيل الله واحد. سبيل الله، وما دام ما راحش في سبيل ربنا يبقى في ضلال ولا لا؟ يبقى في ضلال. انتهت المساله. لو في سبيلين ما هو الراجل اللي كان بيطوف وبعدين سمع واحد عند الملتزم بيدعي ربنا، ده الاسماعي، والاسماعي بقى كانت اذن واذن ادبيه ويميل للاساليب الحلوه كده والشعر فلما وقف لقى الراجل بيدعي ربنا دعا يعني كويس كده، اما قال له يا رب انا عاصيك وانا لو يعني كده ما كنتش هاجي اطلب منك المغفره، انما اصل ما فيش الاله الا انت، طب انا اعمل ايه؟ انا عصيك، ويعني كان اقل مبادئ الحياه ان انا ما اعصيكش واجي اطلب منك، انما اصل ما فيش اله الا انت، طب انا اعمل ايه بقى؟ مفيش الا انت. فالاسماعي عجبوا الدعاء، قال له يا هذا ان الله يغفر لك لحسن مسالتك. عرفت تساله ازاي؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا، المسألة في المنافقين أخذ عليهم أنهم بيتخذوا الكافرين أولياء من دون إيه؟ دعنا أخذنا على المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى أولى بالمؤمنين أن لا يصنعوها ولا لا؟ يبقى قال الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزه وجمع كذا. قال بقى يا مؤمنين احنا اخذنا على المنافقين انهم ايه؟ يتخذون الكافرين اولياء، فانتوا بقى اوعوا تعملوها. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. ليه؟ ده امر منطقي، لاننا اخذنا على المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فإذا كنا قد أخذنا على المنافقين هذا يبقى أنتوا تعملوها؟ ده أنتوا لو عملتوه تبقى جعلتم لله عليكم سلطان، يبقى حجة أنه يعذبكم بقى، لأن ذوكم يا إخوان مأمنين نص إيمان بألسنتهم وكافرين بقلوبهم، إنما أنتوا تبقوا مؤمنين كده إيمان صح وبعدين تعملوه إيه؟ ده أنتوا اديتوا ربنا حجة قوية في أن يعذبكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ ده الحق سبحانه وتعالى في إرسال الرسل وفي تأييدهم بالمعجزات وفي إرساله المناهج المستوفية لتنظيم حركة الإنسان في الحياة، كل ده ليقطع الحجة على الناس ان انت يا رب ما قلت لناش اعملوا كذا واعملوا كذا. كان الحق سبحانه وتعالى كان يكتفي بان العقل يقعد يفكر وان احنا مش ممكن نكون خلقنا نفسنا والكون ده لازم له خالق ولازم، وما تركناش ندي ده ارسل لنا ايه؟ رسل. وما دام ارسل لنا رسل والمنهج واضح يبقى معنى ذلك ايه؟ لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. ما حدش يقول ان انت من

0: بيحنيش، مفهوم؟ يبقى الجهل بالقانون عند الشرع البشري ما بيعفيش، انما ربنا ما يجيش كده ابدا، لازم يبعث رسول ويقول لهم دي حلال ودي حرام، حتى ليهلك من هلك ايه ويحيى من حيا ام بينه. ما فيش حد يقول ان ربنا خدنا على مشمنه، لا ابدا، كل حاجه. فانتم اذا اتخذتم الكافرين اولياء، يعني تقربوهم او تتقربوا منهم وتستنصروهم وتعملوها، يبقوا انتم شر من المين؟ شر من المنافقين، لان المنافق له عذر، لانه فيه خيط من الكفر وفيه خيط من الايه؟ من الايمان. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني حجه في ان يعذبكم، والله سبحانه وتعالى جعل الحجة في أنه بلغكم الايه؟ المنهج. فإذا ما صنعتم غير هذا يبقى أنتم اديتوا ربنا ايه؟ حجة في أن ايه؟ في حجة في أن يعذب. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا ايه؟ سلطانا مبينا. السلطان المبين هو السلطان المحيط البين اللي ما يقدرش ايه؟ واحد يدفعه، لأن مثلا يجي واحد بحجة يقدر واحد ينقضها، زي المحامي امام المحامي، جاب حجه وده انقضها وده حجه وده ايه انقضها. انما السلطان المبين الحجه التي لا تنقض، لانها حجه مين؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. رجع لمين؟ شو بقى التربيه الايمانيه؟ حق سبحانه وتعالى مش قايل فصل في المنافقين ويقعد يقول كل ما يتعلق بالمنافقين؟ لا، ده يروح نغزة في المنافقين ثم يروح جايب للمؤمنين حتى الله، عشان يعمل ايه؟ عشان ينفرني من الحكاية اللي فيها المنافقين دي، وبعدين يرجع لمين؟ وبعدين يرجع للايه؟ للمنافقين. قل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. الدرك مرة تطلق درك ومرة تطلق ايه؟ درك، زي كلمة نهر مثلا، نهر ونهر، زي شمع وشمع، يعني فيها الاثنين يسكون يعني. فالدرك والايه والدرك، الدرك ده دائما في نزول، ولذلك يقول لك ايه؟ الجنة درجات والنار دركات. فإن المنافقين في الدرك الاسفل من النار، قال لك ايه الدرك، هو لما قال قاموا كسالى، كسالى يعني ايه؟ يعني الارض مسكاه، مش كده؟ وهناك قل ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ايه؟ استقلتم الى الارض، هبطتوا للارض كده. نقوم نقول له الذي ياخذ المنهج من الله بيقول له تعالى الى السماء ارتفع، والذي ينزل الى الارض بينخفض. طب ما هو في الدرك بقى نزول بقى، يبقى ده مناسب ولا مش مناسب؟ يبقى مناسب الى لقاء اخر.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك.

عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك أستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أنت

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

منهج الوسطية والاعتدال. اللهم جنبهم الشبهات المضلة، اللهم جنبهم الشهوات المزلة يا أرحم الراحمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

والأسرى والمشردين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: فروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

أن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الخلق اليوم الحكمة، وما من عطاء إلهي على الإطلاق يفوق أن يؤتيك الله الحكمة، فأنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. بالحكمة تحسن كسب المال وإنفاقه، ومن دون حكمة تكسبه حراماً وتتلفه في غير وجوهه. بالحكمة تحول الأعداء إلى أصدقاء، ومن دون حكمة تحول الأصدقاء إلى أعداء. وترون أيها الإخوة أن جهات في الأرض في أعلى درجة من الذكاء، وفي أعلى درجة من الغنى، وفي أعلى درجة من القدرات، ومع ذلك ترتكب حماقات ما بعدها حماقات، لأنها فقدت الحكمة. الحكمة خاصة بالمؤمن، ولا يمكن لغير المؤمن أن يكون حكيما، لأن الحكمة تؤتى ولا تؤخذ، ومن يؤتى الحكمة لا يمكن أن تكتسب إلا عن طريق الدين. لكن قبل كل شيء، الله جل جلاله هو الحكيم، فمن لوازم مقام الألوهية ثبوت الغايات المحمودة، ووضع الأشياء في مواضعها، وإيقاعها على أحسن الوجوه. قال بعض العلماء: الحكمة الفهم عن الله، الحكمة الإصابة في القول، الحكمة ما يشهد العقل بصحته، الحكمة نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، الحكمة سرعة الجواب بالصواب، إلى آخر هذه التعريفات. وقال بعضهم: الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، والحكيم من حاز ذلك. والحكمة في القرآن الموعظة، حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني موعظة بالغة فما تغني النذر. والحكمة هي السنة: يعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة السنة. والحكمة هي الفهم: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة هي النبوة: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. والحكمة علوم القرآن: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تعريفات دقيقة جدا للحكمة، لكن بشكل أو بآخر، الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، أن تقول الكلمة المناسبة في الوقت المناسب، بالقدر المناسب، مع الرجل المناسب. الحكمة القرآن، والحكمة النبوة، والحكمة هي الفقه والعلم، والحكمة هي الإصابة، والحكمة هي الخشية، والحكمة هي العقل. أيها الإخوة، الحكمة وردت في آيات كثيرة، في 110 آيات. الحكمة وردت مقترنة بالعلم، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وردت الحكمة مقترنة بالعلم في آيات كثيرة، والحكمة وردت مقترنة بالعزة: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وردت الحكمة مع العلم، ووردت مع العزة. ووردت الحكمة أيضا مع الخبرة، وهو الحكيم الخبير، ووردت مع العلو إنه علي حكيم، ووردت مع التوبة وأن الله تواب رحيم، كل بند في عدة آيات، ووردت مقترنة بالحمد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وردت مقترنة بالسعة، وكان الله واسعا حكيما. والحكمة من صفات القرآن الكريم، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. والحكمة بمعنى البيان، بيان الشرائع والسنة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والحكمة بمعنى النبوة، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. والحكمة بمعنى الفقه، يؤتي الحكمة من يشاء. بمعنى المواعظ، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهناك تفريعات كثيرة جدا للحكمة في القرآن الكريم، لكن كقاعدة أيها الإخوة، الكلمة لها سياق ولها سباق ولها لحاق، ولا تفهم الكلمة إلا بسياقها. فمثلا كلمة الوحي، قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أوحى لها بمعنى أمرها، فأوحى لها إذا كان السياق متعلقا بالجماد فهو الأمر. الآن: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وإذا كان السياق متعلق بحيوان فهي الغريزة. الآن: وأوحينا إلى أم موسى، وإذا كان السياق متعلق بإنسان ليس بنبي فمعناها الإلهام. وإذا كانت كلمة الوحي متعلقة بنبي فهي الوحي الذي يأتي عن طريق جبريل. كلمة الوحي مع الجماد لها معنى، ومع الحيوان لها معنى، ومع الإنسان غير النبي لها معنى، ومع النبي لها معنى. يعني أوضح مثل، لو والكلمة مألوفة جدا، لو سمعت أمر من واحد لواحد رشه، والمكان ساحة معركة يعني اقتله، وإذا كان المكان مسبح بالماء يعني نفس الكلمة، بموطن يعني اقتله، بموطن آخر داعبه. ما الذي يحكم على معنى هذه الكلمة؟ السياق. لذلك الكلمة في القرآن معناها يتحدد بسياقها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة. يعني الشعر فيه حكم كثيرة، حتى أن حكم الفقهاء في الشعر أنه كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. ألا كل

والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. رفض نصيحة النبي. لو تعوذ الغاضب بالله لذهب عنه غضبه. قال ابن عباس: ولكن كونوا ربانيين، أي كونوا حكماء فقهاء، وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً حكيماً حليماً سكيناً. نعم المجلس مجلس ينشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. في مجلس كله كذب بكذب، كذب على نفاق على فحش، وفي مجلس كله حكمة. ويقول شرحبيل: ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك. أجمعت الأطباء على أن رأس الطب الحمية، وأجمع الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. لا تجد إنساناً كثير الكلام إلا كان كثير الخطأ، ورأس الحكمة الصمت. يا بني عليك بالحكمة، فإن الخير في الحكمة كلها. تشرف الصغير على الكبير، تشرف العبد على الحر، تزيد السيد سؤدداً وتجلس الفقير مجالس الملوك. واحد فقير ونسبه غير معروف، بالحكمة يجلس مجالس الملوك. لا تحدث الباطل للحكماء فيمقتوك. إذا مجلس فيه حكماء والكلام هزر وسخيف يمقتوك. ولا تحدث الحكمة للسفهاء فيكذبوك. أيام تتكلم كلمة حق أو كلمة عن إنجاز علمي بلك مو معقول، سكتك سفيه لأنه جاهل. يعني من الحكمة ألا تحدث الحكمة للسفهاء يكذبوك. ولا تمنع العلم أهله فتأسم، ولا تضعه في غير أهله فتجهل. إن عليك من علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا. يؤتي الحكمة من يشاء، قيل الخشية، لأن خشية الله رأس كل حكمة، وقيل إن الحكمة خشية الله والعلم به. والرفق رأس الحكمة. سبحان الله، هناك قول لابن القيم لكن والله نحتاجه جميعا. يقول هذا العالم الجليل: إذا جرى على عبد مقدور يكرهه، مرض، فقر، إذا جرى على عبد مقدور يكرهه فله فيه ست مشاهد. الأول مشهد التوحيد: هذا الذي أصابني من فعل الله، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المشهد الثاني مشهد العدل، وأنه ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. والمشهد الثالث مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدر غالبة لغضبه وانتقامه. والرابع مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. الخامس مشهد الحمد، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه. والمشهد السادس مشهد العبودية، وأنه عبد محض في كل وجه تجري فيه الأحكام. أي قضاء وقدر نكرهه يجب أن تشهد فيه ست مشاهد أو ستة مشاهد: التوحيد والعدل والرحمة والحكمة والحمد والعبودية. وقال بعض

0: زين المرأة الحياء وزين الحكيم الصمت. وفي نهاية هذا الموضوع الآية الجامعة المانعة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإنسان بساعة الغفلة قد يشتت أسرته، بساعة الغفلة قد يفقد عمله، بساعة الغفلة قد يفقد أنصاره. الحمق لا يأتي إلا بالشر، والحكمة لا تأتي إلا بالخير، والحكمة أكبر عطاء إلهي للمؤمن. يعني الحكمة تقلب الأشياء إلى ضدها. الفقير الحكيم يغتني بمال حلال، والغني الأحمق يفتقر بماله ويعود محطم النفس. في أي مكان، في أي مجال، في أي نشاط، الحكيم هو الفائز، والله هو الحكيم. فإذا كنت مع الحكيم كنت حكيماً، والحكيم دائماً يسلك المسلك الصحيح الكامل الذي يقتضيه الظرف. إصابة في القول وسداد في الفعل، والحكمة أن تعمل وفق الشرع، وأن تتعرف إلى الله عز وجل مع نفاذ البصيرة. والحكمة دليل كمال العقل، ويلبس صاحبها تاج الكرامة في الدنيا والآخرة، وينفع الله بصاحبها طلاب العلم ومريدي الخير، ويدرأ الله بصاحبها أبوابا كثيرة من الشر، وإنها سمة من سمات الأنبياء الصالحين والعلماء العاملين. كنا طلابا في التعليم الثانوي، وكان في مدرس غضوب وسريع الانفعال، فيأتي الطلاب ويضعون على الطاولة أشياء مزعجة، أوراق، طعام قديم، أحياناً حذاء. فإذا نظر إلى هذا سار وغضب وأرغى وأزبد وتكلم بكلام قاس، والطلاب يضحكون، لأن هذا هو القصد، أن يستمتعوا بغضبه وثورته. جاءنا أستاذ آخر، وضعوا له مثل ما وضعوا للأول، قال: أين العريف؟ ائتي بالآزن، أزل هذه. ما تكلم ولا كلمة، وما أعادها الطلاب عليه ثانية إطلاقا. الثاني حكيم، القصد أن يستفز، هو ما استفز، جاء بالمستخدم قال له: أزل هذه، وتابع الدرس. ممكن بالحكمة تنهي أكبر مشكلة، ممكن بالحمق تفجر أصغر مشكلة. بالحمق قضية تافهة جداً، بتطلق زوجتها، الأولاد تشردوا، الأمر تفاقم، بتقول: أنا شقيت في هذه الدنيا بهذا الطلاق، بساعة غضب، بساعة حمق، بساعة غفلة عن الله عز وجل. يمكن بالحمق أن تفقد شريكك، كان لك دخل جيد ومرتاح، بهذه الكلمة الحمقاء فقدت الشريك. إذاً القضية هي عطاء إلهي سبب الاتصال بالله. إذا كنت مع الحكيم فأنت حكيم، والحكمة متعلقة في بيتك، ومع زوجتك، ومع أسرتك، ومع من حولك، ومع الناس جميعاً. وإذا آتانا الله الحكمة آتانا خيري الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم.
2: ألف لام ميم.
1: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
2: This is the revelation of the book about which there is no doubt from the Lord of the worlds.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبا قطوا إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر المحرم لعام 1448 للهجرة، 14 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. يا الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 12:05، أذان العصر عند الساعة 2:47، أذان المغرب عند الساعة 5:04، أذان العشاء عند الساعة 6:35، غدا الأربعاء أذان الفجر عند 5:30 تماما، وشروق الشمس عند الساعة 6:58. غدا الأربعاء كما ذكرنا أذان الفجر عند 5:30. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس 20 درجة، غدا الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين الطقس ماطر والأمطار متفرقة، درجة الحرارة 18 درجة نهارا، 9 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا مباركا طيبا كله خير وسعادة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، واسألوه معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن يخفف عن أهلنا عن أهلنا في غزة في فلسطين، ويهزم أعداءهم وأعداءنا الصهاينة المارقين. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. دخلت معايير الحوكمة الجديدة لقطاع التعليم العالي في أستراليا حيز التنفيذ، ملزمة الجامعات الأسترالية باتخاذ إجراءات صارمة وشاملة لمكافحة العنصرية بكافة أشكالها، وسط تلويح حكومي بفرض عقوبات وغرامات مالية مشددة على المؤسسات التعليمية التي تفشل في القضاء على هذه الظاهرة. تأتي هذه التغييرات التشريعية الكبرى كجزء من الاستجابة لتقرير تاريخي أصدرته لجنة حقوق الإنسان الأسترالية، والذي كشف عن أرقام صادمة تظهر تعرض أكثر من 90% من الطلاب والموظفين اليهود والفلسطينيين للتمييز بسبب دينهم أو عرقهم داخل الحرم الجامعي. وبموجب القواعد الجديدة يتعين على مؤسسات التعليم العالي تبني تعريفات واضحة لمختلف أشكال العنصرية بما يشمل معاداة السامية والإسلاموفوبيا والتحيز ضد السكان الأصليين. ومع ذلك لن تجبر الحكومة الجامعات على تبني مصطلحات محددة بعينها مثل تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة لمعاداة السامية، كما تشمل المعايير الجديدة حزمة من الإجراءات التنفيذية من أبرزها شفافية الشكاوى، أي تطبيق آليات واضحة وشفافة للتعامل مع الشكاوى، مع السماح لأطراف ثالثة بالمشاركة في عمليات صنع القرار، ووضع قواعد صارمة للموظفين والطلاب تضمن تعزيز الأمن والسلامات داخل الحرم الجامعي وعبر الإنترنت، وإلزام الجامعات الحكومية بنشر نتائج اجتماعات مجالس إدارتها والقرارات الصادرة عنها علنا. وستتولى الوكالة الأسترالية لجودة ومعايير التعليم العالي العمل مع القطاع لتطوير مبادئ توجيهية حول كيفية تطبيق هذه المعايير. وفي تصريحات حازمة أكد وزير التعليم الفيدرالي جايسون كلير إنه لا مكان لمعاداة السامية أو أي نوع من أنواع الكراهية في الجامعات الأسترالية، مشيرا إلى أن التحديات التي واجهت حوكمة الجامعات في الفترة الماضية كانت واضحة للجميع ولا يمكن أن نتجاهلها. ولمح الوزير إلى التوجه نحو منح الجهات الرقابية صلاحيات أوسع لفرض غرامات مالية مباشرة على الجامعات التي تقصر في هذا المضمار دون الحاجة لانتظار مسارات التقاضي الطويلة، وقال إننا في الوقت الحالي إذا أراد المنظم فرض غرامة على جامعة فإنه يحتاج إلى اللجوء للمحكمة. إنني أرى أن هذا النهج ليس صحيحا، ولذا سأقوم بتقديم تشريع جديد يمنح الهيئة الرقابية صلاحيات أوسع خلال الأشهر القادمة. وتتزامن هذه الإجراءات مع انطلاق جولة جديدة من جلسات الاستماع الخاصة باللجنة الملكية لتقصي الحقائق حول معاداة السامية، والتي تفحص خطاب الكراهية الموجه ضد اليهود في الحرم الجامعي. وكان تقرير Respect at Uni الصادر عن لجنة حقوق الإنسان والذي تضمن 47 توصية من بينها صياغة خطط وطنية لمكافحة العنصرية قد رصد تجارب قاسية عاشها طلاب وموظفون، وشملت هذه التجارب التعرض لصور نمطية عنصرية وكانت مسيئة ضد السكان الأصليين، فضلا عن أجواء من العدائية داخل الفصول الدراسية استهدفت الثقافات والأديان الشرق أوسطية. سيدني. أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز عن توجيه اتهامات لأكثر من 350 شخصا ضمن حملة أمنية استهدفت مرتكبي جرائم العنف والاعتداءات الجنسية على شبكة النقل العام. ومن أبرز نتائج الحملة توجيه اتهامات لأكثر من 350 شخصا وتنفيذ أكثر من 500 عملية تفتيش وضبط 137 شخصا بحوزتهم مواد مخدرة ومصادرة 28 سلاحا والقبض على 60 شخصا كانوا مطلوبين بموجب مذكرات توقيف. وشملت هذه الحملة القطارات والحافلات والعبارات أو الفيري والمترو، وتهدف هذه العمليات إلى تعزيز أمن وسلامة مستخدمي وسائل النقل العام والحد من الجرائم وضمان بيئة أكثر أمانا لجميع الركاب. كامبرا. نعى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي البروفيسور ريتشارد سكولر الذي وافته المنية بعد مسيرة استثنائية كرسها لخدمة الطب والإنسانية، واصفا إياه بأنه رائد طبي ورجل تحلى بشجاعة نادرة وحائز على لقب شخصية العام في أستراليا. وكرس البروفيسور سكولر حياته لأبحاث سرطان الجلد الميلانيني، وأسهم في تطوير علاجات أحدثت نقلة نوعية في رعاية المرضى وأنقذت حياة عدد لا يحصى من الأشخاص داخل أستراليا وخارجها. وفي السنوات الأخيرة وبعد إصابته بأحد أخطر أنواع أورام الدماغ لم يتوقف عن العطاء، بل حول معركته الشخصية إلى رسالة أمل، وشارك في أبحاث وتجارب علاجية بهدف تحسين فرص علاج المرضى في المستقبل، تاركا إرثا علميا وإنسانيا سيبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه كان شرفا له أن يشارك في مراسم الاحتفاء بحياة ريتشارد سكولر والتي أقيمت في دار الأوبرا في سيدني، مؤكدا أن ما قدمه للبشرية جعل العالم مكانا أفضل. وتوجه بالرحمة لروحه الطاهرة وخالص العزاء لعائلته وأصدقائه وزملائه ولكل من تأثر بعلمه وعطائه، وسيبقى إرثه العلمي والإنساني شاهدا على حياة كرست لخدمة الإنسان. بريزبن. أقدمت السلطات الأسترالية على توقيف مواطن أسترالي قادم من الإمارات، وبعد تفتيش هاتفه المحمول عثر على مقاطع فيديو تعود للمنظمات الإرهابية مثل حماس وأخواتها وحزب الله، وتم مصادرة الهاتف المحمول من أجل التحقيقات. كذلك تم اكتشاف أنه شارك هذه المقاطع مع أفراد عائلته وأصدقائه، وتم اعتقاله برفقة شخص آخر يبلغ من العمر 19 عاما ليواجهان المحكمة. ومن المعلوم إن أستراليا تصنف المنظمات المذكورة ضمن قوائم الإرهاب، وأي شخص يؤيد أو يدعم هذه المنظمات الإرهابية سيواجه تهم تتعلق بالإرهاب في أستراليا. كامبرا. اعتقلت وزارة الهجرة الأسترالية شخصا كان يقوم بملء معاملات الهجرة وتقديم فيزا للطلاب مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتم اعتقاله لأنه ليس وكيلا للهجرة أصلا. هذا وتم القبض عليه وترحيله خارج أستراليا لكونه لا يحمل الجنسية الأسترالية. وتقول دائرة الهجرة الرسمية في أستراليا إن المعاملات هذه يقوم بها فقط وكلاء الهجرة المسجلين أو المحامين، ويتعرض من يدعي أنه وكيل هجرة مزور إلى السجن أو إلى غرامات ضخمة جدا، خصوصا إذا تم أخذ أموال من الناس مقابل هذه الخدمات. أدلايد. اتخذت الشرطة إجراءات بحق سائقة تبلغ من العمر 23 عاما بعد ضبطها وهي تقود بسرعة وصلت إلى 175 كيلومترا في الساعة على طريق ستيوارت هايواي بالقرب من بيمبا في ولاية جنوب أستراليا، في منطقة يبلغ الحد الأقصى للسرعة فيها 110 كيلومترات في الساعة. ووفقا للسلطات في أدلايد فقد شملت العقوبات غرامة مالية بقيمة 2126 دولارا أستراليا وخصم 9 نقاط مرورية من سجل القيادة وسحب رخصة القيادة منها لمدة 6 أشهر بشكل فوري. وأكدت السلطات إن الالتزام بالسرعات المحددة يساهم في تعزيز سلامة الجميع على الطرق والحد من الحوادث. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة. نبدأ بنشرتنا من بيروت. لا يزال تنفيذ المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار يصطدم برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم نتنياهو التزامن بين انتشار الجيش اللبناني فيها وانسحاب الجيش الإسرائيلي منها بما يمنع وقوع فراغ أمني. ويتصدر هذا الملف الاهتمام الأمريكي في ظل ضغوط تمارسها واشنطن على نتنياهو لتسهيل انتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع الاستعدادات لعقد الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما يومي 15 و16 من يوليو تموز الحالي. ويفترض أن تبحث الجولة تشكيل لجان مشتركة من بينها لجنة تنسيقية برئاسة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد تتولى مواكبة انتشار الجيش اللبناني في المناطق المشمولة بالاتفاق وتنسيق الإجراءات الميدانية بما يضمن تنفيذ الانتشار من دون عراقيل. كما تبحث المفاوضات توسيع الرقعة الجغرافية للمناطق التجريبية بحيث لا تبقى محصورة بالبلدات الجنوبية غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي وإنما لتمتد تدريجيا إلى بلدات أخرى لا تزال تحت الاحتلال، على أن تتولى اللجنة التدخل الفوري لمعالجة أي خلل قد يطرأ بما يحول دون تعثر عملية الانتشار أو تعرضها لأي انتكاسة. وعلم من مصدر وزاري إن الاجتماع الذي عقد بين قيادة الجيش وفريق المراقبين الأمريكيين المشرف على انتشار الجيش اتسم بالإيجابية وانتهى إلى تفاهم يقضي بنشر الجيش بالتزامن مع انسحاب إسرائيل على أن لا يقتصر على البلدات الواقعة تحت سيطرة الشرعية بإلحاق بلدات لا تزال محتلة. وكشف المصدر الوزاري عن أن العائق الذي لا يزال يحول دون ذلك هو نتنياهو شخصيا، لأنه لا يريد أن يسمع بوجود مناطق تجريبية أو بانسحاب جيشه التدريجي من البلدات التي احتلها. وقال المصدر إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اضطر للتدخل في جولتي المفاوضات الرابعة والخامسة للضغط على الوفد الإسرائيلي لإدراج المناطق التجريبية بوصفها بندا أساسيا للتنفيذ لكونه يفتح الباب أمام انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. ولفت المصدر إلى أن مشكلة نتنياهو تكمن في أنه يستعد لخوض الانتخابات النيابية، الأمر الذي يدفعه إلى رفض إدراج بند صريح ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي في متن اتفاق الإطار. وأضاف أن نتنياهو يتمسك بحصر انتشار الجيش اللبناني في البلدات غير الواقعة ضمن القرى المحتلة بذريعة اختبار قدرته على بسط سيطرته الكاملة ومنع أي وجود مسلح لحزب الله، على أن يبنى على نتائج هذه الاختبار في المراحل اللاحقة. لكن رئيس الجمهورية جوزيف عون يصر على مبدأ التزامن حسب ما أكد المصدر، وقال إن موقفه قوبل بتأييد فريق المراقبين الأمريكيين استنادا إلى الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماعه بقائد العمليات المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر. وذكر المصدر إن عون كرر موقفه لدى استقبال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، والذي أبدى تفهما لإصراره على هذا التزامن ولم يعترض على تعديل بعض البنود الواردة في اتفاق الإطار، والذي هو بمثابة جدول أعمال للتفاوض على أساسه والتوصل إلى اتفاق ناجز بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وبكلام آخر، فإن تعديل الاتفاق حسب المصدر يأتي في سياق تطبيقه على الأرض بدعم أمريكي، خصوصا أن الجهوزية اللبنانية الأمريكية اكتملت لتنفيذ خطة الانتشار وهي معلقة على تجاوب نتنياهو بتأييده للتزامن. وأكد أن تعديل اتفاق الإطار تصدر لقاء رئيس المجلس النيابي بري بالسفير عيسى في إطار جولته على الرؤساء الثلاثة، وقال إن بري شدد على ضرورة تعديله ووجوب تثبيت وقف إطلاق النار بصورة نهائية على أن يشمل انتشار الجيش في المناطق النموذجية وبلدات لا تزال محتلة، لأنه من غير الجائز أن يقتصر على تلك الخاضعة لسيطرة الدولة، لا سيما أن جيشنا ليس بحاجة إلى الاختبار ولديه القدرة والجهوزية للانتشار في بلدات محتلة بالتزامن الفوري مع انسحاب إسرائيل منها. ونقل المصدر عن السفير عيسى قوله في لقاءات عقدها بعيدا عن الأضواء إن الثنائي الشيعي استعجل إطلاق النار على اتفاق الإطار، معتبرا أنه كان من الأفضل إفساح المجال أمام تطبيقه على مراحل لاختبار مدى استعداد واشنطن للتدخل مباشرة لوضعه على سكة التنفيذ من دون استبعاد إدخال تعديلات عليه بالتوازي مع بدء تطبيقه. رام الله. قالت زوجة القيادي البارز في حركة فتح مروان البرغوثي المعتقل في إسرائيل منذ عام 2002 إن أحد السجانين أطلق رصاصة مطاطية على ساقه في الأسبوع الماضي، في حين نفت مصلحة السجون الإسرائيلية ذلك وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المحامية فدوى البرغوثي في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك: أطلق أحد السجانين رصاصة بطاطية على ساق مروان، ما تسبب له بنزيف وإصابة مؤلمة في حلقة جديدة من الاعتداءات المتواصلة على مروان البرغوثي. ويحظى مروان البرغوثي بشعبية واسعة في استطلاعات الرأي الفلسطينية تعززها مواصلة اعتقاله في السجون الإسرائيلية، ويصفه أنصاره بأنه مندلا فلسطين، وهو يقضي 5 عقوبات بالسجن المؤبد بتهم القتل ودوره في هجمات مختلفة ضد إسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية عام 2000. وقال نجله عرب البرغوثي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحادثة وقعت في وقت ما من الأسبوع الماضي في سجن غانوت بصحراء النقب في جنوب إسرائيل، مشيرا إلى أن والده لم يتلقى العلاج من الإصابة، وأوضح أن العائلة علمت بالحادثة عبر محامي مروان أفغيدور فليمان، وهو محامي إسرائيلي بارز في مجال الحقوق المدنية. وقال فيلدمان في رسالة أرسلها إلى مصلحة السجون واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية: اشتكى موكلي من أنه أصيب بطلقة في ساقه عندما تحدثنا في زيارة الأخيرة له. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن الادعاء حول إصابة البرغوثي كاذب ولا أساس له من الصحة، وإن طواقمها تعمل وفقا للقانون وتحت رقابة قضائية مستمرة. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع هيو هيويت إن إيران ستتعرض لضربات قوية يوم الاثنين وغدا. وأضاف ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران كانت اختبارا ولم يحترموها، وذكر أن علاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو جيدة جدا جدا. وأضاف ترامب إن الولايات المتحدة ستدمر موقع بيكاكس ماونتن في إيران، في إشارة إلى ما يقال إنها منشأة حيوية تحت الأرض قرب نطنز. مدريد. يجري رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز زيارة رسمية للجزائر يوم الاثنين القادم. بحسب مدريد يتوقع أن تسهم في استكمال مسار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر على خلفية قضية الصحراء الغربية وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وهذه أول زيارة لسانشيز إلى الجزائر منذ 4 سنوات بعد الأزمة الدبلوماسية التي أثارها إعلان إسبانيا دعم المقترح المغربي بشأن الصحراء الغربية، وأنهى هذا التحول في الموقف الإسباني في إطار التقارب الدبلوماسي مع المغرب سياسة الحياد التاريخية لإسبانيا في هذا الملف. وأثار ذلك غضب الجزائر التي ردت بتعليق معاهدة الصداقة الموقعة عام 2002 وفرضت قيودا على المبادلات التجارية مع إسبانيا. وبعد هذه الأزمة بدأت العلاقة التجارية تشهد انفراجا تدريجيا اعتبارا من عام 2025. أنقرة: هناك حديث إسرائيلي عن قلق من مسار التقارب المصري التركي بالتزامن مع زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لوزير الدفاع المصري أشرف سالم زاهر إلى تركيا، وسط مزاعم عبرية عن شحن أنقرة مسيرات هجومية للقاهرة. ذلك القلق الذي تبديه إسرائيل عبر ادعاءات واهية سيتواصل بحسب خبير عسكري واستراتيجي إلى حين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في أكتوبر تشرين الأول المقبل. في ظل بحث الحكومة الحالية عن أي قضايا تشغل بها الداخل، وزعمت المنصة العبرية المتخصصة في الشؤون العسكرية والاستخباراتية وجود جسر جوي تركي ينقل طائرات مسيرة هجومية متطورة إلى قاعدة غرب العوينات في مصر بعد إقلاعها من مركز إنتاج طائرات بيرقدايل المسيرة بتركيا، معتبرة أن هذا دليل على تعميق في التعاون العسكري بين القاهرة وأنقرة في ظل تدخلهما بأزمات إقليمية. وهذه المزاعم ليست الأولى التي تتصاعد بشأن التقارب المصري التركي الذي تنامى في عام 2023 عقب تفاهمات أنهت قطيعة سياسية دامت أكثر من 12 عاما. ففي يونيو حزيران الماضي زعمت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن المخابرات الأمريكية رصدت نشاطا غير عادي مفاده بأن مصر وتركيا تعملان بهدوء على تعزيز تعاون عسكري واسع النطاق قد يشمل صفقات أسلحة تغير موازين القوى. وفي مايو أيار الماضي نشرت صحيفة معاريف أيضا مقالا للجنرال المتقاعد إسحاق بريك لم يستبعد دخول تل أبيب في حرب صعبة ضد التحالف التركي المصري مع تعزيز البلدين من قدراتهما العسكرية، وأكد حينها أن أي تقارب عسكري بين مصر وتركيا قد يعيد رسم خرائط الردع في المنطقة ويضع إسرائيل أمام تحديات أمنية جديدة تتطلب إعادة تقييم شاملة لعقيدتها العسكرية واستراتيجياتها الدفاعية. ويرى المستشار بكلية القادة والأركان والخبير العسكري والاستراتيجي اللواء أسامة كبير إن إسرائيل تعيش أزمة داخلية حادة ستظهر آثارها بوضوح في أكتوبر المقبل مع الانتخابات المرجح أن تسقط فيها الحكومة الإسرائيلية حال لم توجد بالمنطقة حروب، لافتا إلى أنه ستتواصل الادعاءات الإسرائيلية حتى نتائج الانتخابات وستتوقف في حال سقوط نتنياهو. تل أبيب: أقر البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين قانونا ينص على أن دراسة النصوص الدينية اليهودية تعد قيمة أساسية للدولة في خطوة تعزز الجهود الرامية إلى إعفاء الرجال من اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية. وجاء إقرار في القراءتين النهائيتين قبل أيام قليلة من حل البرلمان تمهيدا للانتخابات العامة المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول، بعد أشهر من مفاوضات متعثرة بين رئيس الوزراء المجرم نتنياهو والأحزاب الدينية التي تدعم حكومته، ويتوقع أن يساعد إقرار القانون في تعزيز ائتلاف نتنياهو قبيل الانتخابات، خصوصا أن الأحزاب الدينية امتنعت عن دعمه بسبب هذا الملف المثير للجدل. وبعد اجتيازه للقراءة الأولى في يونيو حزيران، خضع مشروع القانون لعدة تعديلات، وفي النسخة الأصلية من المشروع والتي حملت عنوان القانون الأساسي بشأن دراسة التوراة، تم حذف أحد البنود الذي كان يساوي بين حقوق طلاب المدارس الدينية وحقوق الجنود، وذلك لضمان تأييد نواب من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو. ونص القانون بصيغته النهائية ووفق ما تم إقراره على أن دراسة التوراة قيمة أساسية من تراث الشعب اليهودي ودولة إسرائيل، لكن عملية الحذف هذه أثارت انتقادات حادة من المعارضة ومن داخل الائتلاف، وصلت إلى حد إعلان النائب عن حزب الليكود داند إيلون استقالته من الحزب. وقال إيلوز إن حزب البند إن حذف البند الذي كان يحدد صراحة هدف القانون لا يغير من طبيعته ولا من غايته الواضحة، فهذا قانون سيستخدم لعملية إطفاء شرعية على الإعفاءات من الخدمة العسكرية. وعلى مدى عقود تجنب معظم الرجال اليهود الحريديم الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل من خلال تسجيل أنفسهم طلابا متفرغين في المدارس الدينية. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت بأن هذا الإعفاء غير قانوني، بينما طالب الجيش الذي يعاني نقصا بعد أكثر من عامين من الحرب بتجنيد مزيد من الأفراد. وبدلا من سن قانون يمنح الإعفاء بصورة مباشرة، وهو ما يرجح أن تبطله المحكمة، لجأ الائتلاف الحاكم إلى طريق غير مباشر يتمثل في إقرار قانون أساسي، وهو نوع من التشريعات يتمتع في إسرائيل بمكانة شبه دستورية، ينص على أن دراسة التوراة تمثل قيمة وطنية أساسية. طهران، في أوائل عام 2024 تلقى رئيس إحدى الجامعات في بودابست بالمجر طلبا مفاجئا من مسؤول حكومي مجري رفيع المستوى، وأبلغ المسؤول رئيس الجامعة البروفيسور جيغيرلي دايلي إن على جامعة لودوفيكا للخدمة العامة تنظيم مؤتمر حول تغير المناخ، وتوجيه دعوة إلى ضيف غير متوقع اسمه محمودي أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني الأسبق والذي يحظى باستهجان واسع. وكأن السبب أكثر إثارة للدهشة، فقد أخبر المسؤول دايلي إن المؤتمر لم يكن سوى غطاء يتيح لأحمدي نجاد إجراء محادثات سرية في بودابست مع عناصر استخبارات إسرائيلية، العدو المعلن له. وكان دايلي يدرك أن هذه الدعوة قد تضر بسمعته وبسمعة الجامعة معا، لكنه قال في مقابلة إنه اعتقد أنه ربما يؤدي دورا في إنقاذ الأرواح، وقال لديك عدوان، وإذا كان هذان العدوان يريدان التحدث إلى بعضهما فمن الأفضل أن تفعل ما بوسعك لجعلهما يتحدثان. ووفقا لمسؤولين أمريكيين وإيرانيين مطلعين على العملية، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المعلومات الاستخباراتية. فإن زيارة أحمد نجاد إلى الجامعة عام 2024 ثم زيارته الثانية في العام التالي كانتا جزءا من جهد إسرائيلي استمر سنوات لإعداده ليصبح أصلا استخباراتيا يمكن عندما تحين اللحظة تنصيبه زعيما جديدا لإيران. وقال مسؤولون أمريكيون سابقون إن تجنيد أحمد نجاد كان يحظى بأولوية كبيرة لدى إسرائيل، إلى درجة أن رئيس الاستخبارات الإسرائيلي أنذاك ديفيد برينياع سافر بنفسه إلى العاصمة المجرية عام 2024 للقاء أحمدي نجاد. وأضافوا أن جهاز الموساد جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية أبلغ بعد ذلك بوقت قصير عن طريق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بأنه كان على اتصال بأحمدي نجاد. وبعد قرار إسرائيل بناء خطة لتغيير النظام تتمحور حول أحمدي نجاد تحولا استثنائيا في مسار علاقاتها بالرئيس الإيراني الأسبق الذي اشتهر بتسعير البرنامج النووي والدعوة المتكررة إلى تدمير إسرائيل وإنكار المحرقة. ووفقا لمسؤولين أمريكيين دفعت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة أموالا سرا لأحمدي نجاد لتغطية نفقات السكن والسفر، كما التقى به عناصر إسرائيليون في الخارج في مناسبات عدة من بينها أثناء رحلاته إلى بودابست. وبلغ هذا الجهد ذروته في أواخر فبراير شباط خلال الأيام الأولى للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عبر عملية جريئة لنقل الزعيم السابق الذي كان يعيش تحت مراقبة مشددة في طهران. وكان الهدف إطلاق الخطة الرامية إلى إسقاط النظام الحالي وتنصيب أحمدي نجاد، غير أن الخطة فشلت وأصابت غارة جوية إسرائيلية مجمع أحمدي نجاد مستهدفة مبنى حراسة الشخصين ومركبته المصفحة. وبعد الضربة ووفقا لأربعة مسؤولين إيرانيين كبار وصلت سيارة بيجو سوداء أقلت أحمدي نجاد وانطلقت به بسرعة كبيرة بعيدا عن الموقع الذي كانت تعمه الفوضى. وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون مطلعون على العملية إن السيارة كان يقودها عناصر من الموساد الذين نقلوا أحمدي نجاد إلى منزل آخر آمن، وهو منزل سري داخل إسرائيل أو داخل إيران. قفزت أسعار النفط بأكثر من 9% يوم أمس مسجلة أعلى مستوياتها في شهر بعدما أعلنت الولايات المتحدة أن الحصار البحري المزمع دخوله حيز التنفيذ اليوم سيشمل كامل السواحل والموانئ ومحطات تصدير النفط الإيرانية إلى جانب جميع السفن بغض النظر عن جنسيتها، في خطوة أعادت المخاوف بشأن أمن الإمدادات عبر مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وأنهى خام برنت جلسة التداول مرتفعا $7.29 أو $9.06 عند $83.30 للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى $6.73 أو 9.4% ليصل إلى 78.14 سنت، ليسجل الخامان أكبر مكاسب يومية منذ إبريل نيسان وفق بيانات رويترز. جنيف، تراجعت أسعار الذهب بنحو 3% يوم أمس لتسجل أدنى مستوياتها منذ الأول من يوليو تموز الحالي مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط، مما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخيمية وزاد رهانات الأسواق على استمرار تجديد السياسة النقدية الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.8% إلى $4,005 للأونصة مواصلا خسائر لثاني جلسة على التوالي، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.4% ليصل إلى $4,013 للأونصة. وجاءت الخسائر بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب إعادة فرض حصار بحري على إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستحصل على رسوم تعادل 20% من جميع الشحنات العابرة لمضيق هرمز عقب إعلان طهران إغلاق المضيق، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 5%. البحرين شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر مساء أمس ضربات استهدفت أنظمة عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة باستخدام ذخائر دقيقة، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على حد تعبيرها. وأضافت إن قواتها استهدفت أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية ومواقع رادار ساحلية وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية إضافة إلى طائرات مسيرة وزوارق هجومية مسيرة أحادية الاتجاه استخدمت لأول مرة. وأكدت سنتكوم إن مضيق هرمز يعد ممرا بحريا حيويا للتجارة العالمية ولا تسيطر عليه إيران، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تتخذ وضعية الاستعداد لضمان بقاء حرية الملاحة متاحة للسفن التجارية في مواجهة ما وصفته بالعدوان غير المبرر والمضايقات والتهديدات والإعلانات التعسفية. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء، نحن معكم على الهواء.

0: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
0: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء أول.
3: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا، أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street.

0: 973-975-0-7938. نحن نبيع بالجملة فقط. اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببين ستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.

ما زلتم مع إذاعة الصوت الإسلامي. مستمعين الأكارم، يلجأ كثيرون إلى القيلولة بعد الشعور بانخفاض الطاقة خلال فترة الظهيرة، إلا أن خبراء النوم يؤكدون أن توقيتها لا يقل أهمية عن مدتها، وتشير الدراسات إلى أن القيلولة القصيرة في الوقت المناسب يمكن أن تحسن التركيز وتعزز الذاكرة وترفع الإنتاجية وتساعد الجسم على استعادة نشاطه دون التأثير في النوم ليلا. وتقول خبيرة الصحة دانيالي سمايلي لموقع إيتينج ويل إن أفضل وقت للحصول على قيلولة هو الفترة الممتدة بين الساعة 1 و3 من بعد الظهر، موضحة إذا كان علي اختيار وقت مثالي فسأنصح بفترة ما بعد الظهر المبكرة، لأنها تتوافق مع الإيقاع الطبيعي للجسم وتمنح الشخص فرصة لاستعادة نشاطه دون التأثير في جودة النوم الليلي. وتساعد القيلولة القصيرة بعد الظهر والتي تتراوح مدتها بين 10 إلى 30 دقيقة تساعد على تقليل الشعور بالنعاس والإرهاق الذهني، مما ينعكس على تحسين الانتباه وسرعة معالجة المعلومات ورفع الانتاجية. وأظهرت الدراسات إن الدماغ يواصل العمل حتى في أثناء القيلولة، حيث يساعد النوم على نقل المعلومات الجديدة من ذاكرة قصيرة المدى إلى ذاكرة طويلة المدى، مما يسهل تذكرها لاحقا. كما تسهم القيلولة القصيرة في تحسين القدرة على استيعاب المعلومات الجديدة، وهو ما يجعلها مفيدة للطلاب والعاملين بنظام المناوبات وكل من يؤدي مهام تتطلب تركيزا ذهنيا كبيرا. ولا تقتصر فوائد القيلولة على الدماغ، بل تمتد إلى الجسم أيضا، إذ تدخل أجهزة الجسم خلال النوم في مرحلة تعافي تساعد على إصلاح الأنسجة وتجدد مخازن الطاقة وتدعم إفراز الهرمونات المرتبطة باستشفاء العضلات. وتشير الأبحاث إلى أن القيلولة قد تحسن القوة البدنية والقدرة على التحمل وسرعة الاستجابة، خصوصا لدى الأشخاص الذين يمارسون أنشطة بدنية مكثفة أو يعملون في وظائف تتطلب مجهودا كبيرا. ويمكن أن توفر القيلولة في الوقت المناسب فوائد صحية عديدة، ولكن من المهم أيضا بناء عادات يومية تدعم الطاقة خلال النهار وخلال النوم أيضا. ويساعد الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم حتى في عطلات نهاية الأسبوع، يساعد على تعزيز دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لجسمك، ويعد أحد أسس النوم الصحي. وتقول سمايلي إن النشاط البدني المنتظم يدعم مستويات طاقة أفضل وجودة نوم أفضل ليلا، مع أنه من الأفضل تجنب التمارين الشاقة قبل النوم مباشرة. وقد يؤثر تناول الكافيين في وقت متأخر من النوم أو من اليوم سلبا في جودة النوم، ويمكن أن يساعد الحد من استخدام الشاشات قبل النوم واختيار أنشطة مهدئة مثل القراءة أو تمارين التمدد على إرسال إشارة إلى دماغك بأن وقت النوم قد حان فعلا. وتنصح سمايلي بتجنب الذهاب إلى الفراش وأنت جائع جدا أو ممتلئ جدا، لأن كليهما قد يعوق النوم المريح.